0: 72 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: Sammy on the mix.

non-stop.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: إزالة تسربات من قنوات تبريد محركات أحدى السفن الراسية بميناء بنزرت، وأمريكا تؤسس أول قوة متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الجمعة 14 من أوت 26 و2000 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء على ذلك فإن يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق ليوم 25 من أوت هو ذكرى المولد النبوي الشريف. أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أن الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الممتدة من 15 إلى 25 من أوت 26 و2000 ببرمجة تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية، تعد تظاهرات ذات إشعاع دولي تساهم في الترويج للقيروان وللوجهة التونسية، مشيرا إلى برمجة يومين ترويجيين بمدينتي سوسة والمنستير يومي 15 و17 من أوت الجاري، يهدفان إلى الترويج السياحي لوجهة القيروان وصناعاتها التقليدية التي تزدهر خلال فترة الاحتفالات وموروثها الحضاري والثقافي. والمندوب الجهوي للسياحة بالقيروان يوضح أن وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة يساهمان في دعم التظاهرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الأطراف المتدخلة، مضيفا أن الليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 14 من أوت الجاري تمثل وفق تقديره فرصة للترويج للقيروان واستقطاب الزوار خاصة من الجزائر وليبيا، بما يمكن من دعم الحركة السياحية بالجهة على امتداد السنة. ومراد العلويني يشير إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمؤسسة السياحية بالقيروان تقدر بحوالي 1000 سرير موزعة بين مؤسسات مصنفة وأخرى غير مصنفة، مؤكدا تسجيل تطور في المشهد السياحي مع افتتاح عدد من المؤسسات خلال هذا العام، في انتظار دخول نحو 5 مؤسسات سياحية جديدة حيز النشاط قبل نهاية السنة، فضلا عن تسجيل حجوزات مسبقة لدى عدد من المؤسسات من خلال وكالة الأسفار لزيارة مدينة القيروان خلال فترة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أكد مصدر جهوي مسؤول أنه تم تفعيل خطة التدخل العاجل وفق البروتوكول الميداني المعمول به في مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع مختلف المصالح والفرق الرقابية الجهوية والمحلية من هيكل الحرس البحري والمصالح الأمنية والبحرية التجارية والسلطة الجهوية ببنزرت وإدارة ميناء بنزرت مازل بورقيبة والديوان البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط، مضيفا أن الفرق الإدارية والفنية المختصة بشركة تكرير النفط تستير فعلت المخطط العملياتي الميداني الداخلي للمؤسسة مع تطوير كامل المساحة الملوثة بمحيط السفينة بواسطة حاجز خاص واستعمال آليات ومعدات من بينها كمية من الأوراق الخاصة تستعمل في مثل هذه الحوادث باعتبار نجاعتها في الامتصاص والسيطرة على المادة الفحمية التي تتسرب من قنوات تبريد بأحدى محركات السفن الراسية بميناء بنزرت ومنعها من التسرب في المحيط البحري وفق تأكيده. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس بدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية في خطوة تهدف إلى دمج قدرات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين ضمن منظومة ردع موحدة في الشرق الأوسط. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون أمس أثر انفجار هز فضاء تجاري في القاهرة الجديدة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن السبب يعود لانفجار اسطوانة داخل أحد محلات بيع الهدايا. وأفادت وزارة الصحة المصرية أنه جرى استقبال 11 مصابا بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، فيما جرى نقل 6 مصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية وإجراء الفحوص اللازمة، موضحة أنه جرى الدفع بثمن سيارات إسعاف إلى موقع الحادث. دوليا أيضا، كشفت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده الرياض استكمل ترتيباته العملية لتفعيل أجهزته وقياداته متعددة الجنسيات، تمهيدا لبدء استيعاب الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، بما يعزز من جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM Music Non-stop.

بيننا سوء تفاهم بركي حلنا نفاحش هيك يا قلبي نخربط في الكلام

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة، وعبر على رأيك،
1: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

people tell me what is sadness. So tell me what is sadness.

تضحك على باس. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 14 أوت 2026، والتوقيت يشير إلى 6 صباحا بالضبط توا في هذا اليوم السعيد والجديد، واللي هو حسب بلاغ مفتي الجمهورية التونسية أنه البلاغ يقول عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فأن اليوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر الفضيل، هذا شهر ربيع الأول 1448 للهجرة، وبناء عليه يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق ل 25 أوت 2026 هو يوم المولد النبوي الشريف. نسأل الله أن يجعله من طالع مبارك على طالع خير وأمن وأمان على كل التونسيين، وإن شاء الله كل عام وهم حيين بخير، وكل عام وإحنا نحيي هذه المناسبة السمحة، ميلاد رسول غير مجرى العالم الكل والإنسانية قاتبة. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين مليون ألف خير في مختلف أنحاء البلدان الإسلامية وخاصة في تونس. إذن اليوم هو الجمعة 14 أوت 2026 الموافق لغرة ربيع الأول 1448 للهجرة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وإن شاء الله تتعديوا معنا حصة ممتازة كما تعودتم في متينالكم في صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، واللي ضربة البداية فيها ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. لكن قبل ذلك هات نبدأ وزاد بحسننا الحسين لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين تحل كل البيبان المسكرين وترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما قلنا وكما تعودنا البداية تكون في متنالكم بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة المائدة بصوت المقرئ الشيخ إسلام صبحي، وشتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف بصوت الشيخ أحمد شلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلط في بلادنا ويحفظ وينشح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فحكم

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين، وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. سيدي خليفة مرحبا.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة، الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، كما قلت خاصة شادين طريق نقولوا مسيس رواحهم إن شاء الله يوصلوا سالمين
1: إن شاء الله.
2: يمشيوا تقريبا ثم شوية ذبابة ولا؟
1: شوية خفيفة،
2: شفت ندوة في الكرهبان،
1: شفت خفيفة بالكل بالكل، حتى في النشرة متاع البارحة اللي معناها تسبق بساعات اليوم تخرج في آخر الليل من المعهد الوطني للرصد الجوي، ما أشرتش لوجود هذا الضباب، معناها مش موجود،
2: خطر الضباب دي متخوف.
1: أي لا ماهوش يقلق، من المتوقع باش يكون طقس اليوم الجمعة 14 شهر 2026 متميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، مع هاول حاجة جديدة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تمشي وتشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة باش تعرف تراجع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا. هذا ما يميز طقس اليوم العالم الكبير.
2: شفت شوية امطار في بعض الجهات
1: موجودة، صفاق صغيرة موجودة.
2: تو نرجع لها كلها بالتفاصيل في نشرة متاع
1: يزلنا نشرة خاصة، لأنه ثم أمطار واصلة.
2: شوف الويكاند كل كيفاش،
1: الويكاند باش تكون أخف من الأيام الفارطة، فما أمطار فما تغييرات خاصة العشية. هل باش تواصل من توا؟ دخلنا في تمهيد اللي غسلت النوادر، من توا باش يولي طقس خريف بدري، هذا باش نشوفوا هذا بالتفصيل. أو السوفا زعمة مازال حسابيا مازال، لكن خلينا نشوفوا مع المختصين بالضبط، نشوفوا شو ما وما فماش.
2: هذا هو، ثم فلوس ولا
1: فلوس موجوده ان شاء الله، وان شاء الله في مكان الخير.
2: ايوا
1: سيدي، الحساب اللي جاري الخزينه بتاريخ 11 اوت عن 1930 مليون دينار، كاينه ما تحينتش دار فيها اليوم 14 11 12، كاينو التحيين ما صار ليش لهنا. نزيد
2: نرتاحوا مع عيد المرأة.
1: حق البارح في لي ما فماش خدمة. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 أوت عندنا 25,287 مليون دينار، بأيام التوريد بقوا 99 يوم، وهذوكم اللي حكينا عليهم البارحة المسكوكات المتداولة في السوق، معناها الأوراق النقدية والسبيس اللي قاعد يدور. بتاريخ 11/8 عندنا 29,902 مليون دينار، هذه الأرقام راهي جيدة باستثناء كل ماس اللي قاعد يدور في السوق.
2: هذيك أيسنا
1: الدولار في حدود 2932.9، معناه بالاروندسمون 2933 مليم. اليورو في حدود 3377 مليم فاصل 6، بالاروندسمون 3378 مليم. نشوفوا في ماتينالش فما
2: هذا هو حاتم. احنا في نهاية الاسبوع عندنا زوز فقرات تقريبا ولا قرين، واحدة قارة الكتاب مش هرجعوا له هذاك مؤكد، ونشرت الأخبار الناس كل يحبوا يعرفوا الويكاند، خاصة تو في الصيف ثمانية هزوا عائلة تمشوا يعملوا تبحيرة
1: نشرة أخبار الطقس،
2: أخبار الطقس هذاك زاد قارة مع الأستاذ عامر بحمة باش نمشيوا للسولد ونشوفوا أحواله. في بالك أنه ثم سولد في تونس، ولكن
1: تلقنا
2: ما حسيناش بال
1: في بعض الأماكن، لكن في أماكن أخرى ريت كتير ضاد،
2: هذا بنشوفه بالتفاصيل.
1: وريت في بعض اللي كالسونتر اللي هذوكم لي سونتر
2: شو اسمه المراكز التجاريه الكبرى،
1: الكبرى هذوك لي غروند سيرفاس فام موجود
2: التجاريه هذيك الكبرى، بشوفوه مع سي محسن بالساسي تبع رئيس الغرفه نتاع التجار التفصيل. باش نمشيو نرجعوا على مشروع القانون في علاقه بالقطاع الخاص والتقاعد مبكر في القطاع الخاص، وخاصه العاملات في القطاع الفلاحي وغيرها، وهذي نعتبره مهم ومهم جدا مع النائبه زينة جبل. باش نمشيو نعاودوا نرجعوا لموضوع المياه المعدنية، يعني هذه الحقيقة ولت مشكل تو في بلادنا المدة هذية، ولت ناس بالصف وثم يقول لك دبوسة وزوز
1: ياخو
2: كل واحد. شفت معناها
1: تصور دو غروند سيرفاس، معناها زوز مساحات تجارية كبر دبوسة ماء صغيرة كبيرة متوسطة ما فماش.
2: لا ثم ما فماش هي ما دخلت ياسر
1: وصباح بكري راه مش
2: تجاري. لا ما فماش مشكل كبير بينما ثم زيادات في الأسعار. بارح والله دخلت عطار قال لي أنا مانيش فاهم روح نزيد ولا ما جابوناش رسمين زيادة ولكن الناس تزيد وكان زيد زادة ممكن المراقبة تجيني وتخطيني معناها دخلنا في حكاية يلزمها حل في نهاية الأمر رغم أنه من الأول يقولوا مثلا زيادة المنتجين والإدارة معناها قالت مثلا زيادة لكن في السوق ثم زيادة تأخو فيها
1: موجودة.
2: خلي اللي بيع ذي بالتفصيل دبوزة وحدها كل حسب كل واحد
1: زيادة
2: وهمته.
1: كبيرة زيادة
2: هذا
1: من 500 مليم في ستيكا إلى وصولا إلى دينار ودينار و500
2: كي شفت ستيكا معناها ب 5800 خذيتها كنها ما نعرفش كانت يمكن ب 4200 ولا 300
1: زيادة كبيرة زيادة كبيرة
2: الحقيقة
1: مع أنه ما فماش ماهوش متوفر
2: فوالا إلى متى ما فماش
1: فأنت كيف تلقاه كيف تلقاه كيف تشريه بأي سوق كما الزبده وقت
2: ما مفتر ما عندكش حل
1: ريت وقت الزبده تقاطعت نشريو فيها بيسوم وكيف رجعت لنا غالي
2: اي هكا معنا مهدنا وبعد هذا وغيره من المتابعات طبعا ونزيد نعاود نقولوا فريق تونسي متالق في المعرفه والعلم روبوتيك في الصين يحصد معظم الجوائز اذا كان مش الاولى في مسابقة
1: تسعة تقريبا فما أربعة ولا خمسة ذهبية وأربعة برونزية فما تألق كبير نفتخر بوليداتنا وبنياتنا في هذا المجال اللي هو مجال مستقبل
2: هو مجال مستقبل الحمد لله ديما باللي عندنا عثرات عندنا نجاحات مهمة في
1: إن شاء الله قص عليكم الضوء البارح ولا لا
2: ولا قص علينا الماء
1: الماء البارح باه مروة
2: حومتي الماء
1: في برد وقص الضوء لا احنا قص شوية ورجع ما بطاش معناها درجين ربع ساعة على أقصى تقدير يمكن كان نقول أربع دراج ورجع الحمد لله إن شاء الله يا ربي نمشي وما عادش يقص الضوء خاصة درجة الحرارة قاعدة
2: تنخفض
1: في نسق تنازلي يستيق راهي قاعدة تنخفض درجة الحرارة مش أبدأ في بيتكم فقط معناها مش على حاجة
2: إن شاء الله
1: خش علينا في طبك القائل القصة يا لطيف على كل خلينا نمشيو زادا للي كولور دي جور من خلال لاون متاع نشرة أخبار السابعة صباحا وأيضا من خلال أهم العناوين اللي موجودين في الكرة وانت كوارجي كبير وقاعد تتبع في كل شيء
2: كل كبير وصغير كل هم بداوا ولا مازال؟
1: مازالوا تقريبا في المنتصف الثاني من شاروت يذولي في الفام تعود يذولي ما بالضبط يمكن الجمعة الرابعة متاع شاروت
2: والله في أود زاد المولد نبوش
1: أي أي أي حدي
2: تفكر سعر زقوقو طب
1: زقوقو تالع بتري 25 نوت المولد هكا بالضبط
2: الحمد لله
1: البلاغ متاع مفتي الجمهورية التونسية نمشي إذن مباشرة اليوم بريف ونقول صباح البسمة وصباح السعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية
3: صباح النور والسرور حاتم نهارك سعيد انت وخليفة نصبح عليكم الكل بحذاكم مروة زيدا نهارك سعيد يا فتاة نصبح على منال هنا
2: من بحذانا مروة في العالم آخر
3: في عالم بيجيبوها تخدم معنا بعد رجوع العالم الاخر
1: نعطيك الصورة نعطيك الصورة بالضبط يدها على راسها راسها مطبسة على التليفون من اللي دخلت معناها دراوين سارحة مانيش عارف
3: تكتب يا لندا راوين
1: لا تقرأ ما تكتبش مانيتش تكتب
3: ها ميسيرش بالك منال قتلك سارحة في الروسيت تاع زقوقو بالك تخمم في الشعار بالك
1: تنش
3: تخمم في صحفة شكون باش تهديها
2: نجم هي جماعة البفريوة ما هي جماعة
3: جهة موسم ولاية لا أعلم
1: نجم إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب
3: إن شاء الله يا ربي نهار مبروك سعيد على الجميع كما شرت حاتم قبيلة شوية فما بلاغ صادر عندي وانا الإفتاء يأكد ويقول أنه اليوم الجمعة هو مفتتح شهر ربيع الأول وعليه فإنه الاحتفال والاحتفاء بالمولد النبوي الشريف باش يكون بتاريخ 25 أوت الجاري في مصر فما فاجعة صارت في أحد المراكز التجارية في القاهرة الجديدة 3 قتلى 17 مصاب في انفجار داخل المحل من محلات المركز التجاري هذا ناتج عن اسطوانة متاعي اليوم عام على ما يبدو انفجرت وكانت المشاهد الحقيقة
1: عنا تسيدوهم أنا موش عملية مدبرة
3: لا انفجار استوانة اليوم حادث في أحد محلات المراكز التجارية في القاهرة الجديدة. السعودية تعلن تفعيل التحالف البحري الدفاعي بمشاركة 39 دولة. في أبرز أخبار الرياضة اللي بيشتخذوها بالتفاصيل إن شاء الله تسمعوها معنا 7:30 فمندوة صحفية منتظرة للنجم الرياضي الساحلي إنهار السبت بطبيعة غدوة لتقديم الإطار الفني والحديث على آخر تحذيرات الفريق. يوسف البليلي رسميا يمدد العقد متاعه مع الترجي الرياضي التونسي بعد رفع العقوبة اللي كانت بسلط عليه. قائمة منتخب أقل من 21 سنة المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المنتخب يواجه مقدونيا المغرب وتركيا. وبطبيعة باش تعرفوا آخر أخبار فرع كرة السلة في النجم وآخر أخبار الأندية الأوروبية. هذا موعدكم معك كما قلت 7:30 أنا نرجع نلقاكم بعد نصيف ساعة إن شاء الله في أخبار 7 متاع الصباح.
1: شكرا لك بسمة سعيدة. احنا خلينا زادة نمشي وسي لنوشين مون حبوه مطول ويرافقكم في ثنية خاصة بعد العطلة متاع البرح اللي صالوها الناس مشاو تفرهدوا بعد عائلاتهم عملوا التبحيرة مشاو للنزل اليوم يرجعوا كانها ريبريز اليوم تعان هاير عمل ونرجعوا للويكاند من جديد سبت واحد فالحركة اعتقد مش تكون نشيطة. أنا كنت جاي من غديك فما حركة
2: غدي عندنا كان الصبخة بتاع السجوم والمشي
1: مدخل الجنوبي العاصمة في حركة نشيطة منذ شروق شمس هذا اليوم إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق إن شاء الله جمعة مباركة أبقاوا معنا وشان ما يرافقهم ويعمل الكيف نبدأ كل عادة بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروز طريق السلام للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: قسمة صعيدية.
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. اليوم مفتتح شهر ربيع الأول وذكرى المولد النبوي الشريف توافق 25 من أوت الجارية. ومجلس الجهات والأقاليم يجدد التزامه بمواصلة دعم التشريعات والسياسات لتعزيز حقوق المرأة. في تفاصيل أخبارنا، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء أمس الخميس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فإن تاريخ اليوم الجمعة 14 من أوت يوافق مفتتح شهر ربيع الأول من العام 1448 للهجرة. وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 للهجرة هذا العام يوم الثلاثاء المقبل 25 من أوت الجارية. اعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن العيد الوطني للمرأة التونسية الذي يوافق 13 من أوت من كل سنة هو مناسبة لاستحضار مكاسب ونضالات جعلت من المرأة شريكا أساسيا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافي في البلاد. المجلس جدد في بيان صدر أمس التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها وفتح أفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. دوليا، وفي أبرز أخبار مصر، قتل 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون في انفجار اسطوانة اليوم داخل محل لبيع الهدايا في الطابق الأرضي من مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة مساء يوم أمس، وفق بيانين متطابقين لوزارتي الداخلية والصحة في مصر. الانفجار تسبب حسب البيانين في نشوب حريق محدود داخل المحل تمكنت قوة الحماية المدنية من السيطرة عليه، إضافة إلى حدوث أضرار في واجهات بعض المحلات المجاورة. في الشأن الفلسطيني الآن، وفي تصعيد جديد، أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو رفضه خطة مجلس السلام المقترحة لمستقبل قطاع غزة ما لم ينزع سلاح المقاومة خفيفا كان أم ثقيلا. في المقابل، أكدت حركة حماس تمسكها بخريطة الطريق المتفق عليها مع الوسطاء والمجلس، في حين شددت مصر من جانبها على ضرورة تنفيذ جميع بنود هذه الاتفاقية وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية. قال القائد المعين حديثا لقوات التعبئة الشعبية في إيران الباسيج حسين طائب إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة بلاده، حيث نقلت وكالة فارس عن طائب قوله إن الولايات المتحدة سعت إلى تقويض شعبية إيران في المنطقة عبر شن حرب جديدة في مضيق هرمز، لكنها منيت بالهزيمة مجددا هناك رغم إعلانها أن إيران لا تملك قوة جوية أو بحرية. أعلنت المملكة العربية السعودية مساء أمس الخميس بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بما يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد في مقر قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. ختاما، في اليونان جرى نشر أكثر من 140 من رجال الإطفاء لمكافحة ألسنة اللهب التي اشتعلت على جانبي الطريق الرئيسي الممتد من سيفيري إلى بلدة كاساندريا، حيث فر السياح والسكان من القرى الواقعة في هذه المنطقة بعد أن اجتاح حريق غابات أججته الرياح القوية منازل وأشجار بالقرب من منتجعات سياحية خلال ذروة موسم العطلات في اليونان. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، وخاصة يا رب يتمنى ذلك من كل قلبي إن شاء الله ترافق كل مستمعينا ومشاهدينا اللي موجودين الآن في الطريق، ترافقهم كان السلامة يا رب العالمين إن شاء الله دون أي حادث مرور، ما هو موجود لا خفيف لا متوسط لا كبير، وهذا نعمل ونحرص على تقديمه منذ تقريبا 5-6 سنوات بالتعاون في نطاق مسؤوليتنا المجتمعية، بالتعاون مع تأمينات كتما اللي وسي عندها سابقتنا في هذا المجال، والقينا رواحنا نتلقاو في عملية مرافقتكم. وعلاش نرافقكم؟ على خاطر نحبكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في نرافقكم على خاطر نحبكم.
1: حبينا اليوم نلفتوا الانتباه لك الساعات متاع السياق اللي تمثل أكثر خطورة. شو معناه؟ معناه أنا هيك الفترة الزمنية اللي تولي صعيبة وأكثر خطورة على كل مستعملي الطريق. زعما صباح بكري العبد مازال مقامش ومشربش قهوته ولا لا؟ خنشوفوا بالدراسات وبالإحصائيات. وقبل ما نواصل ونعطيكم الفكرة هذه أنا هي الساعات، نحب نتقدم بجزيل الشكر ونتقدم لكلنا بجزيل الشكر للمعطيات والإحصائيات اللي يوفرها لنا، يوفرها لكل التونسيين وخاصة للباحثين والدارسين، المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية. والحقيقة فرصة كبيرة راهو يوفرها للناس الكل وبشكل خاص، ونحب نسطر عليها لأصحاب الدراسات العلمية اللي يتبعوا كل صغيرة وكبيرة وكل رقم راهو مهم في دراساتهم باش نجموا نصلحوا الأمور. خاصة كما تعرفوا مع تطور النظم والموديلات المعلوماتية كما الذكاء الاصطناعي باش يقوم بدراسات حول حوادث الطرقات ومحاولة إيجاد واستنباط حلول ومقترحات في مجال الوقاية، ونحن في حاجة إلى ذلك. نرجع الإحصائيات تبين اللي أصعب ساعات السياق هي بين الساعة 6 بعد الظهر معناها مساء والعاشرة ليلا، وهذا لاحظناه خلال السنوات الكل بالأرقام والمعطيات اللي وفرها كما قلنا المرصد الوطني للسلامة المرورية. نقاو ربع القتلى وأكثر الله يرحمهم وينعمهم ساعة يصيروا في 24 ساعة. هذوكم مثلا سنة 2025 توفوا 300 شخص بين 6 و10 متاع الليل. قلنا ربع القتل وأكثر يصيروا في 4 ساعات هذوكم، والمثال الأولاني خذيناه 2025 الرقم 300 شخص بين 6 و10 متاع الليل. وولت عم ناول أي 2024 زعما أنقص؟ لا لا كانت أزيد، أكثر من 320 في نفس التوقيت في كل 4 سوايع هذوكم من 6 متاع العشية ل 10 متاع الليل. السنة 2026 السنة كيف كيف إلى حد الآن الرقم مرتفع ومازلنا ما كملناش العام، معناها 2024 حالة. الأسباب الحقيقية تنجم تكون واضحة بشكل جدي، والحقيقة أنه الرؤية في الليل ضعيفة، وغياب الأضواء في بعض الطرقات ينجم يساهم. التعب بعد يوم من العمل والعطاء ونزيدها بطبيعة الحال، احنا تعبين وعملنا نهاير تعب والرؤية ناقصة واخر النهار وكذا، وزيدها السرعة بطبيعة عاد باش نخلط للدار في اقرب وقت ناكل قدمة ونتفرج في التلفزة ونرقد. السياقة في الليل امر عادي، ولكن ردوا بالنا كيف يهزنا النوم بالله بربي بربي، نقفوا نشربوا شربة ماء نغسلوا وجهنا هكا باش نفيقوا غسله باهيه هكا، وبعد نرجع ونقول زاد السرعه. راهي السرعه لا ما يلزمش تكون معانا في كل الحالات، ورد بالك كيف تسوق في الليل تخلط مخر خير من اللي ما تخلطش اللطف عليكم الناس الكل. نوصيو فيكم وانتوما دليلكم مملك.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: العزيز عليهم رقم التليفون نتاعو وقالوا لنا فيقوه من النوم افرحوا به وكان لازم نهديو له الكادو الرائع اللي هو المونجالا من سيتي واتش.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: ننطلق مع الريهام زغوان. نقول لك صباح الورد الريهام.
3: السلام.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايشك
0: يا ريهام زغوانية.
3: لا يا منسوسة.
0: خاطر قال لي ريهام زغوان قلت بلك شي زغواني.
3: لا لا منسوسة ما لقبنا زغوان.
2: ومنين منسوسة ريهام؟
3: من قلعة صغيرة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الصغيرة. قداش عمرك اليوم؟
3: 23.
2: شباب واضح شباب في طنبك شباب. يا ريهام شكون صاحب المفاجأة؟
3: نصور واحد من الفاميلي. نصور يعني اخواتي ماما هو يعرفوني مغرومة بجغرافية نسمعها
0: دونك
3: حبوا
0: يصرحوني. جاي تخلي
2: لا اعزهم هي الوالده ربي يفضلها للعروسيه
0: للعروسيه ابو سالي من جبينها وصح عليك راضي عليك وذاك اللي تربحوا يا بنيتي بيبان الدنيا كل تتحل امامك
3: ربي يفضلها لي
0: ان شاء الله ربي يخليها
2: كل عام وانت حيه بخير. من شيو حاتم
0: عروسيه وحدها
2: عروسيه وحدها
0: احلاها عروسيه
2: هذاك لمانة
0: باه
2: نمشي ولا لطيفه بن حسين صباح الورد ولا لطيفه
4: لطيفة. ألو
0: بخير يلطف بيك وبيا وبالناس الكل يا لطيفة في الجمعة المباركة هذه.
4: عايشك أما لطيفة
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك عايشك.
2: منين تكلم فينا يا لطيفة؟
4: من سوسة كوندار.
2: من كوندار مرحبا بكل مستمعينا في كوندار. قداش عملت اليوم لطيفة؟
4: 33 سنة.
0: طنبك الشباب لله طنبك طنبك الشباب
2: كلها شابة اليوم. يا لطيفة اعطينا شكون صاحب المفاجاه
0: هو.
4: والله نظن يا راجلي يا حموية.
2: تثبت
0: يا لطيف. لطيف لطيفة اعطاك محاولة اخرى قالك زيد تثبت.
4: اكيد حموية.
0: اكيد حموية
2: والجواب صحيح.
0: حموها
2: سي السويح هكا ولا اي
4: ربي يفضل حب نشكره برشا
0: وربي فضله وربي
2: يخليه ليكم.
0: وكيف يعذر هو
4: ربي فضله ويطوفي عمره.
0: كيف يعذر هو يزازي عادش النجم ونقوله وين والمسيو يحضر ابوه ما ادراك ما كهو
4: ولا جاب خير في الدنيا
0: ولا جاب الكادو هو
4: الله مزيد
0: يجيب كادوات يجيب قبل جيب
4: جيب
0: قالوا لي صياغة صفرة وصياغة بيضة
2: شكرا.
0: ان شاء الله ربي يرزقه ويكرمه وان شاء الله ما يدخلش عليك بطبيعه الحال احسن كادو لانك انت الكادو نتاع حياته وربي يفضلكم ويدوم معاشرتكم ويفرحكم دائما وابدا.
2: نمشيو لسي احمد زين بوراوي. سي احمد زين صباح الورد.
0: بو حميد يا زين يا باهي. سيد احمد زين ما فماش ما هوش
2: احمد زين امه ملا وبو خليل واخته لينا يقولوا له كل عام وانت حي بخير. سلوى العاشق سوسه يهنيها زوجها اشرف يقول كل عام وانت حي بخير. صوفيا صادق الجم تهنيها اختها عليا واخوها مهدي يقولوا لها كل عام وانت حي بخير صوفيا. واليوم كذلك حاتم عيد ميلاد حمزه. حمزه عمل 12 سنه ولد زميلتنا نرجس قلاله اللي يقولوا له كل عام وانت حي بألف مليون خير حمزه وربي فضلك لي ولديك.
0: ان شاء الله ديما فرحانه مدام نرجس وربي يحفظه ويفرحها بنورات نوراتها وان شاء الله ديما في الافراح. ودي قديش عمل اليوم
2: 12 سنه
0: اللهم صل يعني بيك بر بروشين مو نسمعوا باك
2: وزقته اليوم به
0: نسمعوا باك وبعد الليسانس والماستير وبعد العرس نرجس ولينا جرون مير ان شاء الله ديما فرحانين هذا ما نقولوه. يلا فاصل قصير.
2: لا نمشي المونجالا لحظه حاتم. يا مروه
0: على خاطر ما غزرتليش اليوم نهار
2: يا مروه
0: قالت لولا
2: لولا ريهام زغوان
0: زغوان هذيك هي ريهام زغوان لولا
2: هي ريهام كيفاش
0: ريهام زغوان تتحصل على المونديال الرائعة من أهداف سيتي واتش. احنا فاصل قصير ورجعين ربحنا الوقت مروة ومنال لأنه نحب نطرح أكثر من سؤال خاصة في موضوع قانون مهم جدا يهم المرأة التونسية والأسرة التونسية بشكل عام. المرأة في القطاع الخاص نجم تاخو التقاعد المبكر، قانون حضر وبش يمر على مجلس نواب الشعب. المبادرة كانت من مجموعة من النواب ويمكن صاحبة المبادرة

0: ولا هي اللي متمكنه منها اكثر من الاخوات الاخرين والاخوان الاخرين.
1: زينة الجبل
0: بشكون معنا بعد قليل.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. اسمعوني لفيل الجمعة الساعة 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: نواب قاموا بمبادرة رائعة جدا تهم الأسرة التونسية بشكل عام وخاصة المرأة التونسية. شنو هي المبادرة؟ أنها تتمثل في القطاع الخاص، فما سنوات يلزم من العمل يتوفروا وللمرأة الحق باش تاخو الروتريت متاعها
2: المبكر
1: بطبيعة الحال، لأنه الروتريت اللي تصب على روحها اللي هي تصب على روحها في 65 سنة واللي خدامة في 60 سنة وتنجم تكون تعبت كبرت خدمة 35 سنة خدمة 30-40 سنة
2: يتمتع به في القطاع العام
1: بالضبط. فخلنا نشوفوا الحكاية ونحلوا عليها الكتاب مع خليفة بن سالم في الأريير بلون.
2: طبعا تفصيلية مشروع القانون هذا ومعناها انعكاساته فيما بعد على مستوى القطاع الخاص، تكون معنا السيدة النائب زينة جبلة اللي هي مقررة لجنة المالية كذلك، واللي يقولوا لها صباح الورد سيدة النائب.
1: شكرا لحضرتك على تلبية الدعوة، وإذا كان ندلل عليك غير المكان لأنه نوعية الإرسال للريزو ماهيش خارقة العادة. منش نسمع فيك بالكل سيدة زينة النائب بمجلس نواب الشعب واللي هي وصحبة زميلاتها وراء هذه المبادرة المنبثقة عن النواب متاعنا، ماهوش مشروع راه قدمته الحكومة حسب المعطيات اللي عندي، وتو نتأكد من هذا مع السيدة زينة.
3: هو مقترح بطبيعه بثق لاجلس نواب الشعب وليس مقترح من الحكومه، ولكن نتمنى انه يلاقي دعم من الحكومه وينفذ مع اهم انه مجرد حبر ورق.
1: نعم، أهم ما جاء في هذا القانون مع نوعية الصوت مهج جيدة بالكل من شعار
3: والله سي حاتم، أنا نفسي معناه من
1: شفاكم
3: بالبيهي معناه
1: فما إشكال
2: ما تو تحسن
1: يعني. ما تو تحسن بالكده بالكده. تفضل سيدة، أهم ما جاء في هذا القانون.
3: أهم ما جاء نذكره بالمقترح القديم في حاتم باش المستمع يفهم المقترح الجديد. المقترح القديم يعطي الحق للمرأة العاملة في القطاع الخاص أنها تتمتع بالتقاعد المبكر في سن 50 سنة، ولكن بشرط 3 أطفال. لأن اعتبرت الشرط هذا مجحف في حق المرأة، شرط ظالم، شرط لا يكرس للعدالة الاجتماعية بين المرأة للمرأة ولا يكرس للحق يعني دعمش الحق الحقوق متاع المرأة. اليوم وقت اللي انت تشترط معناتها 3 أبناء والحقوق تبنى على عدد الأبناء فلا يمكن أن نتحدث على أنها حقوق. اليوم احنا في المقترح الجديد متاعنا مقترح القانون عدد 104 يقول اللي المرأة من حقها تتمتع بالتقاعد المبكر في سن 50 سنة ولكن دون شرط أطفال، يعني ألغينا شرط الأطفال ولكن بشرط تكون عندها 80% عمل يعني ما يقارب 20 سنة عمل فقط.
1: الآن يظهر لي 3 صغار وأكثر من 20 سنة عمل، معناها يزم 30 فما فوق يظهر لي هكا ولا لا في القانون الحالي؟
3: القانون اللي قدمناه احنا في حاكمه
1: لا اللي موجود توا، القانون اللي موجود توا
3: اي موجود توا اي 30 سنة عمل معناتها تقريبا معناتها 124 ثلاثية تقريبا ولا 120 ثلاثية مع شرط الأطفال معناها قوانين هي بالية قوانين ربما اتعملت في الفترة اللي كانت تنجم تكون فعلة، لكن توا احنا يلزم القوانين معناتها تتطور مع تطور المجتمع. انت تعرف في حد انه اغلبيه معناتها العائلات التونسية ما عندهاش صغار في فترة ما كان فما تنظيم عالي كان فما صغار فما زبين بركة وفما اللي ما ربي ما رزقوش وفما اللي ما عرفتش زادة ولا فما اللي زوجها توفى ولا أبنائها توفيوا وما عندهاش لا صغار. إذا معناتها اليوم كي نعملوا قوانين معناتها لازم يكون ينام في الواقع التونسي، لازم يكون معناتها ما يخلقش التفرقة معناتها العدالة الاجتماعية بين المرأة والمرأة. والقانون هذا نحب نأكد ونقول راهو ماهوش مسقط، رغم شحنا جبناها كيف قعدنا قمنا ليه حنطول ولا هذا مهامنا من مسؤولياتنا، ولكن أنا أكد لك رأو هذا مطلب وطني ومطلب شعبي نسائي بحق.
1: أكيد يعني أكيد والأسرة زادة مش نسائي فقط، الأسرة كاملة معناها تطالب بهذا. بي حويشة بارك نختم بها قبل ما نمشي مع خليفة بسالم زادة يطرح أسألته. احنا عنا المرأة الخدامة اللي عارفها يصب عليها به، وعنا أسي المرأة اللي عندها بتيدة متاحة ولا هي تصب على روحها. هل هذا القانون يفكر فيها زادة المرأة اللي تصب على روحها؟
3: القانون ما فرقش معناتها ما بين المرأة تصب على روحها وإلا المرأة اللي تخدم معناتها في مؤسسة مع قائمة البيت. هو قال أي منخرط يكون منخرط في صندوق ضمان الاجتماع.
1: نعم نجيك خليفة.
2: هو سيد النائب، هي المسألة فلسفة القانون حتى قبل واللي اشترط ثلاثة صغار لحماية الأسرة. يعني كان العاملة هي مش متزوجة مثلا مش مشكل كبير مطروح من الناحية هذه، يقولك تتمتع بنفس قانون التقاعد طبعا لأنه ما ثماش أسرة، لأن الغاية في فلسفة القانون حماية الأبناء. يبقى لنا ثم يقولك القانون كي نشترته دوم العشرين سنة تو معاش عدنا ناس تخدم قبل الثلاثين سنة، يصعب جدا تلقى عمر السيدة أنها تخدم في الخمسين سنة وهي عاملة كاريرة بتاع عشرين سنة.
1: موجودة في العادة تخدم في ثلاثين سنة نزيد عشرين نقا وخمسين.
2: أي في ثلاثين قليل اللي يشتغلنا في الثلاثين هم عادة تنطوا الخدمة كلها في تلقاهم خمسة وثلاثين سنة وما عندهاش خدمة هي تو موجود، يعني تأجل سن الدخول العمل هكا ولا سيد النائب؟
1: نعود الاتصال بها مرة واعتقد أن قطاع نحوصل الكلام اللي موجود في هذا القانون.
2: تنحى الشرط متاع
1: الشرط متاع الأبناء ثلاثة أولاد باش نجم تاخو في سن خمسين سنة تقاعد المبكر في القطاع الخاص بطبيعة الحال. دو القانون جاء ما فرقش بين اللي تشتغل في القطاع الخاص خدام موظفة معناها في القطاع الخاص وإلا هي عندها مهنة وتصب على روحها وتندى متاحة ولا هي تصب على روحها. الزوز بإمكانهم، الشرط الوحيد بطبيعة الحال
2: الكريان بتاع عشرين سنة
1: سنة عمل
2: وهي تصب
1: فما فوق
2: بطبيعة الحال عليها أقل شيء عشرين سنة. هذا مهم. يبقى أنا حبيت نشوف مع السيد النائب موافقة العرف خطوا في التقاعد المبكر ديما ثم موافقة الإدارة المؤسسة اللي تشتغل فيها. بالنسبة للقطاع الخاص هل ثم موافقة في هذا تشترط أم لا؟
1: ثم القانون هدايا وقتاش يمر على التصويت وهل نخلطوا أنه يكون في سنة 2026 قبل نهايتها مع
2: في السنة البرلمانية الحالية
1: مع العودة من العطلة البرلمانية اللي أعتقد منش نقى وقت للقانون هدايا باعتبار شو ندخلوا مباشرة
2: في المباشرة في مداولات النقاش عن الميزانية. سيد النائب حبيت نسأل يشترط موافقة العرف أم لا؟
3: لا لا هو اختياري. هو يشترط انه المرأة هي تبادع معنا باش تحب نوام ربي حتر
1: اعتقد المرة اخرى التليفون والريزو يظل من عندها يظل ماذا هو اللي نقوله من المصدر معناها نحاول ونحاولوا تراه نحاولوا مرة اخرى. لا التليفونات اللي ميت عنده مشكل معنا التليفونات يمكن تعاركت معه مروة هز التليفون تعاركت معه تنجم تعملها العركة. أنا شفتها راهو عملت عركات قبل مع الأورديناتور مع الواحد فتنجم تكون تعاركت
2: بس خانة
1: التقاعد رجع خلينا في التقاعد مش في
2: أمر لازم
1: ما رجعش. لا ما رجعش. على كل نحاولوا تو مدام زينة نجيبوها بحذان خلي تكون على ذمتكم تفسر لكم كل شيء وتعطينا التفاصيل مشكورة. الله غالب حبينا كل هذا ناخذوه بالتليفون مقدر
2: لا هو مهم جدا خاصة كما ثماش شرط موافقة العرف يعني مش نلقاه ياسر سيدات أمام التزاماتهن الأسرية ومع الأبناء بإمكانهم أنهم يتقدموا بالمطالب هذه. شريط كما قلت حاتم باش يتعدى في السنة البرلمانية الحالية مع مداولات الميزانية أم أنه باش ندخلوا في موضوع الميزانية والأبواب ونقاش قانون المالية وغيرها وربما يؤجل إلى ما بعد 26 في منطلق السنة القادمة 2027. هذا اللي مازلنا ما نعرفوهش.
1: معنا مدام زينة نخدم معها.
2: أي مدام زينة
1: تفضل. ألو سيدة زينة. لا لا لا لا لا من اللي لبست المرايات هذه ظني متاعك أنت حدت على عينيها بتاع شمس خليفة معنوها قصت علينا الشمس والتليفون والدنيا الكل. على كل ما عندي من علق نعتذر من مستمعينا ومشاهدينا, نوعدهم أنه سنحاول وننسق أن تكون بحدنا هنا في الاستوديو. نذكر بالسن, قالت لي ما يشملكش انت لو
2: مزال 50 سنه,
1: اي 50
2: تقول 50 سنه وشرط الابناء غير مدرج بخلاف القانون القديم اللي يشترط 3 أبناء باش تتمتع بال,
1: واللي تشتغل موظفه عندها الحق, واللي ايضا هي عندها
2: باتي
1: صب على روحها راهو عندها الحق زاد باش تتمتع
2: بالتقاعد.
1: الشرط الاساسي 20 سنه والسن
2: 50 سنة.
1: 20 سنة راهو يلزم ثلاثيات مصبوبة
2: اي باش تاخذ تقاعد زاد. كيفاش اقل من 20 سنة ماهيش قادر زاد تتمتع بشهرية بتاع تقاعد؟
1: ما فهمتش, ما تهمكش ما تهمكش حتى تزيد في العمر ما تخلاتش تتحب على تقاعد من تو. مزاد ما خدمتش, مزاد ما خدمتش عندها وربي قداش بديت تخدم جا ربي قد
2: لا عندها
1: من قداش من 2012 من 14 سنة
2: لا تقاعد.
1: لا لا خذ تقاعد انصح عليك هذا انصح خذ تقاعد. يلا بسلامة, يلا فاصل قصير ونمشيو للرياضة 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. النجم الرياضي الساحلي يعقد غدوة ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني الجديد لأكابر كرة القدم بقيادة الفرنسي براكوني واطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 والإجابة على استفسارات مختلف وسائل الإعلام. الندوة موعدها غدوة بداية من نصف النهار بأحد نزل مدينة سوسة. نواصلوا مع النجم الرياضي الساحلي والحصة المسائية للفريق اليوم باش تدور بحضور الجمهور بداية من 5 متاع العشية ملعب محمد معروف، والدخول باش يكون مخصص لحاملي اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا رفع العقوبة المسلطة على اللاعب يوسف البليلي، عقوبة كانت من الفيفا. والترجي أضاف أنه تم تفعيل العقد اللي يربط الفريق بالبليلي ليصبح مؤهل للالتحاق بصفوف الترجي. والترجي الرياضي التونسي أتم الفريق مع إدارة فريق الاتحاد الليبي إجراءات انتقال اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو للترجي. ريبيرو تجارب في عدة فرق منها سان داونز الجنوب أفريقي لونيسا الإسباني، يشغل خطة متوسط ميدان هجومي. الاتحاد الرياضي المنستيري وصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، يلعب غدوة مباراة ودية على أرضية ملعب مصعب بن جنات ضد منتخب أقل من 23 سنة، وهيئة الاتحاد المنستيري تواصل تحركاتها من أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب، واتصالات متواصلة مع سلطة الإشراف لتسهيل إجراءات المنع إدارياً. حصة تمارين الأمل الرياضي بحمام سوسة أشرف عليها البارح المدير الفني للفريق بلال بشوش في انتظار تعيين مدرب جديد في تعويض للمدرب المنسحب محمد علي نفخة. مدرب الشبيبة القيروانية حامد العبيدي أعلن مغادرته للفريق والأسباب الوضعية الإدارية الصعبة اللي تمر بها الشبيبة. نذكروا أنه بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنطلق يومي 19-20 سبتمبر. الأولمبي الباجي خسر في مباراة ودية دارت في ملعب جمعة الكميتي في باجة ضد النادي الرياضي الصفاقسي 2-0، هدف أول لديارة، هدف ثاني سجله ريان الدربالي. مدرب السياسات نبيل الكوكي عول على 21 ملاعبي. أنيس بوجلبان مدرب منتخب أقل من 21 سنة أعلن على قائمة لاعبي المنتخب اللي بيش يشاركوا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في حراسة المرمى الثنائي معتزل حنزولي وريان بسباس، في الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي، ريان جبالي. في وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضو. في الهجوم أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، زيدني كادا. 18 ملاعب المنتخب يواجه في الدور الأول في إيطاليا كل من مقدونيا المغرب وتركيا. في كرة السلة ثالث انتدابات النجم الرياضي الساحلي اللاعب حمزة المحجوبي مواليد 2003 يشغل مركز واحد صحح مع النجم عقد مدته موسمين. ذكروا أنه النجم انتدب كل من ولاء مرجان يشغل خطة أو مركز خمسة، وكريم بن عمر يشغل مركز خمسة. بي اس جي خرج تونس. البي اس جي الفرنسي اعلن رسميا تعاقده مع اللاعب توريس قادم من برشلونه الاسباني بقيمه بلغت 50 مليون اورو تقريبا 170 مليار تونسي. توريس 26 سنه مهاجم باش يصحح مع البي اس جي عقد مدته 5 سنوات. رسميا اسطنبول باش تحتضن كأس السوبر الإسبانية في الفترة بين 2 و7 فيفري 2027 بمشاركة الرباعي برشلونة، ريال مدريد، ريال سوسيداد، واتليتيكو مدريد. نعرفوا أنه البطولة كأس السوبر الإسبانية ديما تحتضنها المملكة العربية السعودية، لكن الموسم القادم في شهر فيفري القادم السعودية يتزامن مع مقابل مع تنظيمها لكأس آسيا. هيك علش الدوري الإسباني قرر أنه كأس السوبر الإسباني تنتقل لإسطنبول التركية. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: من 6 إلى 9 الصباح.
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, une calasse Zira Sousa, École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.
2: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
0: جوهرة أف أم. بوبليسيتي.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة
3: من 6 ل 9 الصباح.
1: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله جمعة مباركة للجميع وصباحكم إن شاء الله كله فل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. العمرة بتاع 19 اللي هي افتتاح الموسم بالنسبة إلى براءة فواياج راهي تتزامن جات مع المولد النبوي الشريف. أي نعم تاريخ يتزامن مع المولد النبوي الشريف اللي هو نهار 25 أوت. صح عليهم اللي بش يمشيوا في العمرة الافتتاحية واللي عمرة المولد واللي يحبوها التوانسة الكل. وعلاش نقول صح عليهم؟ لأنه رحلة بش تكون مليئة بالمفاجآت بالبلوس اللي تزيدوا دائما وأبدا براءة بك التنظيم المحكم والمرافقين اللي ميقلوش على 3 و4 وساعات حتى كلزم 5 مرافقين من تونس وحتى المرافقين غادي في مكة وأيضا في المدينة المنورة. هذا الكل باش يكون موجود على ذمتكم في هذه الرحلة الأولى. الرحلة الأولى قلنا رحلة المولد النبوي الشريف مازالوا بعض المقاعد في انتظاركم. واللي يحب يخلط واللي يحب يكرم الوالد ولا الوالد ولا الزوز مع بعضهم راهو ينجم يخلط وعنده معاملة خاصة ويمكن حتى جيست خاصة امبري سبيسيال مازال على ذمته هو برك يخلط على البلايس فقط. هذا ما نقوله. الرحلة باش تكون نهار 19 أيام قليلة تفصلنا على الانطلاقة امتاحة اليوم تعرفوا نهار 14 خمسة أيام مزلتوا تخلتوا في الخمسة أيام هذوم والاستعدادات راهي على قدم وساق كالعادة باش تشوفوا كل أجواء اللي تعودتوا بها في براءة فواياج والتفاصيل اللي يميزت براءة فواياج واللي خلتها تتألق وكل ألوان الجميلة الحقيقة ألوان الفير بيستاش اللي تجلب الانتباه من بعيد واللي يلبسوها كل المعتمرين وأيضا حتى كل برسلي اللي تحط في ديهم مش ما يضيعوش وذلك من الخدمات اللي تعرفوها جيدا حريصة على تقديمها براءة فواياج لكل المعتمرين متاحة.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: والشعار هذا راهو متحقق على الميدان واختاروه تقريبا الناس اللي مشيت مع براءة فواياج. ونذكركم اللي مازالوا كما قلت لكم بعض المقاعد فقط لرحلة 19 أوت واللي يحب يسجل ماذا به اليوم قبل الغدوة باش ينجم يخلط يكلم براءة فواياج باش كما قلت لكم يخلط على بلاس ويمشي في رحلة باش تكون ممتعة متميزة وبرشا مفاجآت فيها وهدايا تستنى فيكم تكتشفوها في الوقت المناسب متاع الرحلة. معناها نجم تكون منذ خروج الطائرة من تونس هذه الأشياء اللي تكون عندكم على ذمتكم في الرحلة الأولى متاع افتتاح هذا الموسم الجديد اللي باش يكون موسم بإذن الله من خيرة المواسم نظرا كما قلنا للخدمة اللي خدمتها براءة فواياج. ما خذيتش عطلة راهو قاعد تخدم وتحسن و تخدم على كل جزئيات البسيطة وتحسن فيهم حتى تكون دائما وابدا قد الثقة امتاعكم. السكنة سناء باش تكون في نزل معناها في المدينة وفي باربع نجوم في المدينة فندق 5 نجوم اقل ما يقال عنه انه رائع ويعمل 66 كيف هذايا في مكة. دونك كل هذا كانت حريصة عليه براءة فواياج ونظمته لراحتكم للقرب من مناسك العمرة سواء في المدينة وإلا في مكة المكرمة. 10 أيام في مكة كيف كيف في فندق قلنا 5 نجوم. واللي يحب أكثر تفاصيل معليه كان يكلم توا براءة فواياج على 70-550-020. الـ4 أيام زاد 4 أيام في المدينة راهو الفندق 5 نجوم كيف كيف نفس الشيء. السنة اختارت الجودة والروعة وأيضا الأسعار المدروسة براءة فواياج. دونك اللي يحب يخلط ينجم يخلط راو، لكن اليوم حاولوا اليوم تخلطوا. عندك 70-550-020، نعاود 70-550-020، عندنا 21-881-882، نعاود 21-888-881-22، براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.

تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن، واللي باش نمشيو فقرة تورينا عنا مستعملي طريق راهم ناس تسوق برصانة بتخديم المخ بالتفكير في اللي راكبين معاها، واللي مستعملي طريق الكل المحافظ على سلامتهم ويعملوا في دير كور على مستوى عدم التسبب هما ما يتسببوا في حتى حادث 5 سنوات وأكثر. كيف نقول 5 سنوات؟ بداية من 5 سنوات ووصلنا خلال مواكبتنا وتكريمنا لهؤلاء اللي هما لزاسوري دو كات أسورونس إلى 54 سنة ما تسبب في حتى حادث. نكون سعداء جدا ونكون فرحانين برشا باستقبالهم بمصافحتهم بالتعرف على شنو اللي يحط طولها باش يوصلوا لهذا. هل فما حاجة سبيسيال تعملت باش يكونوا هما من خيرة ما عندنا على مستوى سياق وما يتسبوا في حتى حادث؟ تصوروا بربي، تصوروا معي لو كان الكلنا الناس الكل ما تسبوا في حتى حادث، هل مازال فما حوادث؟ مش توا تنقصوا بإذن الله حتى تتنحى والنجم رانا نقدروا، وهؤلاء قالونا رانا نقدروا. هنا ماشيين لحد منهم بكل سعادة باش نستقبلوا سي فتحي الدبابي معنا في لي سوبر كوندكتور دو جات اسورونس.
2: جات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيدي فتحي صباح الورد.
3: صباح الورد، منورنا. شنعملك سي حاتم؟ شنعملك،
1: مرحبا بيك، منورنا ومشرفنا خويا العزيز.
3: ان شاء الله بوجودك سيدي من الاصوات اللي كبرنا عليهم ونحن صغار.
1: ربي يخليك، انا شرف لي انا وسعيد انك لبيت دعوتنا وتكون معنا اليوم في هذه المصافحه راهي اللي التكريميه فقط، منها من خلالها نحبوا نعديوا مساج انه عنا اولادنا وبناتنا اللي يقدروا راهو يشدوا في سنوات طويله ويعملوا دي ريكور وما يتسبوا في حتى حادث. انت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: 2006 كان صدقني رب
1: 2006 20 سنة. قداش عندك أسوري في أجونس نسرين؟
3: نسرين ساميري اللي هي نيفو
1: أريان. في أريانا
3: أي أريان.
1: وين أريانا بالضبط؟
3: أريانا قريب للمرش.
1: قريب للمرش، وسط البلاد معناها، خارق
3: اللعبة. وسط أريانا.
1: قداش عندك أسوري معها؟
3: والله كان صدقني ربي أكثر من 5 سنين، خطر هذي كرهبتي ثانية بدلتها معه. الحمد لله.
1: بالنسبة أنت قديش عندك أنت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله عندي برشا الحمد لله، ما
1: برشا قديش
3: كما بش نوصل في درجين كما بش نوصل في ربع ساعة
1: معناها البرشا قديش 5 10 15 20 سنة قديش؟
3: والله ورزق ملي الحمد لله ملي خديت كرهبة ما
1: اللهم صلي
3: ما كنش يعني أنا سبب
1: اللهم صلي على النبي
3: وتبارك الاولى والثانيه ومعناتها انا قلت لك ما هيش
1: حتى مره ما كنت انت سبب معناها حتى مره. هذا اللي نفهم انا اقول انا
3: لله.
1: كان عندنا 20 سنه برمي، نحسب على ايش عندنا في البرمي، عندنا 20 سنه ما تسببنا في حتى حادث. فتحي
3: الحمد
1: فتحي
3: لله.
1: الدبابي برافو عليك والله، برافو عليك، يعطيك الف صحه. صحيح ان شاء الله ربي يبقي ستر، لكن احنا نسعى زادة. السعي نتاعك فيش يتمثل فتحي؟ شنو اللي تعمل؟ شنو اللي حطيت لها؟
3: ما هيش باش تحط لها برشا حد شيء، شوية عقيدة اللي انت تتوكل على ربي في سياقتك وتكون انسان منظف باش ما تظلمش العبيد، كيما تخزر العبيد عندهم والدين يخافوا عليهم، تخاف العبيد اللي قدامك يسوقوا والدين عبيد، وكيما عندي زوز صغار زاد نخزر زاد نخاف على صغار الناس.
1: ربي يحفظهم لك وربي يخليك.
3: نشوف الخير في والدين العبيد وفي صغارهم، يشوف ربي بك على السطر. فماش علاش باش نجري ولا ندوبل ولا باش نقص على واحد ولا نخليش يترا يتعدى، باش يتعدى الحكايه كلها حكايه ثواني، ماهيش باش تضطر برشا حكايه وعي. هي راه
1: صحيح. فاش تعمل في الدنيا فتحي؟ شنو الخدمه نتاعك؟
3: انا شوي ان كوتش سبورتيف.
1: داكور به، واللي تستعمل
3: برشا بعيد شويه سي حات.
1: تستعمل برشا السياره فتحي؟
3: نستعمل على خاطرني نخدم في شين نتاع دي كلوب، فهمت؟ جو مو ديبلاس من صاله لصاله على الكوتشينغ ولا على لي كور كوليكتيف، سو كيف نديبلاسي في الصباح نعمل 6 7 كيلومتر باش نبدا ان شاء الله الخدمه مع 6. وساعات نمشي لسالة أخرى تبدأ عندي فيها كوخ كوليكتيف ولا ننقل كوتشينج واحد آخر. يعني ندور ما بين بريسك 11 كلوب أبار التدريب اللي في الدار وكل إنسان وين السكنة نتاعو في الديستانس.
1: خويا ربي يوفقك، برافو عليك، أنه رغم اللي تستعمل برشا سيارة وتتنقل من مكان إلى آخر وبسرعة يزم حتى تخلط على مواعيدك، الحمد لله يا ربي ما تسببت في حتى حادث إن شاء الله مش 20 سنة أخرين إن شاء الله يا ربي يبارك عليك الستر 50 و60 و70 سنة أخرين، وربي تولي في عمرك وربي يحفظك لنواراتك. بي فتحي الدبابي تعرف قات أسيرونس تحب تكرمكم زادة أوسي بأن كادو، عندك فكرة على الكادو؟ قالوا لك ولا ما قالوا لكش؟
3: والله ما قالوا لي شيء شيخات، انت طلبوني في الصباح قالوا لي إن شاء الله مش هذا معنا عندي رايك
1: بي بي أي سيدي مش نقول لك على الكادو الفالور متاعه الفلوس إيش يسوى وانت تختار، لكن انا نبدا نقول وين نوصل قل لي ستوب. اتفقناش؟ 50 دينار، 100 دينار، 150 دينار، باقي راه عندك انت ستوب ننتظرها، 200 دينار، 250 دينار، 300 دينار، 350 دينار، 400 دينار. فتحي مازلت معايا تسمع فيا؟ نواصل معناها
3: واصل واصل
1: 450.
3: لازم تختار انت الشيفر وانا نوج لاكسيب سان ديرونج توا.
1: ليه ليه انت باش تختار خويا انت وزهرك؟ هي 450 دينار.
3: ايه زيد
1: نزيد معناها؟
3: زيد زيد
1: 500 دينار.
3: اللي فما خير ما راح بيه زيد زيد سان ديرونج
1: زيد قسما بالله لا عاد عندي اقسم بالله 500 دينار اللي موجودين
3: ربي يفضلك بهير نكملوا عليهم نكملوا عليهم 500 نحن نمشيو نخلصوا لاسيرونس اكتوب.
1: لا ماكش تخلص بيهم لاسيرونس، تعرف علاش؟ هذوما باش يكونوا اسونس 500 دينار اسونس في كارت اجيليس اللي هي نتاع اجيل انرجي مهدات من كات اسيرونس بور لو سوبر كوندكتور دي جور صديقنا فتحي الدبابي اللي يستاهل كل خير. برافو فتحي، 20 سنه دون ما يتسبب هو في حتى حادث، ووعدنا باش يكون زاد هكا باذن الله وربي يبقى عليه الستر 50 و60 سنه اخرين. نورتني فتحي وشرفتنا هذا الصباح.
0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك، تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
2: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
7: جوهرة
8: بوبليسيتي.
9: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند، هذا كعبه الاناناس ب 6580 في 9200.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist, you can't resist.
12: في مونوبري les offres imbattables وحتى 16 août تجيكم بأوفر الدوخ غلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و990 مليم ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة،
13: مونوبري ديما معك.
14: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20-50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
7: Johara
8: Publicité. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: صباح الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نستدعاهم الآن الكل. أدعوهم باش نمشيو لباج ميتيو سبيسيال مع زميلنا وصديقنا المختص في هذا المجال الأستاذ عامر بحبة، اللي نقول له صباح الورد وشكرا لك الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية. مرحبا بك أستاذ عامر.
3: السلام سي حاتم، صباح الخير وصباح الخير زاد سي خليفة، وتحية للسادة المستمعين على جوهرة فهم.
1: احنا نحب نعرف بداية من اليوم تقريبا باش نلاحظوا تدرج في تغيير على مستوى درجات الحرارة وعلى مستوى الأمطار اللي باش تكون موجودة من اليوم خاصة بعد الظهر.
3: وكذلك سي حاتم، وكلمة تدرج مهمة جدا، لأنه في الحقيقة اليوم باش تكون يعني بداية فقط، أمطار باش تكون يعني عموما ضعيفة إلى محلية، وإن شاء الله غدوة باش تكون عندنا وضعية جوية تستحق المتابعة والاهتمام. بالنسبة لليوم سي حاتم، على مستوى الحرارة باش تتواصل الطقس معتدل يعني كيف الأيام الماضية، وربما حتى أقل درجة أو اثنين بالمقارنة مع الأيام الماضية. حرارة تقريبا حول المعدلات أو أعلى بقليل، ولكن مهم سي حاتم قبل ما نحكيه على المطر، يعني رغم الحرارة هذه اللي مش كبيرة برشا الأيام الماضية وحتى اليوم، نسب الرطوبة مرتفعة جدا. علاش نقول في هذا؟ لأنه السادة المواطنين والسادة المتابعين، يعني الطقس عموما الحرارة المسجلة مش كبيرة برشا، عادية جدا، 30 درجة 34 درجة 35 درجة في أغلب المناطق، أكثر شوية طبعا في جنوب غرب تونس تقترب حتى من 38 39 درجة، اليوم ممكن حتى 40 درجة في توزر في كبلي، ولكن في أغلب المناطق تقريبا من 28 إلى 35 درجة، يعني حرارة صيفية عادية تاع فترة أوسو. ولكن الملاحظ اللي فوالا الاحساس بالحراره كبير سي حاتم، وهذا طبعا نتيجه الرطوبه، وتعرفوا معناتها عشنا فترات حاره، عشنا موجه حر كبيره. على فكره موجه الحر بتاع جويليه سي حاتم خلات شهر جويلي 2026 هذايا ثاني احر شهر جويلي في تاريخ تونس بعد الشهر الركايا التاريخي تاع 2023. دونك الموجه الكبيره كي نتاع الحراره الكبيره الى اخره، وحتى الحراره نتاع الايام الماضيه احنا يعني في الصيف تخلي التبخر في البحر كبير، ودونك الرطوبه تكون كبيره طبعا خاصه في المحطات الساحليه، يعني ولايات الساحل الشرقي وحتى الشمالي، والرطوبه هذه تخلي الاحساس بالحراره كبير. نعطيكم مثال فقط، مثلا يوم امس في العشيه مش حتى في النهار، يعني مش حتى يعني في ذروه بتاع الحراره، يوم امس 7 متاع الليل اخر العشيه في المستير مثلا 30 درجه كحراره مسجله، 44 درجه حراره محسوسه، 44 رغم اللي المسجله فقط 40. شوف الفرق سي حاتم، تقريبا 14 درجه كامله. ونفس الوضعيه في مدن تونس الشرقيه الكل وحتى الشماليه، يعني في جربه في قابس في الساقس في الشابه في سلقطه في المهديه في مستير سوسه نابل الحمامات العاصمه تونس بنزرت وتبرقه الكل تقريبا ساحل بنزرت الكل كابشيرات، تقريبا في اغلب هذه المناطق الحراره تقريبا كانت من 30 الى 32 درجه، حتى اقل حتى 29 درجه، الحراره المحسوسه الكل في 40 44 درجه. يعني على الاقل
1: نشوفوا في رسم من خديناه من صفحتك المرصد التونسي للطقس والمناخ باش يوريكم الحرارة المحسوسة قديه زايدة على الحرارة اللي سجلها الترمومتر، معناها اللي سجلها المحطات متاع المعهد الوطني للرزل الجو.
3: بالضبط سي حاتم، يعني هنا فما خريطه نتاع الحراره المسجله، وتلقاو بجنبها خريطه اخرى نتاع الحراره المحسوسه. ومعها زاد رسم بياني يوري يعني كيفاش الرطوبه تاثر، يعني يوم امس الرطوبه في المستير مثلا تقريبا 80%، كيف راهو حتى بقيه المحطات تقريبا كلها 60 70 80 حتى 86%، وهذا اللي خلى الاحساس بالرطوبه بالحراره كبير. حبيت نوضح نقطه هذه سي حاتم، خاطر برشا تساؤلات الطقس
1: هل ستتواصل الرطوبة مرتفعة اليوم مثلا؟
15: مازلت متواصلة صحة الحقيقة، يعني الأيام هذية والأيام القادمة وحتى يعني معروفة معناتها شهر أوت خاصة النهاية متاعه وحتى سبتمبر الرطوبة ديما تكون كبيرة، وهذا راهو الرطوبة صحة راهي هي غذاء متاع التقلبات، التقلبات راهو الوقود متاعها وحالات عدم الاستقرار هي الرطوبة، معناتها أقل هواء بارد يتوغل في الغلاف الجوي يعطينا تقلبات كما باش نعيشوها اليوم شوية وخاصة غدوة ومتوقع زادة نهاية أوت وخاصة سبتمبر، يعني حسب النموذج الأوروبي متوسط المدى كنا حكينا هذه حتى سياحات مقبل تذكير فقط في ثواني اللي بش يكون بإذن الله ممطر ومع وضعيات ربما تستحق الاهتمام حتى في سبتمبر.
1: واضح. به اليوم وغدوة وعطيني زادة نهار لحد جمعة السبت أحد ونهار الاثنين بداية الأسبوع كيف بش يكون عامة تقسم؟
15: دونك اليوم مش تبدا التقلبات حالات عدم الاستقرار اليوم وضعيه مش كبيره برشا، ولكن يعني باش يكون فما تقلبات تبدا عاده على المرتفعات الغربيه، نذكروا هي نوعيه التقلبات يعني الامطار التصاعديه، الامطار الحمل الحراري والتضاريس اللي هي نتيجه الحراره تكون في المناطق الجبليه، خاطر الجبال يسهلوا عمليه صعود الهواء الحار يولي اخف ومع التضاريس تطلع لفوق تتفاعل مع الهواء البارد، وهي

0: زاد حتى صفاقس، ولكن التركيز أكثر باش يكون على ولايات خاصة القصرين، الكاف، سليانة، غرب القيروان، شمال وغرب سيتي بوزيد. هذه هي المناطق سي حاتم نتاع الأمطار التصاعدية كلاسيكيا معروفة. أكثر منطقة ديما تكون فيها الأمطار هذه هي الولايات هذه للكارتة. ثم
1: ما تنجم تمشي للزغوان للقروان، تمشي لأماكن أخرى هكا ولا لا حسب ما قلت؟
0: اي طبعا سي حاتم دوما كيما قلنا القاعده ديما في النوعيه نتاع الامطار هذه والتقلبات هذه ديما من الغرب للشرق، دونك من الولايات هذه يعني من القصرين ومن الكاف ومن القصرين ومن شمال سيدي بوزيد وشمال قفصه وغرب القيروان وحتى ساعات حتى جنوب جندوبه راهو وخاصه سليانة، الاتجاه يكون شرقا يعني تمشي الامطار تمشي في اتجاه زغوان، ممكن حتى اجزاء من العاصمه جنوبها خاصه، ممكن زاد جهه الساحل سوسه مسير مهديه، ممكن زاد جهه نابل، ولكن سي حاتم في الحقيقة حتى جيت صفاقس، ولكن في الحقيقة ديما المناطق الشرقية مش الكل تكون معنية وتكون أقل التقلبات، يعني قوتها تكون أقل، الذروة تكون ديما في المناطق الغربية ثم الفاعلية تنقص أما تصل للمناطق الشرقية، وديما التقلبات ديما تبدأ من ساعتين من ثلاثة لأربعة في الغرب تونس، وتكون غديك الذروة ديما من الأربعة للستة تقريبا، ثم تصل شرق تونس ديما عموما بعد الخمسة، معناتها الخمسة وخاصة الستة السبعة وحتى بداية الليل، وتكون عادة سريعة يعني تدوم بضع دقائق أو بضع عشرات الدقائق، كي تكون وضعية قوية نجم تقعد حتى ساعة حتى أكثر من ساعة، الكل الوضعية الكل معناتها بداية التقلبات والريح تبدأ تقوى بشوية بشوية والأمطار لين يجي الهدوء نجم تقعد حتى ساعة ونص، تكون معها رياح قوية سي حاتم في أغلب الأحيان مع ربما حتى تبروري وربما حتى جريان أودية في حال نزول كمية يعني محترمة مهمة نسبيا في وقت وجيز في ربع ساعة ولا في نص ساعة نجم تنزل حتى 30-40 ملي متر في وضعيات كما كسي حاتم وحتى أكثر في بعض الأحيان. هذه الوضعية
1: درجة طبعا. حرارة درجة الحرارة غدوة هل تبقى كما اليوم ولا تزيد شوية ولا تنقص شوية؟
0: باش نسهلوا على الناس اللي قلته بالنسبة للحرارة في أول المداخلة تقريب هو نفس الأيام القادمة الكل، على الأقل 4-5-6 أيام ربما حتى أسبوع نفس الوضع، ربما سي حاتم في بعض الأيام النجم يزيدوا درجة أو 2، وأما ديما تقعد حرارة يا إما حول المعدلات في عدة مناطق أو أعلى بقليل، يعني ما عندناش سخانة كبيرة، ما عندناش موجة حر، نحكي لمدة أسبوع قادم 5-6 أيام أسبوع قادم، ربما من بعد يكون فما ارتفاع للحرارة بدرجة أخرى، قلت ربما مش مؤكد، ولكن الوضع توا الأيام القادمة وضع عادي جدا على مستوى الحرارة.
1: عرفنا طقسنا اليوم، عرفنا غدوة نهار الأحد وسي، لأنه الويكاند انطلاقا من اليوم هي تبدأ عند التوانسه.
0: بالنسبة للحد والسنين ما بعضهم يسألش باش نربح الوقت فضل. تقريب نفس الوضع زادة نفس الوضع، يعني تقلبات على المرتفعات الغربية التونسية كما نفس السيناريو، ممكن توصل بعض المحطات شرق تونس، مش مؤكد شرق تونس أما في الغرب تونس مؤكد، ولكن في حاتم من المتوقع كون الوضعية باش تكون أقل من نهار السبت، يعني اليوم البداية غدوة وضعية مهمة نسبيا، لحد والسنين فما تقلبات أما أقل من السبت، ولكن باش تكون فما تقلبات أكثر على غرب تونس إن شاء الله.
1: حبيت نشكرك جزيل الشكر، نبقى في المتابعة مع حضرتك، ممكن نرجع لك مع بداية الأسبوع نهار الاثنين ونشوفوا هذا. إذا وضعية نحوصلها واللي قلنا عليها الأستاذ عامر بحبة اليوم درجة حرارة مستحبة معناها، لكن باش تبدا في تدرج قلنا من اليوم نعرف انخفاض نسبي هكا ظريف، لكن تبقى الرطوبه مرتفعه وبالتالي الاحساس بالسخانه باش يكون مرتفع، الامطار تبدا من اليوم الكميات متوسطه الى قليله، لكن من غدوه نهار السبت الحيطه ضروريه باعتبار الامطار والتقلبات باش تكون اقوى شويه وتتوسع الرقعه متاعها، ثم لحد واثنين تقريبا نفس اقل شويه من نهار السبت ونفس العوامل اللي باش نعيشوها اليوم باش تكون نهار لحد ونهار اثنين. شكرا للاستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعيه الاستاذ عامر بحبه.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتفتك.

24 3000 29 100 والا 73 24 3000.

0: Cité. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
1: Ma fatek chay, injihak ou mustaqblik binidik. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
0: جوهرة Publicité.
2: تسمعوا من الاثنين للجمعة
3: من 6 إلى 9
2: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: على جوهرة FM TV موج مع الموجة.
4: صباح الورد وان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي الطريق الان وان شاء الله جمعه مباركه لكم جميعا. والله كان يسمعوني ونعمل معناها دو كاميرا في لي كوليس واحده على مروه فقط ونعديوها من حين الى اخر اروع متقدم في العزل. كيفاش تشعل وتاكل وامشي وكيفاش تعمل وانا نصورها نعمل هكا تليفون نخليه يصور فيها نمشيو يلا الجربه
5: جربه نمشيو
4: نمشيو ساعة. ولن أنا سعيد أنه العودة الرسمية لصديقنا الإعلامي الكبير إلى تونس لعطلته بولي قال لآخر مصافحات تكون تونسية بعد ما كانت نصافحه من فرنسا وخدمناه حتى لو هو في
5: خب علينا جاية وحصل
4: وخدمناه على كل مش نمشي ونشوفه في المتابعة هذه مع توفيق مجيد شنو اللي صاير في
5: بطاح جربة.
4: بطاح جربة
2: متابعات متابعات
5: طبعا بطاح جربة الشريان الرئيسي للدخول والخروج تقريبا مش الوحيد ولكن هو الرئيسي من وإلى جربة ويعتمدوا ياسر الناس مش يمشيوا المطار جربة وهما راجعين في اتجاه تونس. يبدو أنه أكثر من ساعة ونص الناس يستناو في البطاح أكثر من ساعة ونص وهو طبعا نجدوا نتأكدوا في نفس الوقت أنه ثم بطاحات أخرين ما همش قاعدين يمشيوا ناس تستنى تقريبا بطاح وحيد قاعد باش نثبتوا في المعطى هذا. حصل أستاذ توفيق مجيد الإعلامي فرانس 24 موجود هو غاد وباش ناخذوها عبر الهاتف ونقولوا له صباح الورد أستاذ توفيق.
6: صباح الخير ودخل تكنيسيان قوي في الصوت شوية خطر
5: نفسك أيوة.
6: ضعيف برشا.
4: التوفيق بون روتور ساعة عودة ميمونة إلى مرحبا تونس وإن شاء الله عطلة طيبة أخويا.
6: مرحبا
4: أعطيني شنو اللي صار كيف استقبلناك في البطاحة متاع جربة وفي جربة.
6: شوف والله هنا الأحداث واضحة يعني عند جربة رسميا ثم 8 بطاحات ثم 6-5 واقفين واحد يخدم زوز في التصليح في السرس وتصور أنت الحركة في جربة في الفترة هذه. المشكلة الكبيرة هو أنه بطاح واحد يخدم بطاح واحد يعني تستنى ساعة ونص بس يوصل البطاح والناس كلها خايفة أنه حط البطاح هذا في حمطان وتولي مشكلة أخرى. ثم ناس يجيوا من جهة أخرى من جربة علاش يزربوا يستناوهم ناس من جربة باش يمشيوا للمطار باش يروحوا المهاجرين وغيرهم التاكسيات نقول ثم يجي 30 تاكسي يستناوا عندهم ساعتين لأنه ثم بطاح واحد وقناس كل تستنى واقفة معنا مصالح الناس تتوقف بسبب بطاح. المشكلة هذه معناها المشكلة ولت كبيرة معروفة ما عمر ما يقرأوا الأحساب كل صيف يقولوا باش ربما تصلح الصيف هذا ولكن ما ثم حتى مشروع لتصليح الظاهرة هذه. الناس كلها تدور على زرزيس وبالتعب نتاع الدورة نتاع زرزيس في حين هذه قصة واحدة 8 بطاحات ما تنجمش تصلح 3 ما تنجمش تصلح 4 ما تنجمش تصلح 5 تخلي بطاح واحد يخدم مصالح الناس متعطلة. أنا بصراحة يعني صراحة أنا نتكلم كمواطن نتكلم باسم حتى واحد مش خاطر أنا جيت بالصدفة البطاح ولكن ظاهرة هذه رأوا الناس كلها تشكوا منها الناس كلها يقولوا عليها ما ثم حتى واحد يسمع الصوت هذا. أوكي ثم ظاهرة أنه جربة يحبوا يحافظوا على الصبغة هذه الجزيرة الجربة وما يحبوش يعملوا جسر وما إلى ذلك أوكي ولكن البطاحات موجودة ولكن البطاحات هذه متعطلة. إذا كي تتعطل البطاحات تتعطل مصالح الناس يعني يا اخي والله العظيم انا كمواطن عادي على الوان ناخذ نفسها نفسها في 800 ما عندكش فلوس الوان تعمل فيها 800 للسيارة طلع في السوم يا اخي شويه شنو 800 عندك باش منعرف 800 ملي باش تعمل العبور يا اخي طلع في السوم وحل وحل المشكله
7: تو مده الانتظار قداش لحد الان توفيق
6: تسمع الناس سوا كي تسمع الناس شحكيو كي تسمع الناس كيفاش يعني الناس ما انا حتى واحد مقابل الوضع هذا فما ليش مصالحها متعطله علاش لوه يا اخي فما حتى واحد يفكر انه لما هذه ضروره انه الكل تكون بطاحات صالحه يعني للاستعاده
4: شركة البطاحات هي شركة راي مختصة في العناية بالبطاحات تتحرك وتجاوبنا أولا وثانيا مجاوبنا احنا تجاوب المواطنين ثم تلقى الحلول في بيك متاع الموسم السياحي راهو
7: لا والناس مربوطة بتوقيت الطيران
4: والطيران وغير ذلك ومصالحهم ومنتوا ما عارف من مشي داوي مروح ما نعرفش وني عنده التزامات لا إله إلا الله محمد رسول الله قديش دامت عملية الانتظار ليك انت مثلا توفيق مجيد
6: لا ما تكلموش مش امور
4: تدي مش انت المواطنين قداش استناو في البطاح هذا المعدل ساعه ونص الجاي ساعه ونص ولا اكثر شويه
6: ايه ساعه ونص يعني هذا يسمى والناس كلها خايفين انه حتى البطاح هذا يكون يتعطل وتوقف الحركه كليا ما مش
4: معناها مازلتوا تستناو التوا
6: احنا تو كي خارج البطاح عندي تو ساعه ونص تو كي خارج مش الجانب الاخر عندي حتى انا كيف حاجه باش نعملها في قابس أقعد أكيد مش تعملها سباح بتوصل على الإدارة لأن تفكر ماضي ساعة اليوم بس المشكلة أنا تعيش الحالة كيف تعيش الحالة يعني الناس هدوما يعني على مستوى المسؤولين يعيشوا حالات المواطنين يجي يشوف شنو الموجود
7: ولا واحد من المسؤولين قرب غادي ولا حكاية مع المواطنين
6: ظاهرة الزبلة ما تصلحتش ظاهرة الطرقات ما تصلحتش في جربة نقولها بكل بكل بكل بكل صراحة الجزيرة اللي افترض أنها تكون جزيرة الأحلام الجزيرة معبية حركة المرور في حومه السوق ما نحكي لكش ما تنجمش تتحرك لأنه ما فماش بنية تحتية جملة لجزيرة هذه الناس كلها حبوا يجيوها وتو السياح نشوف حيرين شو واقف يستنى فاش يستنى في بطاح تصور يا انت تصور باي ما يزين باي جا قصان الماء جا قصان الضوء جا مش عارف شنو باي على الأقل صلف الناس على الأقل تنجم تتنقل شو تقول لي ما إذا كان ما فماش إمكانيات قول ما فماش إمكانيات
4: نعم
6: قول ما فماش امكانيات باش نصلحوا بطاح قول للناس لكن وضح للناس
4: هي ماذا بينا الشركه المختصه ولله بالبطاحات تعمل بلاغ توضح فيها الامور كل توفيق مجيد عطله طيبه نرجع لك تباعا ان شاء الله واذا كان فما الامكانيه هبط لتونس نحبوك تجيب احدانا للاستوديو لهنا في تونس ولا اذا كان هبط لسوسه استوديو سوسه واستوديوهات على ذمتك نكون سعداء باستقبال الاعلامي الصحافي المتالق الناجح على مستوى الاوروبي مش والعربي ايضا الاستاذ توفيق مجيد صحفي فرانس 24

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل السادة المستمعين وكل مستعمليات طريقة الآن مع الإشارة كونه السولد راهو بدا عنده جمعة. يعني في بلاش وقت باش يبدا السولد عنده جمعة من نهار 7 بدا السولد، وفما بعض الأماكن اللي تعرف إقبال وخاصة كل معناها المساحات التجارية الكبرى، لكن وسط البلاد يعني دي ودي با هل ما مشاش السولد؟ هل مشى؟ هل نسق متاعو تصاعدي؟ وإلا كيفاش العملية؟ مازلنا نقرب ويظهر لي من العودة المدرسية وقتها يمكن يزيد يتحرك لأنه مش يبقى يواكب العودة المدرسية. هذا الكل يجاوبنا عليه خليفة بن سالم مع ضيفه في هذه المتابعة.
2: متابعات
3: ضيفنا حاتم في هذه المتابعة سي محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة، اللي يقولوا له صباح الورد سي محسن.
4: صباح خير سي خليفة، وصباح خير سي حاتم، وصباح خير سادة وسادة المستمعين الكل.
1: منورنا سيدي.
4: شكرا على الاستضافة.
3: حوالي توا أسبوع على انطلاقة السولد، تقييمكم الأولي للانطلاقة هذه سي محسن.
4: والله يشوف سي خويا خليفة صحيح، وبدا يوم انطلق يوم 7 اوت ويتمادى كما تعرف حسب القانون عدد 40 سنه 98 يتمادى 6 اسابيع على على على طول انا حتى بقدره ربي العوده المدرسيه. تعرف القانون زاد اللي بكونه التخفيضات نتاعو ما تكونش اقل من 20% فما فوق. صحيح بدا السولد بنسق ضعيف برشا لا محل فهمني، وهذا عندي يرجع لعدة عوامل لا لي شيء. انا نشوف من كونه حتى البريود نتاعو ماهيش هي اللي لازم تكون في الاصل.
1: وقتاش مال وقتاش راها البريود سي محسن؟ وقتاش راها
4: هو هذايا نورمالمون يكون فاوت نورمالمون
1: فاوت
4: به باش نبدا متفاهمين لا لي شيء. احنا هذايا كنعرفوه، احنا الناس كل مودود، الناس كل تمشي للخلاع، الناس كل تمشي تبحر، الناس كل كذا. زيد فما حاجه اخرى اللي هي كي تريز امبورطونت سنا اللي بكون الحراره الطقس هذيا خليت برشا الناس اللي ما تنجمش باش تهبط باش تمشي تمشي تعمل شوبينغ نتاعها يا سي سويت. هذايا من الحاجات من الاشياء اللي خليت صحيح اللي توا سمعت خويا حاتم يقول العباد مشات للسونتر كوميرسيال وما مشاتش للسونتر فيل. صحيح السونتر فيل ناقص برشا برشا برشا، هذه من عوامل الطقس. كنت نسمع في الميتيو من قبيليكا اللي بكونا عندنا 35 لكن مع الرطوبه تولي كانك تحس في 44 فهمني، سي توتا في نورمال. زعما ان شاء الله مع تحسن الطقس واحد ومع عوده الناس من العطله نتاعهم الصيفيه وقريب قريب ان شاء الله باذن الله العوده المدرسيه ان شاء الله فما باذن الله نترجعوا لي فما بكونه فما انطلاقه اخرى وينتعش اكثر السوق ونعبيت البروفيت من السولد هذا ان شاء الله.
1: سيدي محسن قداش من تاجر مشارك وشو ما اهم الولايات اللي منخرطه في السولد؟
4: شوف قديش من تاجر نحن وصلنا عمناول 2170 محل تجاري على كامل تراب الجمهورية وشو عطينا حتى وقتينا مشكورة وزارة التجارة عطاونا حتى الأرقام معناها كيفاش تونس الكبرى هي اللي تصدرت همني تونس الكبرى، وبعدين جات ولاية سوسة وبعد جات نابل وبعد صفاقس يعني سويت. احنا بالنسبه لي نحن ما نجموش توا ناخذوه، اما ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه تبدا عندنا الارقام. خط علاش فما بعض التجار مالوريزمون بعض التجار اللي وقت اللي باش يصرح ياخذ وقته ويصرح مخر يمي خلينا لهم الفتره هذه باش ينجموا يكملوا يسبوا التصاريح نتاعهم في الادارات الجهويه للتجاره بالركب ومناسبه هذه اللي مازال راهو تمشي للاداره الجهويه ويقبلوا عليك الملف نتاعك وتنخرط في التخفيضات الموسميه نتاع الصيف 2026.
3: واضح. المنتوج المعروض يعني المنتوج معروض خطر ديما ثم شوية انتقادات في علاقة بالسولد، يقول لك مو هذا فانتسيري هذا لأنه ما عادش باش نلبسوه تو ندخلوا الناس حاجتها بلبسة الخريف والشتاء والقراية والتلامذة والصغار، مدروسة المسألة ذي ولا سي
2: مخاتي؟
1: أعتقد سي بن ساسي ماهوش موجود معنا، لكن نحاول يتجدد الاتصال به من تليفون وتخل تليفون آخر عليه، فنحاول نرجع له. سي محسن اليوم التليفونات شدت لنا قولة،
3: عندها مشكل معي أنا
1: والله البيست اللي فات اللي لاحظت وانا أنه التخفيضات صحيح ما تقلش على 20% بل وصلت حتى ل 50% وساعات
3: من 20 إلى 70
1: وصلت لأكثر. هذا موجود اللي حطوه سي كونه معناها مش الفانتسيري فقط هما اللي موجودين، لكن تلقى بضاعة متاع الصيف وتلقى متاع ربيع زادة موجودة ولا حتى متاع الشتاء كان خرجت باش تتحط الآن ينجموا يخلطوا عليها، وخاصة المختصين في الملابس الجاهزة اللي شفتهم في
3: هو مهم على كل حال
1: بداية هذا الأسبوع تقريبا في دورة أو نهاية الأسبوع الفردي دولي نسيت في دورة في سنتر من
3: هو
1: سنتر.
3: حاتم مهم بالنسبة للأسرة، هذا مهم جدا. أقل معناها فلوس مقابل طيلة السنة، مهم للتجار زاد باش يحرك شوية الأوضاع بالنسبة للتجار، مهم
1: تدخل سبيس ويدخل فلوس يعاود يجدد
3: يعني
1: يعاود يجدد السلعة نتاعو.
4: ألو
1: سيدي محسن نرجعوا لك بعد المفاجأة، درا شكون تخلينا على التليفون نتاعك؟ خليه محسن بن ساسي توا معنا في الدقيقتين اللي مازالونا. سؤال خليفة باش يعاود لك السؤال ولا سمعته ما نعرفش.
4: الو
3: ايوه سي محسن
1: تسمع فينا؟ سي محسن
4: نسمع فيك.
3: يعني مدى توفر المنتوج اللي هو يواكب الفترة القادمة الخريف والشتاء،
1: يعني كل المنتوجات موجودة يسأل خليفة وإلا الفانتسيري فقط؟
4: شوف بس نبدأ متفاهمين هذا موضوع حكينا فيه مرة فارت برشا مرات أخوي حاتم اللي قلنا فما رأو فما منتوج إذا كان تدخل محل تجاري وتلقاه نو سولدي راهو فيه قانون يلزم يطبق التاجر يلزم يطبق القانون ويحترم القانون عدد 40 اللي كونه البضاعة هذيك ما يلزم يلزمها تفوت 90 يوم باش ينجم يحطها في السولد.
1: وفما بضاعة 90 يوم ممنوع عليه حسب القانون. اي تفضل سيدي.
4: حسب القانون حسب القانون ماهوش هو لا ومش عنده بضاعة مثلا عدد 90 يوم يحط لا بس ديما اللقطة هذه نوضحها راهو فما بضاعة ممنوع على التاجر إذا كان اقتناها في شهر جوان راهو ما ينجمش يحطها في السولد امبوسيبل من باب المستحيل يلزم يكون مقتنع قبل شهر جوان باش تعدي 90 يوم باش ينجم يحطها في السولد.
1: حبيت نشكرك
4: كان الو ومشكورة حتى وزارة التجارة في وقت من الأوقات قلنا يا سيدي مساج

0: نكونوا لينين، واللي عنده بضاعة مع عدة 90 يوم نخليه المواطن التونسي يخلي يلبس ونحطهم في السوق.
1: هذا هو
0: يعطيكم أغلبية التجار توا صاير هك،
1: يعطيكم ألف صحة، هذا يخدم لا. المواطن التونسي وإن شاء الله يخدم زاد التجار متاعنا، لأن التجار أو تجار التوانسة وراهم عانوا وتعبوا من جراء عدة أشياء اللي تعرفوها جيدا، من ترى من جراء حتى كل المنافسة الغير الشريفة ولتنا على البيعان على الفيسبوك
2: والمنتوج التونسي موارد رزق العائلة التونسية
1: في نهاية الأمر. وحشنا بكل الناس اللي تخدم بشكل منظم وتخلص في اللامبو وتخلص في كريها وتخلص في أمورها، إن شاء الله ينجحوا وإن شاء الله يعاونهم السول. شكرا ليكسي محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس اللي جاهزة شتسول دمتواس اللي راهو شهر ونصف باش يبقى، انطلق نهار 7 أوت ويوصل إلى حدود العودة المدرسية. صالوا الفرصة
3: جوهرة فم Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM Dimamak à l'App Store ou Google Play.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
5: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند، هذا كعبة الاناناس ب 6580 في 9200.
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: جوهرة اف ام
3: بوبليسيتي تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. بربي برمونتيز قبل ما نمشيو بسرعه للكتاب حسب مروه يدولي المياه رجع معدني في السوق والعظم ما فيش مشكل والدجاج ما فيش مشكل ها
2: يمكن في السيبرات نتاعها ثماش
1: لو بروبليم تاع التونسي يلا مروه توا في الصباح حبر ما يخرج كيف يمشي يدبر ستيكا ما ستيكا ما يخممش على دبوزه ولا اثنين ولو بروبليم تاع التونسي وسي الدجاج لانه هو الطبق الرئيسي نتاعو
2: العظم هذو مزوز اشياء ما يغيبوش على اي طبق
1: نتاعو لكن فيهم مشكل خليف.
2: فيهم مشكل ليه. لا الماء مشكل كبير الحقيقه نقص كبير وكبير جدا هذا ينقلوه العظم زاد سعره الدجاج ناقص ولو اكثر مره يدخل لرئيس الغرفه يقول ما عندناش مشكل ولكن ناقص الدجاج كذلك هذو من ضمن المشاكل اللي يعيشهم التوانسه تو واللي اسهل تقريبا لمكتوب التونسي ولتصرف المرأة كذلك والعائلة في الطبخ
1: إن شاء الله نقوا فيهم الحلول بسرعة لأنه تعب التونسي هاو كل مرة حاجة ماهيش موجودة ومع ذلك راهي تغلى حتى كان موجودة تغلى السعر متاحة بشكل فوشي ما غير علين ما غير حتى شيء وبطريقة عشوائية بيعتمد معنى الكلمة
2: الماء زيادة عشوائية الماء زيادة عشوائية فعلا بالنسبة للماء حاتم شفناش هذا إعلان عن الزيادة المصدر يقول لك أنا ما زدناش لكن اللي بيعوا
1: زيادة في السيركوي هي تشري من عند الحماس لأنه متوفر عنده الحماسة عندهم الماء قد يكون تشريها ب 800-900 ولا تشريها بدينار
2: بيعوش باللاستيك على خاطر
1: بيه خلينا نمشي وإحنا للخرجة متاعنا كتاب الويكاند مع خليفة بن سالم
3: كتاب الويكاند
2: كتاب الويكاند مع الأستاذ فتحي الرحماني رواية الجثة نقول لك صباح الورد أستاذ فتحي
4: صباح الفل أستاذ حاتم تحية ليك وتحية للشيخ خليفة ولكل العاملين في جوهرة فهم وكل مستمعيها مهما كان مكانهم
1: سي فتحي استقبلك سي خليفة بن سالم والسؤال الأول من عند سي خليفة بن سالم
2: حول العنوان الأولي اللي هو عنوان مثير على كل حال الانتباه مباشرة وقت نقوله الجثة أستاذ فتحي
4: ألو
1: أستاذ فتحي تحدث خليفة وسألك الجثة
4: العنوان مثير
1: نعم
4: العنوان بطبيعة الحال يوحي للوهلة الأولى بأن الرواية ربما تكون بوليسية ولكن سيكتشف القارئ أنها غير ذلك الرواية طبعا تفتح المجال لجثة كي تتحدث عن نفسها وعن تجربتها في الحياة وعن استعدادها لقيامتها ويوم حسابها
2: المقصود لهنا طبعا هناك دلالات ورمزية من وراء فكرة الجثة هل لأنه كأنه واحد يراقب ما يجري في العالم بعد وفاته أم كيف ينظر إليه الناس بعد نهايته هو
4: طبعا فكرة الرواية مبنية على قول مأثور ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب يقول فيه الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا فكرة الرواية انطلقت من هذه المقولة لنجد أنفسنا أمام جثة مجنون في رحلتها من ثلاجة الموتى إلى منصة التشريح ثم إلى المقبرة وهي تستعيد حياتها ومعاناتها مع الجنون مع المجتمع الصراع مع قصص الحب التي عاشها وفي مرحلة ثانية كما ذكرت يعني يفكر في مصيره فيستعد ويجهز ردوده بطبيعة الحال لكل
2: منسوب الواقعية في الرواية منسوب الواقعية في الرواية يعني هل هناك أشياء واقعية منطلقها الرواية
4: بطبيعة الحال هي رواية تتأرح بين الواقعية والخيال منسوب الواقعية فيها كبير، لأنها تتأمل موضوع من المواضيع الإنسانية الكبرى اللي هو الموت، وتتناول علاقة الجنون بالعقل. ثم يعني هذا المجنون طبعا هو من منظور المجتمع هو مجنون، لأنه يخرج عن نواميس المجتمع وعن تقاليدهم، وينشأ هذا التصادم بين الذات التي تسعى إلى الحرية والقيود الاجتماعية المفروضة.
2: الرواية صادرة عن؟
4: عن دار خريف للنشر، وهي رواية قصيرة.
2: رواية قصيرة.
1: في قداش من صفحة الرواية هدية؟
4: في حدود 100 صفحة.
1: ومتوفرة في المكتبات، خرجت في 26
4: قريبا ستتوفر بطبيعة الحال في المكتبات في كامل تراب الجمهوري.
2: المتابع والمستمع يحب يعرف فتح الرحمن،
1: هل فتح الرحمن اللي هو من السود معناها من جنوب تونس العزيز الغالي، هو اللي نعرفه واللي عنده روايات سابقة هكا ولا لا؟
4: بطبيعة الحال فتح الرحماني هو كاتب مبتدئ أصل مدينة مدنين، صدرت له مجموعتان قصصيتان، وهذه ثالث رواية قصيرة له.
1: حب الغسيل هكا ليك انت هذه؟
4: ولكن حدث يا صفية رواية قصيرة، وحب الغسيل صدرت في ستوكهولم في السياد، وهذه الرواية القصيرة الثالثة الجثة صادرة عن دار خريف. وسبقتهما مجموعتان قصصيتان، المجموعة الأولى صادرة عن دار الوطن العربي بعنوان ظمأ شديد وجنون، والمجموعة القصصية الثانية خربشات متسحمة على جدران سدوم صادرة عن دار ياسا للنشر والتوزيع.
1: واعتقد انك بعد القاص فتحي لهنا دخلت تجربة الرواية ذولي من القصة القصيرة نقصت للرواية
4: من القصة القصيرة إلى الرواية القصيرة، رواية نسموها رواية طويلة مودعة في دار خريف مصر، وسترى النور قريبا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله نسعد بتقديمها للسادة المستمعين. قريبا تقاو جثة في مختلف المكتبات لفتح الرحماني، اطلعوا عليها صادرة عن دار خريف، اطلعوا عليها اقرأوها وعلقونا وبعثونا تعليقكم. شكرا للأستاذ فتحي الرحماني اللي خذيناه مباشرة من ولاية مدنين تحديدا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تليفوناتي انا ندخلهم الزوز الاولاني، تعرف علاش؟
2: دبرتها بعتهم على مالو.
1: اي صحيح. من التليفون تقعد تحضر به في الحصة كاملة، معناها كلزم حتى حصة نهار اثنين زاد تحضر بها. يا مدام وعدة وعدة على تليفون خليفة بن سالم. حاضر السيد. حضرت ولا تحصلت عليه؟ وحضرت.
2: حاضر. مش
1: نمشي ونمشي. فما نجم نقولوا اخويا بالنسبه للفلاح هذيا كارثة، يعني
2: كارثة.
1: وحتى لي نحن معناها
2: كارثة وفاجعة.
1: وفاجعة باش نمشيو نشوفوها مع خليفة بن سالم في هذه المتابعة.
0: متابعات متابعات.
1: شوفوا نفوق، هاي صور والله شيء يوجع القلب.
2: يوجع القلب. اخبار عن نفوق عدد كبير من الاغنام والحيوانات المربيه من قبل فلاحه في جهه المتلوي، ما يعرفوش تقريبا السبب. هم كانوا يرعاوا في الغابه، مش فاهمين نتاج اكل اعشاب معينه ما غيره. وكعلاش احنا المتابع ومتضامنين معاهم الفلاحه والاخيان، باش يكون معنا سي وسيم براهمي اللي هو فلاح عضو مجلس محلي وقاعد يتابع في العمليه. ونقول له صباح الورد سيد وسيم.
3: صباح النور سيد حاتم، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين جغرافة أمسية.
1: معك زاد سي خليفة بن سالم. ويقول لك قديش العدد متاع اللي خسرناه من قطيع؟
3: العدد البارح كان في حسب التقريب 80. البارح كي روحت الماشية لأهلها، الماشية مكثرية كلها توقفت، كلها مكثرة الماشية.
1: معناها شو ولا العدد؟
3: العدد فوق 150 تو.
1: يا لطيف. بين ماعز وعلالش وشنو ياخذ؟
3: بين ماعز واغنام وعلالش.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
3: والعدد مازال في تفاقم، ومازال حاليا باقي يموت.
1: اي ما هبطوش الخيانة للبياطرة وشافوا الإدارة الجهوية.
3: الإشكال هنا هو البياطرة ما جوش معناها للأهالي، إنه معناها فقدوا قطيع ولا داول ولا عملوا حاجة استعجالية اللي ما صارتش. البياطرة هزوا عينات، العينة هزوا على مستوى القلب والمرارة والكرش. حسب الترجيح الأول هو يقول تسمم. الإشكال وين؟ هو بعد لشاف هذا كله مشى عين، كيش خرج القطيع، منين خرج ومنين نحبس، وين بدأ يموت القطيع؟ القطيع اشرب من واد الثلج اللي هو واد الثلج هذا، الماء موجود بتاع المغسل عدد 5 بك في الدور المركز.
1: هما كانوا في المرعى وبعد مشاو شربوا الماء.
3: تعرف انت الدنيا سخونة والقطيع يلوج على الماء، ما عندوش منين يشرب. هو في منطقة المزارعة يشرب كان على واد الثلج اللي هو الواد هذا معناها فيه الفضلات نتاع المغسل عدد 5 نتاع الفوسفات.
1: نجم تكون هذيك هي من جرى شرب الماء.
3: حسب حسب معناته مخضوع عينه هو من الماء. حسب التحاليل الاوليه يقول انه معناها الاغلب الاقرب انه باش يكون من الماء، بحكم انت تعرف الشركه تنظف في معناها الزبرين تاعها تصب في ديبروتوي.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ان شاء الله هذاك حد الباس.
3: مازال تفاقم العدد.
1: هو اللي اكثر من فلاح ولا فلاح وحيد ولا زوج؟
3: اكثر هو القطيع. هو هو القطيع. هو القطيع في زون 350 400، بحكم هو معناها الراعي هذا يلم في القطيع نتاع المزارع.
1: يرعى بهم الكل نتاع الفلاح.
3: يرعى بها الكل. يرعى بها الكل.
1: لا لا
3: لا ربي يقدر خير.
2: شل هذا حد الباس.
1: شل ربي
2: 150 يعني من اغنام وماعز.
3: لي هو ديجا هو تم تو عمليه نتاع رفع هذوما شو اسمه الماشيه النافطه. هاي بقى تصير العمليه بالتراكس والدراكتورات باش يعملوا لهم يعملوا الاحصاء.
2: وسيم وانت فلاح طبعا. بالله بقداش النعجه تو في الغات؟
3: كيفاش؟
1: يعني النعجة قداش سعرها غادي؟
2: قداش سعر؟
3: النعجة من 2 ملايين حتى 3 ملايين تو، كعرف انت غير الاسعار. النعجة غالية والمعزة غالية.
1: والمعزة زادة غالية؟
3: المعزة غالية، المعزة غالية.
2: خسارة حوالي 400 ألف دينار. تقول 150
3: ولا راهو مازال توا اللي هو ماهوش دليل بالنسبه في الديار توا راهو المفوق موجود موجود توا حاليا باقي توا يموت.
1: يا لطيف يا لطيف يا
3: لطيف. المشكل وين؟ انه تعب تسمع بازمه كيفك وما تعملش خليه نتاع ازمه وتجيب بياطره من بلاد كلها. تيجي احنا رانا قفصه فيها برشا بياطره، على الاقل تدخل عاجل فماش ما ننقذوا ما يمكن انقاذه على الاقل.
1: ان شاء الله يتحركوا البياطره.
3: اللي مثلها الاغنام هذه راهي ناس ما عندهاش اقسم بالله، تشوف انسان كيش تبكي وتشوف عباد سكينه، هذاك مورد رزقه الوحيد.

لطيف يا لطيف حيت ربي تستر ان شاء الله يتحركوا بربي البياطره ولدرجه جهويه للصحه الناس الكل تتحرك والفلاحه وسي لانه البياطره فما في وزاره الفلاحه خليفه هكا ولا لا يزوم يتحركوا بسرعه شديده ونشوفوا العمليه لانقاذ ما يجب انقاذه لخساره لك الفلاحه مساكن هذوك والمربين كبيره وخساره لينا احنا هذا قطيع راهم تاع البلاد نتاعكم انتم يا توانسه تحركوا له فما كارثه صايرة في المتلوي في المنطقة هذه تحركوا سني با نورمال من البارحة قاعدين يموتوا ويقول لي توا مازالوا حتى يموتوا في الدار وما تحرك حتى حد ان شاء الله تفرجوا في الساعات القريبة القادمة. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. إن شاء الله جمعة مباركة نهاية أسبوع مريحة نتلقوا نهار الاثنين بإذن الله. إلى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم راكم أنتم رسمة البلاد هذه واستحفظوا على بلادكم راكم أماليها لكم سياح لكم رأي فيها أحب من أحب وكره من كره. باي وتحية تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استكملت وزارة الصحة بالنجاح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصات رقمية متخصصة شملت 1458 مترشحا، ونجحت هذه الخدمة الرقمية في تسجيل 1218 اختيارا نهائيا و237 حالة عدول وثلاث حالات غياب، وتمت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. عقدت بمقر المجلس الجهوي بصفاقس جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة، وذلك تحت إشراف رئيس المجلس وبحضور عدد من ممثلي المندوبيتين الجهويتين للتربية بصفاقس 1 وصفاقس 2 وممثل عن الشركة الجهوية للنقل بالجهة. تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى جملة من الملفات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات التربوية والنقل المدرسي، وفي مقدمتها الصيانة والتجهيزات وكاميرات المراقبة والاكتظاظ والموارد البشرية والنظافة والسلامة المرورية وتهيئة المؤسسات لفائدة ذوي الإعاقة والنقل المدرسي والعمومية. دولياً، أعلنت القوات الأمريكية تحويل مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل 3 سفن واقتحام سفينتين في إطار عمليات فرض الحصار على إيران وضمان الالتزام بذلك. في المقابل، أشارت بيانات تتبع حركة الملاحة إلى أن استعادة السيطرة التشغيلية على مضيق هرمز بما يسمح بعودة السفن إلى معدلاتها السابقة ما زالت تواجه اختبارا صعبا، حيث عبرت 14 سفينة فقط المضيق بداية هذا الأسبوع مقارنة بأكثر من 130 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب. استشهد فلسطينيان في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على مدينتي غزة وخان يونس، بينما أعادت دولة الاحتلال فتح مستوطنة جنيم شرقي جنين بعد أكثر من 20 عاما من إخلائها، وسط تحركات أمريكية لدفع المرحلة المقبلة من خطط إنهاء الحرب في قطاع غزة. كما وصف سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة استهداف قوات كييف قطارا داخليا في جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا بأنه جريمة حرب متعمدة. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا كعبة الاناناس ب 6580 في 9200
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
3: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoanneFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoanneFM.
1: Publicité.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
1: جوهرة أفلام. Publicité.

0: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعايه
0: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.
2: بزنس نيوز.
3: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. شركة طرقات السيارة تونس أعلنت عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية لغاية تاريخ 16 أوت الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. يتيح هذا العرض الحصول على الشارة مجانا بسعر قدره 0 دينار عوضا على 30 دينار مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية ما تقلش قيمتها على 30 دينار، وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معاليم المرور عبر محطات الاستخلاص في 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس للطرقات السيارة، واللي هي باجة، الفجاج، سيدي ثابت، منزل جميل، مرناق، هرقلم، ساكن، سيدي صالح، عقارب وجابس الشمالية. تهدف هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن الشركة إلى تسهيل وتسريع عملية العبور بمحطات الاستخلاص وربح الوقت وتمكين مستعملي الطرقات من السفر في ظروف أكثر راحة وأمانا. في تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 12/8 فيه 2196 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ في حدود 25,287 مليون دينار. بأيام التوريد فإن بقات في مستوى 99 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق في تاريخ 12 أوت الجاري في حدود 29,941 مليون دينار، هذا وفقا لآخر المعطيات المحينة الموجودة على موقع البنك المركزي التونسي. دوليا ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة بعد أن هددت الولايات المتحدة بإبقاء الحصار البحري مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى. بالتفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر القادم بنسبة 1.02% وسجلت سعر في حدود 82.08 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 0.96% وسجلت سعر في حدود 87.91 دولار للبرميل. تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى دون المتوسط الشهري والبالغ مرور 12 سفينة وفقا لبيانات كابلر لشهر أوت منذ بدايته وحتى الآن، وهذا على خلفية تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وادعاء كل من الجانبين السيطرة على المضيق الحيوي. قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري إن بلاده طرحت مناقصة عالمية للتنقيب على النفط والغاز في 14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية. الهدف من وراء هذه الخطوة وفقا لوزير البترول والثروة المعدنية المصري هو جذب مزيد من الاستثمارات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي في مصر وتحقيق مستهدفات الخطة الخماسية لزيادة معدلات الإنتاج. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كل البنك المركزي. 100 دينار جزائرية ب 2205 مليمات، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2932 مليم، واليورو ب 3377 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
2: بزنس نيوز جوهر اف ام. توندونس
1: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة توندونس. كما كلنا رجعنا نحكيوا على ابليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على ان اوتي دو كرياسيون دو سيت ويب اسمه ويب اكابيلا. اذا كانك تحب تبيع تعمل كرياسيون والكونسيبسيون تاع السيت ويب نتاعك يولي بطريقة سهلة كأنك ان بروفيسيونيل في الكرياسيون دو سيت ويب، عليك بالويب اكابيلا. أكابيلا. دونك عن طريق اللوجيسيال هذا تنجم تعمل السيت ويب نتاعك، تنجم تحط فيه دي ألبوم فوتو من غير ما تكون عندك حتى كومبيتونس بارتيكولير في البروغراماسيون. تنجم تعمل كرياسيون رابيدمون تاع البلوغ، دي منو ديناميك، دي بوتون، وحتى تنجم تولي السيت نتاعك ان سيت كوميرسيال، يعني يخدم على طريقة الإي كوميرس. لي سيت ببليي بالويب أكابيلا نلقاو فيهم ان ديزاين مودرن، وبالطبيعة يحترموا لي نوفو ستاندار نتاع الويب اللي هو HTML5 والCSS3. الفيرسيون هي 4.2.1، آخر ميزاجور كانت نهار 1 أوت اللي تعدى. بالطبيعة لوجيسيالنا توتالمون غراتوي، التايم تاعو 69.91 ميجا، يخدم على الماك، يخدم على الويندوز، ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. ويب أكابيلا تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل من www.zeronet.com. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: ترسموا في يد الله مع أمين البلادي على جوهر FM. موش مع موشة.
1: العشرة سبعة دقائق صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بيدون لو، رافقكم حتى الماضي ساعة متابعتنا اليومية جولتنا، ترافقكم وين ما تكونوا تابعوا فينا الوقت هذا. اخترتوا الدنيا وما فيها جوهر اف. مرحبا بالفريق الكل، سمية صغير في الإخراج، مرحبا ياسمين في الديجيتال، سعاد العدواني في الصندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. موسيقتنا نبدأوها مع شيرين، عنا زدنا بريتني سبيرس شوية توليت، أما تود سويت خليكم مع فارس اللازمية. الله الله

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهر اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: الصيفية. نرجع معكم من جديد في قفة الصيفية 10:21. أهلا وسهلا ومرحبا من جديد بكل اللي التحقوا بنا الوقت هذا. قفتنا لليوم كالعادة تكون مع زميلتنا روضة العلاقي من الحمامات. صباح النور يا روضة.
1: صباح النور أمين، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا في نهاية ركية. مازال صايفين، قولوا احنا إلى حد الآن في انتظار معناها حسب الرصد الجوي انه معناها العشية هكا شوية باش يتبدل شوية الطقس، دونك اون بروفيت هكا من الصبحية مادامها مازالت سخونة ودافية.
0: باهي برشا، دونك هذا المطلوب. اليوم جولتنا منين باش نبداوها؟
1: ان شاء الله نبداوها من الحمامات، هزينا القفيفة كالعادة ان شاء الله نروحوا بها مليانة بالخير وبخيرات البلاد
0: ان شاء الله.
1: نبدأ بالخضرة، وين لقينا البطاطا على 2000 من 2000 ل 2400، البصل على دينار، الطماطم دينار، الفلفل على دينار، المسكي الفلفل المسكي على 1200، وفما الفلفل برلابيد وقت الطواء اللي يحب يعول واللي يحب يعمل له مالح ب4 دينارات، الجناوية من 1500 ل 2500، القرع الأحمر من الدينار للألفين، ولد الجمر على 2000، البيتنجان على 5 دينارات، الخضر الورقية على 500، الكلافز المعدنوس. بالنسبة للغلة نتعديو للغلة، عنا التفاح من 2500 ل 3800، العوينة 2000، العنب برشا أسوان في العنب، نبدأ من 3500 وإحنا طالعين حتى نوصل 7000 8000. انتي والكاليتي نتاع العنب، انتي والنوع نتاعو، المسكين الجريد ريد جلوب، يعني فما برشا انواع في العنب. البطيخ على 1500، فما سلطان الغلة الهندي على 4 دينارات، وال 3 كيلو على 10 دينارات. هكا بروموسيون. باهي، نتعداو للدجاج وين لقيناه على 8650، الزر الدجاج 13 دينار، الاسكالوب طلع شوية السوا نتاعو خليناه في 17-18، اليوم لقاوه 19 و 440، الستيك ب 17 و 250، والكبدة على 14 و 600، الجوانح 6 دينارات و 900. أمين، قلنا على الكرموس احنا ولا لا؟
0: الكرموس
1: أي.
0: لا ما قلتش
1: موجود. دونك الكرموس نسيته، الكرموس ب 12 دينار.
0: 12 دينار،
1: 12 دينار.
0: هذول ذا أقل الكرموس سوق في الاسم الكل، يعني بالنسبة غالي. للكرموس مش
1: بالنسبة للكرموس أي. بقية المقتنيات نجم نقوله معناها في المتنى، والكرموس هو اللي معناها
0: أنزاس فما؟
1: لا أنزاس ما نقيتش،
0: ما فماش،
1: مريتش أي، مريتش
0: باهي. نتعديو للانزاس وتعاود خاطر دونك انتريسي بالانزاس باهي.
1: نتعديو مشاش للحوم الحمراء،
0: نواصلوا مع اللحوم الحمراء،
1: نواصلوا مع اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء 68 العلوش امين،
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله،
0: ما شاء الله.
1: الهبر على 52 ما شاء الله زاده
0: ما شاء الله،
1: المرقاز فما عنا 35، ومرقاز سبيسيال على 47 ما شاء الله زادة
0: ما شاء الله. انت خليت لنا اللحوم الحمراء للاخر يعني،
1: اي
0: بالاحسن
1: نبدأ واحدة واحدة حاسين واحنا طالعين
0: باهي.
1: الكمونية على 52، الحمل المخلط على 37 دينار، الحوت نبداو بالقاروس على 26 و500، الوراطة 23 دينار، كالامار 38 دينار، صوبيا 26، كروفيت 48، السكومري 5 دينارات و800، والسردينة اللي الحوت اللي فيها المنافع الأوميغا 3 مين دوروها تدوروا السردينة، والسوم نتاعها زاد كيف كيف مقبول من 3 ل 6 دينارات اليوم.
0: باهي، دونك اليوم الاقتراح نتاعك يا روضة
1: سردينة
0: ولا لحمة ولا
1: سردينة؟ سردينة،
0: خلينا في السردينة.
1: سردينة 3 دينارات، هكا نعملوا حتى زويس كيلو معناها ما شاء الله بنا ومنفعة
0: وسوم في المتناول
1: وحتى على حنين على المكتوب معناها، فهمتني؟
0: وهو كذلك
1: مقدور عليه،
0: وهو كذلك. باه كملنا جابتنا روضه.
1: هذه هي دونك هذه هي دورتنا في الحمامات، وهذه اسوام الغله الخضره الدجاج اللحم كل شيء.
0: شكرا لك يا روضه يعطيك الصحه. جوله من الحمامات، كرموس 12 دينار، الحم 68 دينار، هذوما اللي استحضرهم. دونك سردينا بثلاثة دينارات إلى أكثر، يدوري أربعة أو خمسة دينارات. دونك لكم حرية الاختيار. خذيتوا فكرة اليوم في الحمامات قداش الأسعار. دونك أسعار طبيعة تهم، نتصور أهالي الحمامات الكابان وزادة كيف كيف الصيفة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي اشترقوا الثاني باش يكون خاص بالعطلة والراحة والاستجمام، ولعل يكونوا حاضرين في الحمامات. سلموا عليهم الكل وسلموا على كل زوار تونس بطبيعة الحال. يلا مواصل معكم كل عادة في بيدون لوبل موزيكا اللي باش تجينا توت سويت من عند عبد الله مناي، والله يا غاليه.

الموجة ما زالت متواصلة في صبحية اليوم. مرحبا من جديد، 10:41 دقيقة في بيدونلو. مرحبا باللي التحقوا بنا الناس الكل بطبيعة الطريق. السلامة للجميع، خاصة مستعملي الطريق لوتوروت اللي جايين من تونس إلى سوسة. نعرفوا فما شوية ترافو، فما شوية تعطيل الحق، وشفنا برشة تفاعلات من المواطنين والناس اللي نهايرين ذوما جاوا مثلين ذيك واحد الناس جيت منها، دونك فما برشة تعطيل. إن شاء الله سريعا تنتهي هذه الأشغال وترجع بتبيع عملية المرور من المنطقة هذيك بكل سلاسة وسلامة بتبيع قبل محطة سيدي خليفة قادمين من تونس إلى سوسة. في نفس الإطار مادام نحكيه على لوتوروت، دونك تمديد العرض الخاص بالشارع الآلية المجانية لطرقات سيارة حتى ل 16 أوت، وذي بتبيعها بمناسبة عيد المرأة التونسية. ونذكر الناس كل دونك كانت الفكرة هذه والمجانية المرور يوم 13 أوت، دونك باش تتواصل حتى النهار 16 أوت إن شاء الله كل عام. والمرأة التونسية حية بألف خير. كي نرجعوا لنهار البارح نحكي على إعلان مفتي الجمهورية التونسية السيد هشام بن محمود نعملا بالرؤية واستئناسا بالحساب باش يكون نهار الجمعة 14 أوت اللي هو اليوم مفتتح شهر ربيع الأول لسنة 1448 هجرية. ذي جاء في نص بلاغ صادر على ديوان الإفتاء، وأنه بناء على ذلك باش يوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 يوم الثلاثاء 25 أوت. الثلاثاء إن شاء الله 25 أوت، دونك يوافق يوم المولد النبوي الشريف. طبعا باش تكون فما برشا احتفاليات وبرشا عادات وتقاليد، إن شاء الله نرجع لهم بأكثر تفاصيل في ساعتنا الجاية. مرحبا بالجميع ومرحبا باللي ما زالوا يتابعوا فينا لقيت هذا. احنا ما زلنا مواصلين بعد شوية إن شاء الله الأخبار، زاد عنا الموزيكا جامعة عند تو ليت. أما الفنان رقم واحد ذولي سيفية السنة اللي مش خليكم معه توت سويت، واللي كنتوا نتصور فيكم برشا اللي حاضرين له في مختلف المهرجانات التونسية، اسمه آدم. توت سويت في بيدولو.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جدة صباح اليوم الجمعة، حادث انزلاق وخروج حافلة تابعة لوكالة أسفار الليبية عن الطريق في اتجاه تونس العاصمة بطريق السيارة على مستوى النفاتية، مخلفا إصابات طفيفة في صفوف المسافرين بين رذوذ وكدمات وجروح وحالات فزع لحوالي 22 راكبا من جملة 46 كانوا على منتهى دون تسجيل ضحايا وفق مصدر من الحماية المدنية.

0: نقل 16 مصابا إلى مستشفيات بنجردان ومدنين، وتسخير 5 سيارات إسعاف، 3 سيارات تابعة للحماية المدنية والبقية للصحة العمومية، وشاحنة نجدة على الطرقات للتدخل في مكان الحادث. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني وذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، عقد اليوم لقاء بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بسوسة، وكبت شيرة استزركي وتحدثت إلى كميل يهميلة عضو اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة.
1: نقف هذه الوقفة مع 70 المجلة لنعمق النظر في عديد المجلات التي تحتويها، لنعرف بها أكثر، لنبين كيفية تطبيقها وربما عوائق تطبيقها، ثم نطرح أيضا، سنفسح مجال للنقاش، ساعة كاملة للنقاش لتبادل الآراء والأفكار وتلقي معناها خلي تتلاقح الأفكار بشأن هذه المجلة. دونك اليوم ما سيؤسس هذا اللقاء 3 مداخلات، المداخلات من أهل الذكر، عندنا 2 مداخلات قانونية، ثم لدينا مداخلة ثالثة سيقدمها دكتور وباحث في علم الاجتماع ومختص في التمكين الاقتصادي والنوع الاجتماعي للمرأة، سيقدمها هذا من الزاوية السوسيولوجية، سيتعرض للمجلة من الزاوية السوسيولوجية، وسيتحدث خاصة، سيسلط الضوء خاصة على تحديات بعد إصدار مجلة الأحوال الشخصية بعد 70 سنة.
0: دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا هذا العام والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال، تونس، ريانة بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، باجة، بنزرت، سليانة، زغوان، ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من 25 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني المخصص لديوان الخدمات الجامعية للشمال. دعمت وزارة الصحة وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات طبية حديثة من شأنها أن تضمن ظروفا أفضل للتكفل بالمرضى، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني الذي أوضح أن هذه التجهيزات تشمل جهازين لمراقبة ومتابعة الوظائف الحيوية للمرضى، مجهزين بنظام إنذار عند انقطاع تنفس المريض، و5 أجهزة للتنفس الاصطناعي علاوة على جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية إيكوغرافي متنقل، وتعتمد هذه الوحدة الملف الرقمي الذي يمكن من المتابعة الحينية لوضعية المرضى، خاصة فيما يتعلق بالفحوصات التكميلية سواء التحاليل أو الأشعة أو الصور بالمفرس. دولية وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم الجمعة نحو 80 مقاطعة في حالة انذار برتقالي بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد حتى مساء هذا اليوم، فيما لا تزال 17 مقاطعة أخرى تحت الانذار الأصفر. هذا وقد أفادت الهيئة بأن هذه الموجة التي بدأت في 28 من جويليا الماضي تجاوزت من حيث المدة موجة عام 2003 لتصبح 3rd أطول موجة حر مسجلة في تاريخ فرنسا. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي S plus 1 في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من 10 ليلة.
3: مفروك يضربوني في البلار في الحشر أو المقص أو ذوقص الشخص تعمل حربة تحملها.
2: تباع تذكر على الموقع تسكتي.ان، على تطبيق هرقل بارك، ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. جوهرة جيت سيت، تسمعوا في دولو مع أمين الميلادي على جوهرة FM. موش مع الموشة.

0: كميات الأسعار، وهذا الكل نتعرف عليه مع سيد طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. صباح النور سيد طارق.
1: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهر فيك.
0: أهلا وسهلا. الاحتفالات كما نعرف بالمولد النبوي الشريف دائما نحكي عليها كاحتفالات، ولكن زادة نتطرق للموضوع الزقوق وعصيدة الزقوق، وكل دار تونسية تحتفل بطريقتها. باش نحكي على الزقوق والكميات الأسعار، خلينا قبل كل شيء نتعرف على الكميات السنة مقارنة بعام ناوي.
1: هي كميات سنة مقارنة بالسنة الفاتة أنقص شوي، وهذا راجع لعدة عوام. أذكر منها الحرائق اللي صارت في السنة الفاتة، مش الحرائق الأخيرة، أتت على مساحات كبيرة من الغابات الصنوبر الحلبي اللي منها يقع استخلاصنا في زقوق. كذلك العزوف على العمل هذا اللي هو راه أنا نأكد أنه عمل مبني وعمل شاق جدا جدا جدا، خلى معناها عديد العائلات أو المجموعات اللي كانت تنقل إلى غابات الشمال الغربي تعزف على العمل في الميدان هذا. كذلك تناقص أيام العمل نظرا لأنه العوامل الجوية اللي رفت الموسم الماضي، علما وأنه موسم استخلاص من التزقوقو أو جاني من التزقوقو هي من ديسمبر حتى لأبريل، ونعرف كل أنه طقس في الوقت هذا يكون طقس مضطرب خاصة في جهة الشمال وجهة الشمال الغربي. هذه تقريبا جملة من العوامل اللي خلت الصعبة أنقص. أضف إلى ذلك التغيرات المناخية باعتبار أن شجرة الصنوبر الحلبي شأنها شأن أي شجرة أخرى تتأثر بالتغيرات المناخية وتكون ثبتها أكثر أو أقل حسب الظروف المناخية.
0: يعني مع العوامل هذه الكل، مع العوامل خاصة المناخية، تقول أنه الصعبة سنة أنقص من عام ناول، ولكن مقارنة بالعوام زادة اللي فاتت، هل قاعدة تمشي وكل عام تنقص أو في تذبذب مرة الفوق مرة الوسط؟
1: فعلا إلى في تذبذب صحيح. كلامك الكلمة اللي ذكرتها سيادتك معناها صحيحة تماما، في تذبذب معناها في زيادة أو نقصان كل سنة كيفاش حسب كما قلت لك حسب التغيرات المناخية وحسب أيام العمل، بعديد من العوامل تدخل في تحديد الصعبة أثرتها من عدمه.
0: يقول قائل مع يعني الحرائق كما تفضلت وقلت يعني اللي أثرت على الكميات وعلى الصعبة متاع السنة متاع الزقوق، يعني نتوقع أنه العوامل الجايين زادة كيف كيف يكون فما هكا تذبذب وتدهور في الكميات متاع الزقوق، أو فما إمكانية أنه ترجع يعني شجرة الصنوبر لباس وترجع للإنتاج؟
1: هي ترجع يلزم مدة طويلة حتى تسترجع الغابات معناها الغطاء نتاعها. نعرفوا أن الغابة هي تعاود نفسها بنفسها بنسبة 30%، لكن هذا يتطلب سنوات، معناها سنوات ربما سنوات طويلة، ونأمل أنه على الأقل التغيرات المناخية تنقص فعاليتها وتأثيراتها على بلادنا هكاك ربما تكون هي. وفي الحقيقة التغيرات المناخية تتأثر جميع، تأثر بها جميع الانتاج النباتي مهما كان نوعه ومنظومات فلاحية كل تتأثر إيكومبري عملية استخلاص من التزقوق.
0: حكيت على الصعوبات انت خاصة في الجني، المجموعات كما انت اخترت انك تسميهم، يعني اليوم يعني مجموعات واحدة اللي تختار ان تقوم بعملية الجني متاع الصابة، او هما فلاحين يعني بالتحديد باش نعرفوا اكثر؟
1: هو مجموعات، هو عمل العملية في السن هي مجموعات تقوم بكراء معناها غابات تابعة الدولة لفترة معينة بكميات معينة بعض التعقيدات الإدارية المعينة، خطر هي مادة غبية تخضع معناها البرشة قوانين من حيث الجني والنقل والخزن، هذا كله يتم تحت مراقبة الدولة. المجموعات هذه راهم في مجمل في أغلبيتهم ناس زواولة، معناها هي كاد يكون مورد الرزق الوحيد نتاعهم هو الموسم هذا اللي كنا نحكوا عليه موسم جني الزقوق، وعندها انعكاسات حقيقة معناها اجتماعية ونفسية وصحية على الناس هذونا، باعتبار وأنه العملية مضنية وتم بالنار وتم في ما يعبر عنه شعبيا بالفرنة، وهي معناها حفرة تحت الأرض، ويخرج المواطن المرأة أو الرجل من الحفرة هذيك معناها بعد القيام بعملية الاستخلاص بالنار، درجة الحرارة تكون معناها مرتفعة جدا، يخرج درجة الحرارة على سطح الأرض تكون أقل شوي، معناها تكون في حدود 15 20 من 70 و60 درجة نمشوا لل 20، هذه يعمل أمراض، يعمل ثم تعرضوا الكسور، ثم الناس تعرضوا للحروق، ثم الناس تعرضوا للمشاكل في العيون، كذلك الناس تخلي أولادها وتمشي معناها تتنقل بالمئات الكيلومترات من

0: ولايه الى ولايه، معناها يكروا جبل في ولايه اخرى. مثلا نعطيك مثال ولايه سليانه اللي هي الاولانيه في انتاج ماده زقوقو، يتنقلوا الناس من مكثر من كسره من برق، ويتنقلوا بنزرت، يتنقلوا الباجة، ويخلوا اولادهم ويعيشوا في ظروف معناها اقل ما يقال عنها انها صعبه، صعبه جدا، في غابات، في طقس متقلب. هذا كله معناها يخلي عمليه الاستخلاص عمليه شاقه ومضنيه، وهذا يزيد ينعكس على الاسعار اللي انا نامل انه المواطن التونسي ساعه يعيط ان شاء الله. مولد مبروك على الشعب التونسي كل، لكن معناها نراعوا ظروف الناس هذونا اللي يقوموا بعمل كبير، واذا كان ما يقوموش هما بالعمل هذا، راهو الماده هذه اللي اللي اللي الشعب التونسي الوحيد اللي اللي اللي اللي يكلها بالكيفيه هذه وبالطريقه تاع سيت زقوقو الى اخره، نحن الشعب التونسي الوحيد في العالم اللي نكلها بالطريقه هذه ويقع اعدادها بهذه الطريقه. ولذا هي عمليه صعبه ومضنيه وشاقه، وان شاء الله الناس كلها تخلص
1: ان شاء الله ان شاء الله بطبيعه الحال. نحب قبل ما نحكيه على الاسعار، وجايين للاسعار باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل، يعني نحب نبدا من المجموعات هذوما الاشخاص اللي يقوموا بالجني نتاع الصابه، من بعد يعني هل يبيعوها لموزعين لتجار جملة، يبيعوها وحدهم، كيفاش تتم العملية؟ أنا نحب نفهم يعني من المجموعات هذوما كيفاش تتم العملية، والمسالك اللي من الشخص اللي جناه البذرة هذه إلى أن توصل إلى المواطن كيفاش تتم، باش نفهموا السوم من البيع الأول حتى لين يوصل المواطن قد من إلى وقداش يوصل.
0: بالنسبة لعملية الزني، ثم الناس اللي يقوموا بعملية الزني يبيعوا منتوجهم وحدهم في الأسواق، في أسواق جملة كبيرة كما في تونس، في الشيق، في بنزرت، في سوسة، وثم ناس اللي يبيعوا المنتوج نتاعهم لتجار الجملة، وتجار الجملة يقوموا ببيع المحلات للمساحات الكبرى، بدورهم يبيعوها للمستهلك بالتفصيل.
1: واضح. هامش الربح قداش يكون زعما؟
0: والله هامش الربح مش معناها هامش الربح من من من السيد اللي عمل عمليه الجني حتى توصل للجروسيست، ما ثماش معناها هامش ربح كبير، معناها مش هامش ربح كبير ياسر ياسر. واللي تعرف نقول لك معلومه مهمه، اللي خلى انه ربما بعض الخيان يشوفوا انه سوم اثار زقوقو غالي شوي، راهو زقوقو هو راهو بدا في 1864 اكتشفوا الشعب التونسي، ومن بعد منذ السبعينات ولا دخل في عاداتنا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كان استهلاكه مناسباتيا من العام للعام، كان متوفر معناها بكميات كبيره، وكانت اسعاره معقوله. لكن منذ سنوات، تقريبا منذ 10 سنوات، دخل في الصناعات التحويليه، وولينا ولا استهلاك مادة زقوقو ولا على طول العام، دخل في العصائر، دخل في الياغورت، دخل، فهمتني؟ معناها ولا استهلاكه على طول العام. هذاك علاش يدخل وهو خاضع للعرض والطلب، معناها يدخل الشعب هنا خاضع للعرض والطلب ولا استهلاكه على طول العام. هذاك علاش ربما بعض الخيان يشوفوا ان سومه مرتفعه بعض الشيء.
1: كما بعض القطاعات، يعني هل فيه احتكار نجم انا من صابه اسنان خابين للعام الجاي؟
0: لا، حتى فرضا، حتى اذا كان وقع عمليه خزن، راهو يخضع القوانين صارمه ويخضع المراقبه صارمه من طرف اداره وزاره الفلاحه.
1: عليه؟
0: لان واحد عنده 10 طن ما تباعوش باش ياكل العام القادم، يلزم يقوم بتصريح، وتمشي لجنه من وزاره الفلاحه تابعه للجنه المحليه، معناها الاداره المحليه او الجهويه، ويراقبوا الستوك اللي عنده.
1: علاش الصرامه هذه الكل؟
0: الصارمة منتوج غابي، هو قوانين القانون. الصارمة في في في عملية الجن، في عملية النقل من إلى، يخضع زادة إلى تصاريح ورخص معناها صارمة، وعملية الخزن زادة تخضع للقوانين صارمة.
1: به عملية الخزن قالت لي سمية أنه ينجم هالمنتوج هذا يولي سام من بعد.
0: لا، ما انا قلت سبق وقلت لك انه ثم لجنه، راه حتى وزاره الصحه تدخل في الموضوع.
1: واضح واضح واضح.
0: لا، انا ناكد انه الكميات الموجوده على السوق كلها كميات، حسب تصوري وحسب معرفتي للقانون المنظم العملي هذه، راهي الكميات كلها سليمه
1: وجديده، يعني
0: سليمه وجديده.
1: باهي برشا. باهي سي طارق، الاسعار سنا اليوم كيلو زقوق بقدش؟
0: الأسعار تقريبا هي نفس أسعار السنة الماضية في حدود 50 دينار، لازم ترتفع شوي أنت خاطر مش كيما مثلا مش كيما كيلو البرتقال في نابل كيما كيلو البرتقال في الكيف، مش كيما نفس السعر في قبل.
1: الانترفال قداش اليوم نتاع زقوق؟
0: نعم
1: الانترفال نتاع زقوق قداش؟
0: من 48 حتى ال 50، ينجم يزيد اكثر شويه من 50 انت والمكان باعتبار مصاريف تنقل ونقل المنتوج والى
1: اخره. شوفوا في 56 دينار وحتى 58 دينار فما 54 دينار، شنو صحه الاسعار هذه؟
0: والله معلوماتي انه على مستوى تفصيل في ولايه سليانه نحكي لك
1: واضح
0: انه ب 48 49 47 ماكسيموم 50 دينار.
1: معناها قد ما تبعد من مناطق الشمال الغربي الاسعار باش تزيد.
0: وهذا منطقي كما جبت لك المثال نتاع البرتقال في نابل مش البرتقال في قبلي.
1: واضح. يعني بالرغم من نقص الكميات لانه يعني السوم حافظ على
0: من حسن الحظ، السوم حافظ على استقراره بالنسبه للسنه الفاتت.
1: مع قرب يعني المولد النبوي الشريف 25 اوت ان شاء الله نهار 3، الاسعار هذه تنجم تشهد يعني تغييرات والا لا؟
0: تنجم تشهد، كل ما اقترب الموعد تنجم تشهد تغييرات في الزياده او في النقصان.
1: في الزياده او في النقصان؟
0: اي في الزياده وفي النقصان، اي وصارت عديد السنوات انه قرب الموسم كيما عديد المنتجات الفلاحيه، معناها عديد المنتجات الفلاحيه كل ما قرب موعد استهلاكها تنجم تزيد كيما تنجم تنقص.
1: باهي واضح. دونك هذايا فيما يخص الزقوق. الفواكه الجافه عندكش فكره سي طارق؟
0: لا فواكه الجافه ما عنديش على فكره، لانه ربما ثم بعض الفواكه يقع استيرادها ربما. انا ما عنديش فكره على الموضوع هذا. ان شاء الله مولد مبروك على التوانسه الكل.
1: مشكور سي طارق المخزومي على كل هالتفاصيل. انا حاولنا نفهم واحنا من الغابه لين توصل المستهلك زقوق، يعني كيفاش، وخاصه الحقيقه انا اول مره يعني نعرف صعوبه عمليه جني بذره الصنوبر هذه اللي اليوم التوانسه يختاروها كطبق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه حاجه مزوده كان في تونس. سمية هكا ولا دونك سمية شريت زقوق ولا ما زلت باش تشري ولا ماكش باش تشري؟ الله أعلم معناه باش تشري. يلا إن شاء الله مولد نبوي مبارك على الجميع. دونك كنا مع طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. الأسعار متاع زقوق من 48 وانت طالع 50 دينار الفوق شوية أقل شوية، وهذا يفرق من منطقة إلى أخرى حسب ما فهمنا يعني الأمور اللوجستية. يعني قد ما تبعد على الشمال الغربي يمكن الأسعار تزيد شوية، وهذا مفهوم وهذا منطقي بطبيعة الحال. إن شاء الله الناس كل تحتفل، إن شاء الله الناس كل تكون فرحانة، هذه أهم حاجة بزقوق ولا من غير زقوق إن شاء الله ديما فرحانين. يلا نواصل معكم في دولو حتى الماضي ساعة كالعادة على جوهر أفهم الدنيا وما فيها. مرحبا بالجميع، ما زلنا معكم أمين سمية ياسمين بطبيعة سعاد في الستاندار والموزيكا زادة حاضرة. بعد شوية عنا أصالة ما تتسويت، خليكم مع مهر زيد.

0: تسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: نرجع معكم من جديد في في دونلو 51 دقيقة طبعا باش نحكيو على حالة الطقس شنو يستنانا في الويكاند هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في متابعة للوضع الجوي بالنسبة لليوم الجمعة ولليوم العشية بالتحديد. تبدأ خلايا رعدية في الظهور خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط قبل ما تشمل محليا الجهات الشرقية بما فيها جهة صفاقس. تساقط البراد في أماكن محدودة ومن المنتظر أن يكون فما هبوب لرياح قوية مع ظهور السحب الرعدية وتتجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. التقلبات الجوية هذه باش تتواصل زيادة بعد ظهر يوم السبت في الجهات الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا الجهات الشرقية تكون أحيانا غزيرة. دونك الامطار اللي باش تكون مرفوقه لها في ولايه بيجا سليان الكيف القصرين القروان سيدي بوزيد وصفاقس وتتراوح اعلى كميه الامطار المنتظره في هالمناطق بين 20 و 40 ملم مع امكانيه تساقط البرد. دونك ويكاند مسحب ويكاند فيه هبات لرياح تعتبر قويه نسبيا مع امكانيه نزول الامطار بكميات محترمه شويه 20 الى 40 ملم. دونك الاحتياط واجب خاصه لكل مستعملي الطريق زاد خاصه للناس والمصطفين واللي باش يمشيو برمجين تفرهيده في الويكاند ناخذوا الاحتياط اللازمة خاصة زادة الناس اللي باش تعمل غطس باش تعمل تبحيرة مع الهبات الريح دونك بحر ينجم يكون هاج. دونك ناخذوا احتياطاتنا الكل ونحاولوا نتفاداو اي يعني مغامرة بحرية اذا كان الطقس ما يسمحش بطبيعة الحال. الاخبار بعد شوية نشرت نص نهار مع بسمة سعيدية احنا مواصل معكم في بي دون لون ان شاء الله حتى الماضي ساعة. مرحبا بالجميع، موزيكتنا متواصلة تو سويت مع فوركاتس.

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاصتك. سفر وانتي في بلاصتك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. ثلاث حملات تنظيف منتظرة لتنظيف الشواطئ وتعزيز الوعي البيئي بجمر تونا بالوسوسة. ولتثبيت بنود خطة السلام في غزة كوشنر يقود وفدا إلى كيان الاحتلال ومصر الأحد المقبل. في تفاصيل أخبارنا ستنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا ثلاث حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية وذلك تحت شعار الشط لنا الكل ساعة واحدة نظفوه. وتنتظم هذه الحملات يوم 16 من أوت الجاري بشاطئ جمرت ويوم 23 من أوت بشاطئ نابل فيما تحتضن مدينة سوسة الحملة الثالثة بتاريخ 26 من أوت الحالية. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر اليوم عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى نشر الوعي البيئي لدى المصطفين وحماية الشريط الساحلي والتنوع البيولوجي البحري وتشجيع الممارسات المسؤولة للمحافظة على الشواطئ نظيفة وآمنة. كما تهدف الحملات إلى تعزيز ثقافة المواطنة البيئية والعمل الجماعي من خلال تشريك المواطنين والعائلات والشباب في أعمال التنظيف والتوعية والتأكيد على أن المحافظة على الشواطئ هي مسؤولية جماعية. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم بأن الوضع الجوي يكون ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. ويتواصل ظهور الخلايا الرعدية المصحوبة بالأمطار بعد ظهر غد السبت بالجهات الغربية للشمال والوسط لتشمل محليا الجهات الشرقية وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. وينتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد. كما ينتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبة. دولياً تؤكد بيانات موقع كابلر انحدار مستويات الصادرات النفطية الإيرانية مقابل ارتفاع منسوب خزاناتها. ويضاف لتلك التحديات تسريب نفطي قبالة سواحل جزيرة قشم حيث وتخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجي بين حصار أمريكي وإغلاق إيراني. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه لا يمكن لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن إيران وإشرافها، مضيفا أن الادعاءات الأمريكية الواهية بشأن العبور الطبيعي للسفن في المضيق ليست سوى أكاذيب وافتراءات. في المقابل قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن البحرية الأمريكية قادرة على إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها جدار فولاذي لا تملكه أي دولة أخرى في العالم وفق تعبيره. من المنتظر أن يتوجه جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه المعني بالملف لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومصر الأسبوع المقبل برفقة مسؤولين في مجلس السلام في مسعى جديد لدفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق التي أعلن نتنياهو رفض أغلب بنودها. ختاماً، نددت كوريا الشمالية اليوم بالتدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى وأنها لن تتسامح مع حالة المواجهة الخطيرة التي تخلقها ما أسمتها الدول المعادية. نشر شكراً وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمع في دونلود مع أمين الميلادي على جوهر FM.

0: نسمعوا يدعونوا فيلة الصيفية.
1: مرحبا بكم من جديد في بي دون لو على الدنيا وفيها جوهر اف ام من 23 دقيقة في ساعتنا الأخيرة. شنحكيو على موضوع تم تداوله برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا فيديوهات لسيارات مستوردة من قطر حسب ما فهمنا، ما خرجتش من الديوانة، يتم حجزها والتفاصيل نتعرفوا عليها مع خونا وليد مقيم في قطر ومن المتضررين، باش نفهموا الإشكالية وين بالضبط. مرحبا يا وليد.
2: مرحبا أخويا.
1: اهلا وسهلا. انت من يدور لي اكثر من 100 متضرر او صاحب سياره يتم حجزها في البورت في تونس، وصلت لتونس ولكن ما تنجموش تخرجوا كراهبكم. اعطينا الاشكاليه من الاول وكيفاش صارت يعني العمليه.
2: باهي خويا، احنا قربت 150 سياره موجوده في البورت. ثم الناس شحنه من مارس، ثم من ابريل، يعني اكثر من 5 شهور تو، فهمتني؟
1: أوكي.
2: وخلصنا معاليم الشحن عند شركه يعني مديرها تونسي في قطر. يعني ناس كل مخلصه عنا توصيل تثبت انه الخلاص نتاع الشحن هذا. ما رانا انك يا بطنه تونس في الاجازه، حبينا نبدو في الاجراءات نتاع الكراهب لابسيار، فهمتني؟ ولا نطلب لابسيار باش نخرجوا كراهبنا. انا واحد من الناس بيرسونال مون، نحكي لك الكونجي بتاعي بدا 22 جوان، من 22 جوان لليوم ما لقيتش حل كيفاش نخرج كرهبتي، والناس الكل عندها توصيل انها خالصه. ما رانا انه يقولون ان الشركه اللي موجوده في قطر اللي مديرها تونسي ما خلصش المعاليم، فهمتني؟ واحنا مخلصين. هذا صراع ما بين شركات، نحن ما عندنا فيه حتى ذنب. انا مخلص وعندي فاتوره وجيت البورت اعطيني كرهبتي. ناس متحيله تو، ثم وسيط كذلك موجود يعرض علينا يقولنا عاودوا ادفعوا من الاول ونحاول نخرج لكم، يعني ولد شبكة متاع تحيل، فهمتني؟ باش نمشوا نحن الضحية متاعها. مشينا في نهار اثنين عملنا تحرك في مغازة إبسن، هذه موجودة في حلقة في رادس، وحبينا نتحرك، ولد في غريمالدي كذلك، ما لقيناش حل في الوضعية. صراع متاع شركات، نحن ما عندنا فيه حتى ذنب.
1: ما هو زاد معناها الشركة اللي تعاملتوا معها فهي الإشكال. صحيح أنتم ما عندكمش ذنب بدون شك، يعني خلينا نفهموا يعني النقطة اللي خلات السيارات محجوزة وين بالضبط. يعني أنتم خلصتوهم في عملية شحن، شنو المطالبين يعملوا هما من بعد؟
2: احنا كيش كينا في قطر توقفوا الأولاد هذم، فهمت؟ وقفتهم السلطات القطرية،
1: يخدموا في الشركة
2: هي يخدموا في الشركة، وخرجتهم ضمان أنهم يسلكوا أمور الناس للتو.
1: هما توانسة زادة وإلا من جنسية؟
2: هما توانسة الأمانة توانسة، بنتعاملوا متوانسة في بعضنا، فهمتني؟ طلعوهم هما، ملقينا حتى حل، فهمتني؟ ولا ملقينا يقول لك أدفع من أول جديد. أنا دافع 7 ملايين شحن، ثمن الشحن المرة الأولى زيدي طالبني باش ندفع 7 ملايين أخرى. والله يولي جزا يعني معظمنا الأسبوع الجاي نروحوا، فهمتني؟ معظمنا الأسبوع الجاي ونخلوا كرابنا لهنا، ما لناش عارفين مصيرها شنو. نحبوا شكون يدخل يعاوننا، فهمت؟ ما نجوزوش قانون، ما نحبوش الدوله تدفع علينا، ما نحبوش حتى حاجه. برك طبق عليا قانون، انا عندي توصيل مخلص كرهبتي. الشركات هذوكم يتعاملوا في بعضهم، ما عندي حتى ذنب انا.
1: يعني اونيفو ديوانه ولا اي هيئه؟
2: لا ديوانه ما عندها حتى دخل. شركات الشحن، فهمتني؟ ولا الكراب موجوده، الكراب موجوده في برط حلق الواد وموجوده في لكن ما تنجمش تخرجها توصل المجازا باش انت تتصرف تدفع المعاليم الاخرى نتاع المجازا، فهمت؟ موجوده. اما انا شنو ذنبي؟ انا عندي ما يثبت اني مخلص الشحن نتاعي.
1: شراء نتاع الشركات اخر انتم كحلول، خلينا نقولوا باش الواحد
2: والله بلوكي الحكايه، بلوكي ما ثم حتى حل، قاعدين تحركوا ما ثم حتى حل.
1: يعني يقول لك اللي قالوا لكم يعني تنجموا تعاودوا تخلصوا وكيك تتحل الاشكاليه، هذا يعني
2: ماهوش حل. ماهوش حل. ثم ناس تقدر وثم عباد ما تقدرش. هذا
1: ما ناس حل. قدرت وعاودت خلصت وخرجت كرهبها ولا
2: ما عنديش؟ والله ما عندي حتى حل، لانه الوسيط هذا ماناش عارفين عليه، فهمتني؟ ولا يبتز في الناس، يعني كانها شبكه نتاع تحيل باش يمشي فيها اكثر من 150 واحد متضرر، فهمتني؟
1: واضح.
2: والحكايه ماشي
1: صاحب الشركه او مدير الشركه اللي تعاملتوا معاه يعني ما فماش حتى طريقه للتواصل معاه؟ ما
2: والله هو ما خرج وتواصلنا معاه، قال لك انا ما نجمش تو، قال لك ما عنديش فلوس في الشركه. تونسي الاخر اللي عطينا الفلوس هارب في قطر، ممنوع من السفر وهارب، فهمتني؟ ولا
1: هو في قطر يعني طب.
2: اي في قطر، في قطر ممنوع من السفر وهارب حتى سلطات قطر ما تحصلتش عليه فهمتني. والأمانة راهو توانسة في بعضنا نتعاملوا
1: واضح. ما صارتش معاه يعني إشكاليات من هذا القبيل قبل السيد هذا؟
2: والله تعرف نقول لك حاجة، سمعنا كم بعد سمعنا كم بعد
1: شنو سمعته؟
2: سمعنا كم بعد، سمعنا كم بعد أنه صارت له إشكالية قبل، لكن نحن رحنا ضحية متاع صفحات توانسة في قطر قاعدين يعني
1: يروجوله، يعني
2: يروجوله فهمتني ولا قاعدين يروجوله، يهبط تهبط في بليكاسيون تلقى الناس كل يعني يشكر. تشكر فيه تشكر آه. فيه تشكر، الناس كل مشت في الشيء هذاك.
1: واضح. السلطات يعني في تونس شنو قالوا لكم تنجموا تعملوا او
2: والله ما
1: حتى بفكره
2: والله ما سمى شيء اقسم بالله. مكلمين مدام ليلى هي وسيط دولي محكم دولي فهمت، قاعده تحرك مسكينه معانا متطوعه هي فهمت، قاعده تعاون فينا وتحرك معانا. اليوم على بالي صبينا مطلب في رئاسة الجمهورية نشوفوا يدخلوش، احنا ما نحبوش حتى واحد يدفع لينا ولا لكن انا طبق علي القانون، انا كدولة تونسية كرهبتي موجودة في البورت وخالص، حاول تعاوني باش تسيبها لي وكهو
1: بتتر زادة اللي في البورت لهنا يشوف اللي هو ما هوش خالص زادة.
2: لا هي وانا خالص، انا عندي ميت بتاني خالص.
1: فهمك وليد
2: فهمت، انا مخلص ما عندي، هذا صراع شركات ما عندي فيه حتى ذنب انا.
1: مشكلة حق خاصة انه
2: والله مشكلة،
1: عدد سيارات كبير ماهوش شوية،
2: عدد كبير والناس انا واحد من الناس باش نروح ونخلي كهربتي مش عارف المصير بتاعها شنو. يعني اسبوع الجاي نبدا نخدم انا في قطر فهمت، باش نروح ونخلي مش عارف كيفاش المصير نتاعها.
1: قمت دونك بمطلب رئاسة الجمهورية، شنو الخطوة الجاية اذا كان ما لقيتوش؟
2: والله مش عارفين ما نكذبش عليك، مش عارفين واش نعملوا والله.
1: واضح وليد خليل، كلمة الختام خويا.
2: والله نحن تعرف نطلب من رئاسة الجمهورية تتدخل في الوضعية هذه فهمت. يعني حتى باش نقدموا قضية والحاجة تطول الحكاية، عارف انت في القضاء تطول الحكاية، نحبوا يعني ينصفونا يعني انا مخلص يعني ايش باش نقول لك، ما طبق علي القانون ما تعاونيش كدولة تونسية باش نجي نقول لك خلص علي ولا كذا، لا انا مخلص.
1: هو الإشكال وليد
2: طبق عليه القانون وكو
1: شفت وتقول طبق عليه القانون، هما معناها بقوانينهم الداخلية وقوانينهم اللي تدير هالعمليات الاستيراد هذا، يشوف اللي هو ما هوش خالص كشركة شحن أو أي شركة لهنا، نوك يقول لك ما فماش علاش نسيب الكهرباء.
2: باهي أنا معاك في هذا. أنا معاك، أنا في السلطات التونسية عندها خبرة أكثر مني في النزاعات هذه، يتكلف لنا لجنة تفضل النزاع هذا، أنا ما عندي حتى فهمت، كلفنا لجنة ما عنديش خبرة أنا في المارة شو كيف وين بش نمشي وين بش نتحرك وإيش بش نعمل. السلطة التونسية تعمل لجنة ونتكلفوا بها نكفلوا بها وإن شاء الله يتحل المشكلة هذه، إن شاء الله تحل
1: الإشكالية. شكرا لك يا وليد، يعطيك الصحة خويا.
2: شكرا.
1: مقيمة في قطر وليد، من الناس اللي تعرضوا إلى التحايل، كرابهم محجوزة وهما سيارات مستوردة من قطر بعد عملية تحايل من شركة الشحن، حسب ما فهمنا أنه القائمين عليها واللي يديروا فيها توانسة وخيان في بالي، ولكن الأمور كتبدأ فيها فلوس دونك الواحد يولي يتحول كيف ما يقولوا. إن شاء الله تحل الإشكالية على قريب، وإن شاء الله كل شخص يتسلم سيارته وتم الأمور كيف ما يلزم، إن شاء الله ما تطولش في طبيعة الحال. يلا نرجع معكم احنا بالموسيقى في بيدون لو اللي يجينا توت سويت مع تفضل شكر.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: معكم من جديد في بيدونلو، مرحبا بالجميع. بالطبيعة مواصلين معكم في صبحية اليوم حتى الماضي ساعة مع الصبحية. أنا حكيتها وقيت فطور صحة وبشفاء للجميع. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وخاصة مستمتعين بالعطلة متاعكم وبطقس اليوم اللي كيف ما حكينا بكري شوية إمكانية وجود سحب رعدية مع أمطار ترافقها في العشية في المناطق الشمال غربي وخاصة زادة المناطق الشرقية. حكينا الأيامات اللي فاتوا وعشنا ظاهرة طبيعية العالم براتيكما شاهدها وعاشها خاصة غرب أوروبا وتونس في الكسوف الجزئي. كان كسوف تام في دول أخرى كما غرينلاند، إسبانيا، البرتغال. طبعا حكينا زادة على التحذيرات بما نعرفوا كيف ما كبرنا زادة وقت اللي فما كسوف نحاولوا ما نظروش للشمس بالعين المجردة، حاجة اللي تنجم تضرنا. والشيء هذا اللي صار في إسبانيا حسب موقع أنفوبي الإخباري، ذكر أنه أكثر من 530 شخص، قريب 530 شخص في إسبانيا توجهوا لطلب المساعدة الطبية بعد الكسوف الشمس الكل اللي شهدته البلاد نهارين التالي. الموقع زاد حكى على أنه هالمساعدات وطلب المساعدات جاء من 11 إقليم، وأشار أنه الشكاوى تتركز أساسا حول الشعور بعدم ارتياح في العينين. شهدت المناطق هذه من نصف الكرة الشمالي للأرض كسوف كلي للشمس كيف ما قلنا في دول كيما غرينلاند، أيسلندا، البرتغال وإسبانيا. مناطق هذه اللي يوصل فيها الكسوف وحجب القرص الشمسي بين 85 و 95% في أعداد من المدن الكبرى في أوروبا الغربية. ونعرف الناس كل اهتمام الكبير بمثل هالظواهر اللي نذكره عشنا يدور لي كيف عام 1999 في كسوف شبه كلي في تونس، وخاصة ديما ترافقها التحذيرات من عدم يعني رؤية الشمس بالعين مباشرة. فما ليلونات الخاصين بالشيء هذايا أو نحاولوا نتفاداوها جملة واحدة نلقاو الصور. دونك كيف ما لاحظنا يعني التحذيرات الطبية والعلمية اليوم تأثروا بها مجموعة من الأشخاص. وعلاش نحكيوا على شيء هذا؟ باش في صورة حدوث مثل هالظواهر اللي بطبيعة باش تعاود مرات أخرين بنسب متفاوتة بين كسوف جزئي أو كلي، دونك وقت اللي نلقاو مسؤولين يحذروا أو مختصين أو أطباء يحذروا من أنه ما نغزروش الشمس في وقت الكسوف، راو هذه تحذيرات جادة وما فيهاش تفدليك بتبعت الحال. وحتى وكان في سير الأيام يعني الإشكال هو وين لهنا الأشعة تحت البنفسجية اللي تدخل مباشرة للعين وتتسبب في احتراق الشبكية. دونك هذا اللي كان أشار له طبيب مختص في طب العيون كان دخل معنا على جوهر أفام وحكي على الفينومين وطبيا وعلميا شنو اللي يصير بالضبط، بحكم انه تاو ما نجموش نظروا للشمس خاطر اشعه الشمس قويه ما تخليناش نجم نظروا لها، ولكن في الكسوف مع كل مرور قل القرص ومرور القمر امام الشمس دونك يخبي من الاشعه ولكن ما يخبيش اشعه تحت البنفسجيه انها تمر للعين. دونك هذاك علاش اليوم نلقاو اكثر من 500 شخص في اسبانيا تقلقوا واليوم يحسوا بعدم الارتياح في العينين ووجه طلب مساعدة طبية. إن شاء الله لباس وإن شاء الله ناخذ بعين الاعتبار كل هالتحذيرات هذه بطبيعة الحال. واصلوا مع الموسيقى في بيدون لوح. مرحبا بالجميع حتى الماضي ساعة، محمد شاكر وسعد المجرد على الدنيا وفيها جوهر أفهم.

شو عبالي مع بسي معلا الدنيا ما فيها جوهرة افهم منوصلوا معها لاخر موعدنا لليوم في بي دون لو من العاشرة بدينا معاكم متابعتنا تلقاوها على الباج متاعنا جوهرة افهم على فيسبوك وشكرا لليكيب الكل سمية صغير في الاخراج شكرا ياسمين في الديجيتال جمال بوقديدة وسعاد العدويني في الستاندار امين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا ما فيها خليكم عبقيت برامجنا ان شاء نهاركم زين اسكل تشاو باي باي.

0: هلا زوادي مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يصدر

0: تضى وظيفه وفق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية حسب ما صرح به الناطق الرسمي بالمحكمة محمد أيمن الهمامي. ويأتي ذلك إثر إذن النيابة العمومية بفتح بحث بناء على شكايتين متتاليتين تقدمت بهما ولاية منوبة في حق الموظف الذي يشغل خطة وكيل مقابيض بالمجلس الجهوي، ومفادها تعمده الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة بعنوان معاليم كراء لمحلات راجعة للمجلس. هذا وأحالت النيابة العمومية القضية على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة التي تولت مباشرة الأبحاث في خصوص الشكايتين والاحتفاظ بالموظف في إطار المدة القانونية، ثم عرضه على النيابة التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في القضيتين، وتم اتخاذ قرار الإيداع بالسجن بعد استنطاق المشتبه به وفق ذات المصدر. وبينت تفاصيل القضيتين بأن متسوغين بيت بربة وبرج العامري تفطنا لعدم تسوية معاليم الكراء قانونيا ولسنوات تفاقم الديون رغم القيام بعملية الخلاص والحصول على أذون خلاص وفق تصريحاتهما، الأمر الذي تطلب فتح تحقيق إداري وإيقاف الموظف المشتبه به عن العمل ثم تقديم شكايتين في الغرض. فريق بيطري تابع للمندوبية الجوي للفلاحة بقفصة تحول اليوم إلى معتمدية المتلوي لمعاينة حادثة نفوق عدد من الأغنام والماعز، وذلك إثر إشعار تلقته إدارة الإنتاج الحيواني من السلطات الجوية. ورئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية والطبيب البيطري المشرف على الفريق كارم تليلي يفيد في تصريح لمراسلنا عبد القادر جلال بأنه تم فحص القطيع المقدر بنحو 320 رأسا ومعاينة مكان المرعى، موضحا أن الأعراض السريرية الأولى تشير إلى إصابة الماشية بتسمم معوي ناتج عن تغيير مفاجئ في العلف ومياه الشرب.
1: على إثر الاتصال الهاتفي من عند السيد معتمد المتلوي على وجود حالات نفوق ماعز وأغنام، تحولت شخصيا مع فريق معايا تابع لإدارة الإنتاج الحيواني بقفصة، وعينا الحالات النفوق وعينا المكان اللي يرعى فيه القطيع. هذا هو قطيع متمثل في قرابة 320 رأس ما بين أغنام وماعز، العدة فلاحة ماهوش فلاح واحد، وحسب العلامات السريرية والحالات الموجودة اللي لقيناها هي حالات نتاع تسمم معوي. التسمم المعوي هذا ينجم يكون ناتج على تغيير فجئي في العلفة، ينجم يكون تغيير فجئي في المادة اللي تشربها بما فيها الماء. العلامات الموجودة هي انتفاخ، إسهال حاد، انتفاخ في المرارة. وقمنا زادة بأخذ عينات، رفع عينات من الأعضاء الكليتين والكبد والعصارة الهضمية، وزاد بما فيها الماء الشرب اللي يشربوا منه الموجود ثم في المسلك متاعهم الواد اللي يروحوا به. وإن شاء الله المخبر هو الفيصل اللي يعطينا بالحق السبب الرئيسي نتعلمه.
0: دولياً، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شن مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس. ختاما، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يقول إن مفتاح الاستقرار يكمن في إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، فيما قال السفير الأمريكي في لبنان إن المفاوضات بين لبنان وسلطات الاحتلال ستستكمل، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعدها بعد.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق على جوهرة الفن. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
1: الجمعة 14 أوت، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيزون على جوهرة FM وجوهرة TV. من قيمة المرأة في العلم والبحث العلمي لوقت الدراسة ووقت الاختيار والمستقبل. اليوم في كومبيزون باش نحكيو على الإنسان وراء الطالب، وعلى المرأة وراء الباحثة، وعلى الجامعة اللي تصنع في مستقبل تونس. نستقبل الأستاذ صالح الورهاني، مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، إحدى أعرق المؤسسات الجامعية في تونس، باش نكتشفوا مع سر نجاح لينسات. وضيفنا زاد الأخصائي النفساني أنس العويني، باش نحكيه مع الضغط اللي يعيشه الطالب، ضغط القراية، العائلة، والخوف من الفشل والمستقبل. وكالعادة في كلاندوي مع بشرة البجاوي اللي باش تفتح معنا ملف مهم جدا، اللي هو قيمة المرأة في العلم والبحث العلمي في تونس. هل وصلت للمكانة اللي تستحقها؟ أفرمو برشا أسئلة، برشا ملفات وبرشا أجوبة من أول المساعتين. خليكم معنا في كومبيزون حلقة الجمعة 14 أوت 2026. بشرة مرحبا بك من جديد في كومبيزون.
2: سلامة مهدي، مرحبا.
1: الميكرو بشرة، مرحبا بيك. بمناسبة عيد المرأة البارح، إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بخير، وكل عام وانت بخير
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي عيد سعيد لكل للمرأة التونسية دونك بصفة عامة. إن شاء الله نشوفوا أكثر نجاحات وأكثر استقرار جسدي ونفسي للمرأة التونسية. زيادة هذا مهم.
1: هذا دونك فهمنا السوجي متاع كلاندوي توت سويت مع بشرة بجاوي في كلاندوي على كومبيزون.
0: كلاندوي مع بشرة البجاوي.
2: البارح 13 أوت عيد المرأة التونسية، موعد نكرموا فيه المرأة والمكاسب والنجاحات الكبيرة اللي حققتها توا سنين وفي العديد من المجالات. وإذا كان فما مجال المرأة التونسية فرضت فيه روحها وبقوة على المستوى الوطني والعالمي، راهو ميدان العلم والمعرفة. واليوم الأرقام وحدها تحكي، عنا فوق 66% من الطلبة في الجامعات العمومية نساء، فوق 72% من الطلبة في الماستر دو روشيرش زاد نساء، وحوالي 65% من طلبة الدكتوراه نساء زادة. وفي برشا اختصاصات كيما الصحة، صيدلة، الآداب، والمجال الدبلوماسي والقضائي، المرأة تمثل فوق 70% من العدد الجملي المتخرجين من الجامعة. يعني في مرحلة التكوين المرأة التونسية تمثل الأغلبية، وهذا ينجم يفسر زادة اللي نساء يمثلوا حوالي 60% من مجموع الباحثين في تونس. وفي مراكز البحث العلمي النسبة هذه توصل أكثر من 70%. تونس في من البلدان القليلة في العالم اللي فيها المرأة تمثل الأغلبية في البحث العلمي، والمعدل التونسي تقريبا ضعف المعدل العالمي من حيث نسبة المرأة الباحثة. وراء الأرقام هذه آلاف الأساتذة والباحثات في كل اختصاصات تقريبا اللي ساهموا في تطوير المعرفة والبحث العلمي وفي خدمة المجتمع. نجاح هذا ما جاش صدفة، هو نتيجة استثمار كبير في التعليم وسياسات راهنت وشجعت على تعليم المرأة، وثقافة تونسية ترسخت داخل العائلة اللي آمنت توا سنين تعليم المرأة وشجعتها على التألق وإثبات الذات. اليوم المرأة التونسية تقود مخابر بحث، دي بروجي دو ريشيرش و دي بارتناريا انترناسيونو. الباحثة التونسية تنشر أبحاثها في أكبر المجلات العلمية ومشرفتنا في أكبر وأرقى المؤتمرات والجامعات في العالم. أما نجاح هذا يولي عنده رمزية وقيمة أكبر كيف نتذكره، أنه المرأة التونسية مع مسيرتها العلمية وأحلامها وكل التحديات قائمة ومتحملة في نفس الوقت مسؤوليات عائلية كبيرة. النهار ما يوفيش عندها كيف تخرج من الجامعة وإلا المخبر، بعدهم تبدأ خدمة ومسؤوليات أخرى كبيرة برشا ومهمة، شؤون المنزل، صغارها، قرايتهم، وحتى لهوة حتى بوالديها، وحل برشا مشاكل يومية. المرأة التونسية ما تميزتش خاطر طريقها كان ساهل، هي تعلمت كيفاش تحول الصعوبات القوة، والتنظيم والتحكم في الوقت المهارات، وإصرارها لنجاح وتألق. يعني تحدي اليوم ما عاد شوين وصلت المرأة التونسية في المعرفة والعلم والابتكار. المرأة التونسية ربحت المعركة وعندها سنين. التحدي الحقيقي في السنوات الجاية أن نوفر البيئة اللي تساعد على العطاء المستمر والمتواصل للمرأة في خدمتها، وما تضطرش أنها تتخلى على أهدافها وأحلامها وساعات كاريرها، وإلا تضطر ترفض مناصب ومسؤوليات خاطر تلقى روحها ما تخلطش توفق مع مسؤولياتها العائلية. خاطر وحسب الإحصائيات كي نجي نشوفه نكتشفوا أنه مثلا في الميدان البحث العلمي في تونس، دونك ليستوريك دو بوبليكاسيون سيانتيفيك، عند المرأة الباحثة غالبا ما تكون أقصر كيف نقارنوها مع الباحثين الرجال. من جهة أخرى مثلا، وبالرغم أنه 60% من الباحثين نساء، نلقاو اللي 20% كهو من المخابر تقودهم النساء. دونك أحسن طريقة نكرموا بها المرأة التونسية في عيدها مش بالكلام دونك، أما كيف نفهموها ونوفروا لها الظروف باش تواصل تبدع تنجح وتتألق. عيد سعيد لكل نساء تونس، وعيد سعيد لكل مرأة اختارت العلم والمعرفة رسالتها في الحياة.
1: يعطيك الصحة بشرة البجوي. تلقاو الانتغراليتي نتاع كلاندوي على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام. بشرة، المشاكل والحواجز هذوما اللي تعيشهم المرأة في تونس اللي حكيت عليهم انت، هل تلقاهم المرأة كيف كيف في العالم الكل ولا مرتبطة اكثر وكان في تونس؟
2: لا هي مشاكل موجودة في العالم الكل، يعني ديما المرأة والخصوصية انها هي زادة تجم تكون ام، فهمت كيفاش يخليها دونك، هذه موجود في العالم الكل. فما حتى مشاكل اخرى موجوده في العالم احنا اوغوزمو ما عنيش، فهمت يعني. هنا نرجع بون، احنا في تونس راهو يعني المراه التونسيه قادره انها تعطي وتعطي لو ماكسيموم. يعني انا كباحثه مثلا ما عندي حتى مشكله، راهو اي مشروع بحث نحب ندخل فيه ندخل فيه، ونحب نتالق فيه نتالق فيه. سوف كو النظام كيف ما نقولوا المود دو فامي هكا يلزمه هو اللي يتبدل، العقليه تتبدل، وون بارتاج افيك لا مامون لا فام برشا حاجات في وسط العائله باش هي زاده تلقى الوقت انها تخدم خدمتها في احسن الظروف وتستحفظ على صحتها دونك الجسديه والنفسيه.
1: باهي ابو شرف، تجربتك الخاصه بين التدريس في التعليم العالي وبين البحث العلمي، عشت شخصيا انت تمييز هكا بين المراه والراجل ولا بالعكس في بعض الأوقات عشت بريفيليج خاطرك مرأة؟
2: التمييز لا، الحقيقة من الدراسة للعمل معناتها لا، ما عشتوش، يعني ما حسيتش أنه فما فرق بيني وبين زميلي في حتى وقت، ما حسوناش. وهذه راهو يلزم نحييو أساتذتنا ونحييو الناس اللي علمتنا وتعدينا عليهم، فهمت، اللي ما حسيتش الحق التمييز هذه جملة لا، عمره ما حد قال لي لا أنت خذ أقل ولا لا الحقيقة.
1: باهي، وانت لهنا في تجربتك المهنية
2: البريفيليج كمالك ممكن فما شوية ما انت مش فما، يعني خاطر كامرأة بتيت يعاملونا خير، وهذا من باب الاحترام والتربية دونك فما نلقاه ساعات لو بريفيليج
1: مسبيان. باهي، في تجربتك انت تحب في العمل مع امرأة ولا راجل؟
2: هني سؤالك فيه تمييز الحقيقة. لا اللي دي هذي أصلا ميزميش تكون موجودة ما خممش فيها. ساعة أول حاجة أنا عملت كلاندويس اليوم على المرأة التونسية في البحث العلمي، على خاطر فما البارح عيد المرأة، يعني كان فما عيد الرجل، عندي ما نحكي على الرجل التونسي في البحث العلمي اللي مشرفنا، راه عندي معناتها بالحق عندنا من أحسن ما ثم من الأساتذة والباحثين الرجال التوانسة، يعني مشرفينا دونك أنا في الخدمة نتاعي اللي ما نفرقش، يعني ما عنديش
1: يعني لا كومبيتونس ولا
2: لا كومبيتونس لافينيتي دونك بو امبورت هو رجل ولا امرأة.
1: أنا بشرى هنا نحب نستغل الفرصة هذه باش نحكي على فما حاجة موجودة في المؤسسة اليوم التونسية، أنه البروفيل فما برشا نساء بنات ناجحين وكل شيء، ما كأنه المطلوب تكون سون في بريفي. إيش معناها؟ يعني مؤسسة كي جيها بروفيل كومبيتانت تلقاه يعني متميزة سيفي قوي، من المحبب أنها تكون خلينا نقول بين قوسين صبية، ما عندهاش حاجة خاصة علاش المرأة كي تكون طالبة نقول عليها مستقبل تونس تنجح تولي طبيبة ولا تولي مهندسة أستاذة ولا باحثة نفتخروا بها، لكن كي تعرس تحبل وتولي أم لهنا تولي في حسابات البعض جودي بيان تولي عبء عبء عبء على المؤسسة خطر شي هي باش تولد دونك عبء خطر باش تاخذ عطلة متاع أمومة خطر بعد ما باش تولد باش تولي عندها صغير يستحق وقت يستحق لهوة وبرشا برشا لهوة يعني بشرة لهنا المرأة نحبوها تكون متعلمة تخدم ناجحة وطايرة وتبدع، أما نحبوها بلا زواج بلاش زواج نحبوها بلاش حمل بلاش أمومة بدون حياة خاصة
2: الكمبيتونس متاحة تحسها كانها نقصت كانها ما عادش هي متألقة خاطر وليت أم وليا بصغارها
1: يعني يا عائلة يا نجاح بالنسبة لهم ما يركبوش مع بعضهم.
2: شوف ماذا بينا كانت تتبدل العقلية هذية وزيدة المرأة أكها وهي اختارت أنها تخرج وتخدم وخرجت للميدان العمل وانا الشوا لها هي كيفاش معناتها باش تنظم حياتها وتفرض أنها تكون عندها وقت للخدمة متاحها. أما صحيح اللي قلت ترى موجود بكثرة في المجتمع متاحنا
1: مش الكل ما نقوله أحنا موجود عند البعض
2: موجود يعني هاي سيئتها ويك عرست أو كبتها وبش تولي بش تجيب صغار وبش يكثروا الكونجيات وال... الله غلب
1: ننتظروا في التعليق متاحكم على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جورا FM متواصل معكم حتى المساتين هات نسمعوا فاصل وراجعين في كومبيزون.

0: ديفيوز زون على الجوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك. 19 دقيقة بعد ما الساعة، مازلنا مكملين معاكم في كومبيس زون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. تحية للناس الكل اللي تبع فينا. كي نحكيو على التكوين الهندسي في تونس، فما مؤسسات ما عادش اسمها مربوط كان بالقراية، ولت عنوان للتميز والنجاح. لينسات واحدة من المؤسسات اللي عندها تاريخ ومكانة خاصة، خرجت أجيال من مهندسين وعرفت كيفاش تجمع بين التكوين العلمي القوي، التكنولوجيا، البحث والحياة الجمعية. واليوم في عالم يتبدل بسرعة والسوق يطلب مهارات جديدة كل يوم، السؤال كيفاش لينسات محافظة على مكانتها وتواصل في التطور متاعها؟ شنو السر وراء الإقبال الكبير والمتواصل عليها؟ للحديث عن لينسات، تاريخها، حاضرها ومستقبلها، سعداء باستقبال الأستاذ صلاح الورهاني مدير لينسات. مرحبا بك في كومبيزون على جوهرة اف ام.
1: وبك أكثر، نشكرك على الاستضافة، بارك الله فيك.
0: دونك قبل ما نحكيو على لينسات استاذ صلاح، لو كنت قد منا روحك للساده المستمعين المشاهدين، شكون الاستاذ صلاح الورهاني بصفه المدير، وكنت قد منا روحك على طريقتك.
1: اوكي، دونك صلاح الورهاني استاذ للتعليم العالي، الاختصاص نتاعي هو جيني بيولوجي موليكولير سيلولير، بيولوجيا جزيئيه وخلويه، هو اختصاص دقيق في البيولوجيا بصفه عامه. نشغل خطة مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا منذ سنة 2024، دونك لهنا عامين. وفي نفس الوقت أنا ناشط في المجتمع المدني وفي الجمعيات اللي هي علاقة بتوسكي دومين دو البيولوجي.
0: داكور، باه الناس كل تعرف لينسات من أول الانستيتوت، بارك الله. نحب نسمع التقديم متاعها عن طريق المدير متاعها في كلمتين، كيفاش تنجم تقدمها؟
1: المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي معروف أكثر بكلمة لينسات، هو مشروع وقعت القيام به في إطار التوأمة ما بين تونس وما بين فرنسا. هو معهد يكون الخيرة من المهندسين اللي عندنا في تونس في 6 اختصاصات مختلفة. وتوا كي نحكيه على لينسات، نحكيه على مؤسسة تاريخها تقريبا 30 سنة، دونك تأسيس متاحة كان سنة 1996 سنة، دونك مؤسسة اكتسبت برشا خبرة، مؤسسة كونت برشا مهندسين، واللي هما يظهر لي المهندسين اللي خرجتهم من لينسات هو نقطة القوة متاحة، خاطر هما عباد عندهم إحساس بالانتماء كبير، واللي هما بساهموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة اللي لينسات تحافظ على المستوى اللي وصلت له، خاطر هي هما بيدهم قاعدين يستقبلوا في الطلبة متاعنا، يكونوا فيهم ويأطروا فيهم ويعاونوا فيهم باش يلقاو دونك في سوق الشغل ويلقاو الفرص على مستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي.
0: باش فسر الإقبال القوي المتواصل، يعني من البداية لينسات مطلوبة لليوم، باش تفسر الإقبال هذايا؟ ماكملناش نحكيو على سر، ما بصفتك مديرك باش فسروا ديما الإقبال موجود ومتواصل على لينسات.

0: باش نعطيكم شويه ارقام. دونك باش نعطيكم شويه ارقام السنه مثلا. دونك احنا في الانسات كيما تعرفوا عندنا زوز اختصاصات كنا بي ترون كوما جذع مشترك. ثم الجذع المشترك الاولاني هو الام بي مات فيزيك انفورماتيك, والجذع المشترك الثاني هو سي بي ا شيمي بيولوجي ابليكي. دونك احنا السنه بارك دون في الباك نتاع السنه في التوجيه استقبلنا 570 طالب في الام بي واستقبلنا 170 طالب في سي بي
1: ا.
0: دونك باش نحكيو جوست على لي سكور معني بور كونفيرمي هل النوعيه تاع الطلبه والمستوى تاع الطلبه اللي تدخل. نحكيو على سكورات 189 و192 و193 الاخر طالب موجه
1: سكور مرتفع
0: سكور مرتفع. دونك نحكيو على طلبه قاعده توجه للنسات ب 18 وب 19 معدل باهي. لهنا المستوى اللي وصلنا له توا ما جاش في ليله ونهار. دونك جا مجهود نتاع عمل نقول راه عمل تاع 30 سنه, عمل نتاع اساتذه سبقونا ومازالوا توا جوسكا مانتنون موجودين معانا. ان شاء الله ربي يزيدهم في العمر ويزيدوا يعطيو. دونك خدموا على باش يوصلوا للنسات المستوى هذا. الطالب توا احنا دخلنا في النفسيه نتاع الطالب. دونك الطالب باش يتوجه باش يمشي مؤسسه يقرا فيها. دونك الطالب يختار بيئه كامله نتاع قرايه. كي نقول بيئه ثم ثلاثه حاجات. ثم الحاجة الأولانية هو التكوين الأكاديمي, هو يظهر لي عامل مهم ومهم جدا.
1: خلينا نقولوا لاباز
0: لاباز اسكو أنت باش تقرا حاجة اللي تعرفها هي معناها تحبها أنت سا سي تري امبورتون, مي في نفس الوقت ثم مطلوبة في مستوى سوق الشغل. هذا الحاجة الأولانية. خاطي التكوين الأكاديمي لونفيرونمون اللي يقرا فيه. كي نجيو نشوف الإنسات عبارة على بنية ممتازة جدا ممتدة على 10 هكتارات. دونك موجودة في وسط معناها تونس في منطقة في الزون أوربان نور. والحاجة الثالثة هو الطالب خاطي التكوين الأكاديمي يقرا نشاط يلقى نشاط جمعياتي ونوادي تري تري أكتيف. ولهنا الطالب يتكون في نفس الوقت يكون الشخصيه نتاعو. خاطر احنا غدوه كي باش نخرج انا مهندس مانيش باش نخرج مهندس نتاع ورقه وستيلو فقط. مهندس ينجم يخدم في ان انفيرونمون, ينجم يخدم في ايكيب, ينجم يخدم تحت الضغط, وهذاك ديجا يتعلمو في الانسات. دونك هو اترافير لي كلوب لي كومبيتيسيون لورغانيزاسيون تاع دي زيفينمون اللي هما على مستوى وطني وعلى مستوى دولي. الطالب دونك هذاك ديجا سو لو كوتيديان نتاعو. غدوه كي يخرج من النسات ينجم يلقى روحو تريز اليز يخدم مرتاح. اني با اوبليجي باش ياكل يتعدى بك المرحله نتاع الادابتاسيون. دونك سا سي تري امبورطون.
1: هنا سؤالي حاضر يعني عملت ترانزيسيون انه تبارك الله يعني متطورة برشا الحياة الجمعياتية في الإنسات, فما حركية كبيرة شنو يعني فما تشجيع أكيد من الإدارة هذه, فما تواصل بين كل عام بين الجينيراسيون يعني القوم تريز أكتيف نشوفه حتى على الديجيتال نشوفه نتبعه في حاجات تعمل 66 كيف
0: كي نحكيو على الانسات نحكيو على تقريبا على 40 كلوب معناها في الانسات. الكلوب هذوما يمسوا براتيكمون لي سيكتور الكل, يمسوا الروبوتيك دومين دو لا سونتي العمل دونك تو سكي اكتيفيتي سوسيال. دونك لهنا شنو اللي صاير في الانسات. كل كلوب تلقى ديما ثم مؤطر هو سكون ابيل ان باران. دونك ثم استاذ اللي هو اللي تابع ويؤطر العمل نتاع الطلبه. وليت عندنا كيما نقولوا تقاليد في المؤسسه نتاعنا. دونك الكلوب اللي يبدا يخدم توا ديجا يبدا تعدى مراحل نتاع تكوين قبلها بعامين وثلاثه, وتصير الباساسيون من جروب حتى لجروب دو تيل سورت اللي هما الطلبه هما بيدهم القدم يكونوا في الجدد. وهذاك اللي يعاون اللي هما الكلوب ديما يقعدوا ديما في مستوى عالي ويربحوا. حاجه اخرى كما قلت لك قبل لي زونسيان تاع النساء تخرجوا وعملوا الشركات نتاعهم, هما بيدهم ولاو يساهموا في التاطير وحتى ساعات في التمويل نتاع لي زيفينمون نتاع الطلبه هذيك. وسا سي تري امبورطون. دونك لهنا كي نحكي ديما انا في النساء ثم جمله ديما نقولها, قول ما نحكيش على مؤسسه نحكي على عائله النساء. نحكي على العائله الصغيره والعائله الكبيره. العائله الصغيره اللي حدودها في حدود الاطار هذاك المكاني, مي العائله الكبيره
1: العائله موسعه
0: تتفرع على العالم الكل. راه ما ثميش بقعه في العالم ما تمشيش ما تلقاش فيها انساتيا. وسا نقطه قوه نتاعنا فهمت.
1: باهي شنو ما اكثر الاختصاصات اليوم المطلوبه في الانسات اليوم؟
0: انا نعطيك انا السؤال نساله بالعكس, اعطيني اختصاص مش مطلوب. الست اختصاصات مطلوبه في الانسات. ما سميش حتى اختصاص بالنسبه لي انا مش مطلوب. خاطر انا شنو اللي نقول لهم الطلبه, نقول له راك انت كان غدوه ما لقيتش روحك في سوق الشغل راك انت اخترت باش تقعد ما تخدمش. خاطر احنا نعطيوك
1: يعني
0: فوالا احنا نكونوك اكاديميا. نكونوك اون تيرم دو سوفت سكيلز، نحضروا لك الاتفاقيات الاطاريه مع الشركات مع لي بارتنير اترونجي، دونك احنا نجيبوا لك كل شيء ونعطيوك الكره اللي عندك، دونك انت توا جوست باش تعرف كيفاش تسوق روحك. دونك الاختصاصات المعروفه المعروفين في النساء، ثم الاختصاصات كيما جي ال اللي هي جيني لوجيسيال انسترومنت، الاختصاص نتاع ليا انفورماتيك اندستريال اي اوتوماتيك، هما الزوز اكثر اختصاصات تعرفت بهم النساء. مي الاختصاصات الاخرى كيما الريزو تيليكوم ليامي الشيمي البيولوجي الكل زاد اختصاصات سماو على النساء ولاو الطلبه ما عندهم حتى مشكله في اللومبوش بار لا سويت.
1: باهي الطالب اليوم اللي داخل جديد الانسان اللي يسمع فينا توا سواء بارون والا طالب، شنو تحب تقول له من توا اللي داخل جديد اون كلك جور باش يبدا في سيزون يونيفرسيتير جديده، اش باش تقول تحب تقول له شنو تنصحه؟
0: شنو ننصحه؟ نقول له الانسان 5 سنين عباره على حلمه. نقول له انت جاي باش تقرا مي باش زيد باش تحلم، والانسان توفر لك الفرصه باش تحلم. انت جاي باش تقرا، جاي باش تكون روحك. دونك ننصحه خاطي التكوين الدراسي يدخل في لي كلوب، يتعلم من لي زونسيان نتاع الانسات ويكون روحه على اساس هو ان فيتور انجينيور ان فيتور انتربرونور. راه باش تخرج انت انجينيور من الانسات، راك انتما كيما نقولوا الصناع نتاع الثروه نتاع البلاد هذيا، انتما لي بيلي نتاع البلاد هذيا. ما تبداش تخمم لي انت باش تطلع تخدم مسمار في حيط، انت لازمك تحضر روحك وتكون روحك باش انت تولي تخدم العباد مش تخدم تحت العباد. ça c'est très important. و انت راك من البريمير اني نتاعك انت باش تختار اثنيتك، معناها احنا نوفروا لك كل شيء، انت باش تختار الثنيه اللي باش تمشي فيها بعديها كيما نقول تعرف كيفاش تنتهز الفرص، خاطر هي نوع من الانتهازيه. احنا نوفروا لك زوبورتونيتي وانت لازمك عليك كان تستغلها.
1: محلاه الكلام. دكتورة عندك يقول عندك جملة من الأسئلة.
2: اي عندي أسئلة. دونك هنا الأسئلة متاعي بون، نقولوا احنا بعد 30 سنة من التجربة هذيا في النظام البريبا انتيغري اللي هو في الإنسات، دونك اسكو نجم نقولوا النموذج هذا ينجح؟
0: انا نجم نقول لك ما نجم نقول لك كان ناجح. الدليل اللي هو عندنا برشا مؤسسات توا خذت الموديل نتاع النسات وقاعده تطبق فيه.
2: وي
0: دونك توا كنشوف السنه في دليل توجيه جامعي برشا مؤسسات بدات تعمل في البريبا انتجري. زاد هي حكايه عرض وطلب، الطلبه ولاو الله غالب ولاو يهربوا من البريبا كلاسيك خاطر هي اللي فيها برشا معناها مواد صعيبه عليهم برشا، ودو بلو ثم مشكلة نتاع التوجيه من بعد يكون في إطار في مؤسسة في ولاية يلقى روحه بعديك تحط في ولاية أخرى. دونك ماذا بيه ملي يدخل يعرف روحه اللي له 5 سنين باش يكلم كمان في المؤسسة هذيك. حاجة أخرى بالنسبة لبريبا انتجري، احنا نحكي لكم على شال بالنسات تربحك عام في التكوين. شنو معناها؟ تو كي تجي تشوف لي انجينيور الكل يعمل عامين تحضيري وبعديش يعمل 3 سنين في الاختصاص. احنا الاختصاص يعملوا 4 سنين حتى في البريمير اني في الجذع المشترك يتوجه، في الدوزيام اني يبدا في الاختصاص نتاعو، دونك عنده عام زايد في التكوين نتاعو. دونك شي يخرج لك معناها فريمون حاضر بالقدا الطلب.
2: وي دونك هنا زاد الطلبه توا لو يعطيو اهميه للدوبل ديبلوم واللي بارتناريا انترناسيونال، دونك وين وصلت الانسات هنا؟
0: باهي الانسات كيما اغلب برشا مؤسسات في تونس، دونك عندنا برشا اتفاقيات دونك ودوبل ديبلوم مزدوجه مع مؤسسات عريقه وحدات قدم، عندنا باريس سود معناها في التيليكوم، عندنا بوليتيك نونت، عندنا باريتيك في
2: سي دي دوبل ديبلوم
0: دوبل ديبلوم عندنا باريتيك في الشيمي. دونك ديرنييرمون صححنا اتفاقيه دونك مع جامعه ليموج كي نقولوا ليموج لونيفرسيتي دو سيراميك، دونك وتمس الاختصاصات الكل الاعلاميه الشيمي البيولوجيا. عندنا اتفاقيه مزدوجه مع تولوز اي ام بي تولوز، دونك انستيتيو ناسيونال بوليتكنيك تولوز، هي فيها موبيليتي وتوا في المرحله نتاع تحضير نتاع اتفاقيات مزدوجه. عندنا اتفاقيات اخرى اونكور. الحاجه الباهيه اللي نقولها لكم بصراحه حاجه تشرفنا وما نجم كان نفرح بها، ما عادش احنا نجيو المؤسسات معناها البره هي اللي تجي ورانا. دونك قبل احنا كنا نمشي ثماش امكانيه نتاع اتفاقيه نتاع دوبل ديبلوم، هما ولاو يجيونا. راني نحب نعمل اتفاقيه مع نسات، راني جربت اولاد نتاع نسات ولقيت معناها فريمون التكوين نتاعهم ممتاز معناها سي اون فيرتي ليت ثم زاده حاجه نقولوها للطلبه نقولوا لا فوزي دي امباسادور دو نيسات او دو لا تونيزي راك انت كي باش تمشي الغادي راك ما تمثلش روحك راك تمثل تونس وتمثل نيسات دونك هما قاعدين يمثلوا فيها احسن تمثيل ودايور هاكا الروتور اللي هما الاتفاقيات والبارتناريا اللي قاعدين نعملوا فيها
2: وي تري بيان الحمد لله
0: الحمد لله بيان سور
1: يعني حاجه تفرح برشا سامحني انه فما ولات المبادرات من الخارج انهم يحبوا على التوأمات ويحبوا على دوبل دبلومه مع الانسان حاجه تشرف
2: وحتى حنا نشرفوهم زيادة راه
1: عندنا
2: من باش نشرفوهم دونك كيف كيف عندي سؤال اخر الانسات معروفه اكثر يعني اساسا في التكوين المهندسين دونك هنا علاش هي اقل شهره عند سورتو عند الطلبه فيما يخص لي ماستر اي aussi sur le plan هكا ريشيرش سيانتيفيك خاطر نعرفوا في الانسات aussi فما plusieurs structures de recherche دونك علاش هنا ما ما ما مش مسلط الضوء عليهم ما اكثر
0: بالنسبة للرشيرش الإنسات كانت قبل فيها دي ماستير وان ساتان مومون تسكروا لي ماستير بور بلوزيور ريزون كي نحكي زادة رشيرش ثم ان كوتي مش معروف برشا الإنسات راي اللي تري بيان بلاسي ان تيم دو رشيرش نحكيو على سبع مخابر متاع بحث علمي انا باش نعطيك دي شيفر معناها سامبل على الاخر وانت تفهم اسكو ريشيرش ماشيه في الانسات ولا لا في ظرف عامين كي تلقى روحك عندك سبعة ولا ثمانية بروجيات على شيل ناسيونال وتلقى عندك دو ولا تروا بروجي بريما وتلقى عندك دي بروجي دونك تي فاميلي
2: سي دي انديكاتور ديجا دونك
0: سي سون دي انديكاتور
2: اما علاش مش ما تحسوا كلي كوتي مخبي هكا
0: لي ماستر
1: طاغي عليه التكوين الهندسي
0: طاغي عليه التكوين الهندسي وزاد ثم زاد ثم احنا زاد رؤيه وتوجه استراتيجي منا احنا خاطر ريد مثلا انا انجينيور من نيسات هو سي تام باك بلس 5 الباك بلس 5 ديريكتومون يل بو سانسكريير في تيست دونك انت توا احنا دونك احنا الشوا نتاعنا هو على الطلبه نتاعنا سي فري كنت نجم نحل على طلبه اخرين نقولوا مادام هو ينجم سانسكري في التيز على نزيدوا في عام معناها زيد توا شنو اللي مشينا توا ثم خدمه كبيره تعملت من الزملاء عملنا بروبوزي دون لو كاد دو لا ريفورم اللي تلانسيت من الوزاره عملنا بروبوزيسيون تاع تروا ماستر الفكره اللي بدي مشينا فيها احنا قلنا نستغلوا التنوع اللي موجود في النسات ونعملوا دي ماستر بيوري ديسبلينير اليوم دي ماستر يلموا اختصاصات مختلفه مثلا لقينا مثلا دي ماستر اللي تلم لك الاعلاميه بالبيولوجيا دي ماستر تلم لك مثلا لونفيرونمون ولونفيرونمون خذيناه من النواحي نتاعو الكل في لي شيميست في لي انفورماتيسيان في لي بيولوجيست اكسيتيرا دونك صبينا احنا توا في الوزاره الوزاره بون بدات بالال ام دي وتوا تستنى باش تفاليدي معناها لي ماستر مي ان شاء الله في ثنيه باهي
2: ديجا فما دي ماستر موجودين
0: صبيناهم ونستناو في الريبونس
2: اوكي
0: نستناو في الريبونس وعندنا توا مشروع اللي هما الحاجة بون جوست باش نعطي سكوب اللي واحدة من لي ماستر باش تولي تقرب للانجلي اللي ان شاء الله دونك عندنا مشروع نتاع توأمة مع جامعة من ألمانيا وان شاء الله باش تولي ماستر انترناسيونال وزيد الخبر الاخر الباهي اللي دانييرمون الزملاء معانا في النسات عندنا خونا سي محمد قاقوري لطيفة برقاوي والكل إلى غيفا ديكروشي ان بروجي ايراسموس اللي نجموا فينانسيو بيه ماستر من ماستر جدد.
2: تري بيان.
0: ثم خدمه ثم خدمه.
1: سي بيان.
2: تحيه للزملاء الكل في النسات.
1: اليوم سي صلاح سوق الشغل قاعد يتبدل. بسرعة كبيرة برشا خاصة مع الاي اي والداتا والسيبر سيكوريتي كيفاش الانسات قاعدة تواكب في التغييرات هذه الكل
0: الحاجة بتاتر من الإيجابيات اللي عنا احنا في الفورماسيون تاع الانسات عنا من سيغتين أجيليتي معناه سفغي عندك ان بروغرام عندك ان بلان ديتود مي عنا المارج دو مانوفر سكون أبيل في لي زوبسيون خاطر في لي زوبسيون يتعاملوا في الكاتريام اني وفي السانكيام اني الدبلوم في الاخر ياخذوا نفس الدبلوم مي لي زوبسيون اون لي زادابت ونبدلوهم على اساس شنو المتطلبات نتاع سوق الشغل دوكو تلقاه الطالب عنده تكوين اكاديمي 70-80% واترافير لي زوبسيون احنا نحضروا روحنا على الموجود في لو ماشي باش نعطيكم تجربه خفيفه عندنا ديرنييرمون بار اكزومبل جينا في فيليير اسمها ليامي عملنا اون اوبسيون اسمها ميكرو الكترونيك ولينا نعمل سكون ابي نو فورماسيون على كارت جينا نلقاو وقتك الازمه وقتها اللي صارت في الكوفيد واللي كارت ميكرو الكترونيك صار بزوان بعد كبير على الرقائق هذوكم لوروبا لا دوموندي ان سارتان نومبر دانجينيور احنا اون اسوتي سور لوكازيون عملنا تو مع جامعه غرنوبل اللي على فكره رئيس الجامعه هو تونسي وفخر وشرف كبير معنا للتوين دونك اش ولينا الطلبه نتاعنا يقراو في لي زوبسيون من بعد لا بارتي براتيك هي لا بلو ديليكات يمشيو يعملوها الغادي سور بلاس في غرنوبل دونك الكونفونسيون هذه تعاملت مع زميلنا بروفيسور عدنان عبد الغني والبريزون شارج كامله من جامعه غرنوبل واول تجربه اول بروموسيون اللي عندنا الكل الكلهم خذيهم دي بي اف او والكلهم عندهم دي كونترا في بريون دو بريون بوش في مؤسسات كيما استيكرول في مؤسسات عريقه وعريقه عريقه جدا
1: ما شاء الله
2: اكيد بشرى اي جوست سؤال اخريني كان فما وقت سي مهدي دونك هنا اذا كان نعطيو اكثر معلومات للطلبه الجدد نعرفوا اللي بعد العامين الاولانيين فما هكا نقولوا كونكور انترن دونك باش الطالب ينجم يتعدى للسيكل انجينيور اذا كان ما نجمش يتعدى مثلا
0: هو بالنسبه للكونكور سور دوسي الكونكور سور دوسي فيه دو كريتير ان فيت الكريتير الاولاني هو عدد البقاع المفتوحه اللي هو تفيكس باريتي منظم عند سيد الوزير كل عام وفيها سكور اللي هو سكور بازال مينيمال اللي هو 10 احنا تيوريكمون الاغلبيه نتاع الطلبه تتعدى الطلبه اللي تنجح وما تتعداش الطلبه هذوما عندهم لا بوسيبيليتي الى انتيغ دوتو فورماسيون سكون ابيل دي ليسونس
2: دونك تاتيوهم حاجه تاتيوهم اتيستاسيون اللي هما عندهم الفرنيراني والدوزيام
0: اوكي وجوست تو باش نطم ان شويه معناها الاوليه والكل قلت لك ثم نص ان شاء الله يصدر قريبا اللي هو ينظم تو سكي بريبا انتغري شي يخلق دي باسريل ما بين المؤسسات اللي فيها لي بريبا انتغري معناها غدوه الطالب ينجم يختار غدوه اللي هو بار اكزومبل ما يعديش كونكور تاع نسات نعدي كونكور تاع مؤسسه اخرى
2: اذا الغدو فوالا
0: نستنى ان شاء الله النص يرى النور هذاك ونعملوا سور دو ريزو نتاع ديانيسات ان شاء الله بقدره ربي بيانتو راهو هذاك
2: ونطمنوا الطالب هذا حتى كان ما وصلش تعدى للسيكل انجينيور ومشى عدى الثوازيام اني نتاعو في مؤسسه اخرى اللي هو كان يتالق ينجم يعاود يرجع للنسات بالكونكور سبيسيفيك
0: عندنا لا لينيا بي اللي هو ينجم يرجع بالكونكور سبيسيفيك وانا ديما نقول لهم ما تخافوش قلت لهم سما بو يطيش ولادو انا نطيش ولادي نلقى لهم لي سوليسيون بحول الله نلقى لهم لي سوليسيون
1: واضح يعطيك الصحة سي صلاح مود لافان في سما تعدى الوقت اش حاب تقول لكل من يسمع فينا في كلمة ختام في الحوار
0: نجم نقول كان نشكركم على الاستضافة وعلى على المجهود اللي انتم تعملوا فيه باش تعرفوا المؤسسات ويكومبري الانسات الانسات يظل وصلت المستوى معناها عالي الوصول بتاتي نجم يكون سهل مي باش تحافظ على المستوى ذاك صعيب على الاخر احنا الفيزيون نتاعنا هو الانترناسيونال ان شاء الله في نيسات ماشي احنا مشينا في مشاريع نتاع جوده تو ان شاء الله باش نخدموا على الكريديتاسيون باش نحاولوا نعملوا توأم او دي بارتناريا مع مؤسسات عريقه الكل وان شاء الله نيسات كيما شرفت تونس وتالقوا اولادها في المستويات الكل ان شاء الله ديما تشرف تونس وان شاء الله تكون قاطره نتاع التقدم وتخلي العباد الكروا اللي بالعلم خاطر فرانشمون رسمينا هو الماده الشخمه اللي عندنا فهمت يفوي كروار وين نقول تونس مستقبلها خير بولادها بولاد الانسات بولاد المؤسسات الاخرين وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله ديما خير
1: يعطيك الصحه الاستاذ صلاح الورهاني مدير الانسات كان معنا تلقاو الحوار كامل على الصفحه الرسميه على الفيسبوك جوهره اف ام بعد شويه نستقبلوا الاخصائي النفساني انس العويني نحكيوا على الضغط اللي يعيشه الطالب منذ بدايه الاختيار خليكم معنا فاصل وراجعين في كومبيزور حتى المساتين على جوهرة اف ام
3: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشا كدوات شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام موجة
4: برعاية
3: في في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
4: جوهرة أفهم بمليسيتي.
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى الـ 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
4: جوهرة أفهم بمليسيتي
3: كومبيوس زون على جوهرة اف ام. مش باش نقولوا لك شنو تختار، اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 43 دقيقه بعد ما الساعه مازلنا مواصلين معاكم في كومبيوس زون حتى المساعتين. علاش الطالب ولا يخاف من المستقبل قبل ما يبدا حياته؟ عنده قلق كبير على المستقبل، ضغط النجاح، المقارنه بالاخرين وعدم وضوح الطريق. علاش الطالب يبدا يقلق؟ برشا عديد الاسئله اليوم باش نحاولوا نجاوب عليهم. وين لازمك تنجح وشنو باش تعمل بعد تودانكو في سما خذي البكالوريا في سما نجح يدخل الوقت جديد؟ باش نزيدوا نفهموا هذا الكل نستقبلوا الدكتور أنس العويني أخصائي نفساني. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بيك في كومبيزون.
6: عسلي ومرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
1: باهي عنا وقت كمان باهي تقريبا 20 دقيقة اليوم. كما في التقديم اللي قلته أنا دكتور أنه طالب يعني ديركتومه تلميذ خذي بكالوريا
6: أيه.
1: تو دانكو اش باش تقرا؟ ندخلوا في الضغط نتاع اش باش تقرا اش باش تختار، اسكو تخدم القرايه هذه ما تخدمش؟ يولي الضغط هذايا يمس الشاب أيه.
6: موضوعنا ان شاء الله ينفع شبابنا اللي مازالوا حتى الاولياء نتاعهم، شباب اللي نسيناهم نفسانيا قداش ينجموا يتحملوا ضغط كبير في الاختيار نتاعهم في بداية المشوار الجديد اللي في حياتهم، الانتقال الكبير اللي هما ماشيين له بين تلميذ كان يقرأ في ليسي اللي هو عنده وقت يدخل فيه ووقت يخرج فيه، معناها مضغوط، قريت دروسك، عملت دروس تدارك، كملت ليسيري متاعك، برشا ضغط، خذي الباك مازال فرحان، طبال جامعة من زمان، من بعد يتلفت يلقى روحه في التوجه الجامعي. ولهنا تجي التحديات الكبيرة، خاطر احنا ما زمناش ننساو اللي عنا فئة من تلامذتنا اللي نجحوا في البكالوريا ومن بعديكا ما خذاوش شهادة جامعية ومن بعديكا ما قراوش حتى عام، وإلا اللي قرا عام واثنين وبدل شعبة ومن بعد يقرا عام ويبدل شعبة ومن بعد يقلق من الجامعة وما ياخذش الشهادة نتاعو في الوقت اللي المستوى الذهني نتاعو والمعرفي نتاعو يخول له أنه ياخذ أحسن الشهائد الجامعية. لكن هالتلميذ هذا أو الطالب الجديد خسرناه، خاطر ما ثماش تأطير نفسي وما ثماش رعاية في التناقضات الكبيرة مهدي اللي تكون بين بارشة حاجات، بين المجتمع اش يحب من قراية، بين المجتمع سي المجتمع شنو يرفض من قراية. ثم حاجات ما يحبهم مش راه، مثلا تقول له نقرا بوزار يقول لك بوزار راجل انت شنو تعمل، مش ماشي تعمل، ولا نقرا مسرح ومش توصل به، ولا برشا حاجات يعني عنا الحقيقة بعض الاختصاصات اللي ما المجتمع يعتبرها عار ولا يعتبرها حاجة مش باهية ولا خسارتك شو باش تعمل، ولا باش نمشي نعمل سبور، انا باش نقرا سبور بعد ما نجحت في الباك. حاسيلو برشا حاجات الحقيقة في مجتمعنا اللي المجتمع متاعنا ما يحبش يسيب الناس على حسب رأيهم. بتبيع فئة أخرى زادة من الشباب اللي ينجح بمعدل عالي يحبوه يعمل اختصاصات معينة، يا اما يمشي يعمل ميدسين يا اما يمشي يعمل انجينيورا في تيل وتيل شوز، كي يختار هو حاجه تمشي مع ميولاته الذاتيه مع طبيعته مع النفس اللي يحب يتنفسه مع الحياه اللي يحب يعيشها في حاضره كطالب وفي مستقبله كعامل، هما يقولوا له لا يلزمك تعمل الحاجات هذوما.
1: بهسي ناس لهنا نشوفوا اليوم طلبه اختاروا اختصاصات مش خطر يحبوها، اختاروها على خاطر خايفين يخيبوا امل والديهم بالنسبه ليهم كما في دولسونس اللي كنت تحكي عليه. شنو العواقب نتاع الاختيار هذا؟ العواقب النفسيه نحكيو لهنا على انه حد يعمل على خاطر كل خوف من انه كي يختار حاجه اللي يحبها يفشل فيها تولي له لهنا
6: غصب. انا شفت شويه عواقب معناها قدام عينيا بالملموس نتاع الحاجات هذه. العقبه الاولانيه الرئيسيه هو انه ينجم ما ينجحش وتصير خيبة أمل كبيرة لي هو وحتى للسادة الأولياء اللي هم يستنوا في نجاح ولدهم ويحبوا يفرحوا بنجاحه، خاطر هما حتى كان عملوا الحاجة هذية مش بالموفيز فوا، عملوها بنية طيبة، لكن أكيد. النية الطيبة هذية تعتبر اعتداء على الطالب هذاك وعلى حريته وعلى هويته، هو كيفاش يحب يشوف روحه، ما يحبش تعيط له يا مهندس، هو أخويا يحب يكون فنان مثلا، فهمت؟ ما يحبش معناها تقريه 7 سنين ولا 10 سنين، هو ما عاش ينجم يقرأ أكثر من هكاك، يحب ياخذ ليسونس ويحب يمشي لسوق الشغل، عنده شغف كبير لسوق الشغل. أعطيته رأيك بارك الله فيك، أعطيته نصيحة، فدته بالتجربة متاعك، لكن ما تنجمش تتحكم فيه. من بين الحاجات قلنا أنه ينجم ما ينجحش، من بين الحاجات الأخرى ينجم ينجح، إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل، لكن حتى كان ينجح ثم ناس يخدم في خدمة وهو مش فرحان بها حتى طرف، وما هو الشيخ عليها، وبالتالي ماكش باش ترى إنسان مبدع ولا إنسان متألق فك المجال هذاك، ماكش باش تلقى إنسان سعيد، لأن الخدمة خاصة بالنسبة لنا احنا كعالم عربي وكتونس، احنا خدمة سعيدة، معناها دخلت شديد تخدم في الحاجة الفلانية تموت في الحاجة الفلانية، معناش تغيير، معناش في أمريكا باش تبدل من خدمة لخدمة، وهو الحاجة ذيك ما يحبهاش، فأنت دفنته في حاجة ما يحبهاش، ساعاته العادية، أك 8 سوايع اللي هما من أقوى 8 سوايع عنا كإنرجي نفسية وبدنية، يعديهم في الخدمة، هو يعدي فيهم في بلاصة ويعمل في حاجة هو بالأساس ما يحبهاش، وكان في مجال آخر كان ينجم يتألق بطريقة كبيرة، وكان ينجم يكون مبدع في المجال اللي اختاره هو، في الفرنسي في اللونجلي في العربي، لا ما تمشيش عربي، شو باش تعمل بها انت العربي، هو يحب يعمل بها العربية، هو يحب يعمل بها تيز دو دكتوراه، ويحب يكتب بها، ويحب يطلع بها، يحب يخدم بها في انجلترا وفي امريكا وفي تونس، ويحب يعمل بها كل شيء، داكوغ،
1: فللأسف
6: غرام الناس، ثم واحد مغرب العربية ما شاء الله عليه، فهمت؟ غرام الناس للأسف المجتمع وإلا العائلة يتصدوا له ويقولوا له لا الحاجة هذيك ما تعملهاش، والعواقب للأسف باش يخلصها الأكثرية وحده، خاطر من بعدهم ما عندهم ما يعملوا له، باش ينسحبوا من حياته، وهو اللي باش يخلص الفاتورة الكبيرة، وإحنا ناسين اللي هو عنده تحديات بالأساس كبيرة برشا، خلف هذوما الخيارات مهدي إيش باش يعمل وإيش ما يعملش، هو بطبيعته راه داخل البلاصة باش يولي حر مسؤول على فلوس، باش يولي راهو عنده حرية في القراية، راهو ينجم يدخل للجامعة كما ينجم ما يدخلش، يمشي يقعد في الكافيتيريا ولا يمشي يعمل سبور ولا يمشي يعوم في البحر، معناها باش يولي عنده مسؤولية كبيرة، والجامعة ماهيش قسم سهل، ماهيش تعليم ثانوي، يلزم اجتهاد كبير.
1: ما دمنا في نفس في الإطار هذا، بشرى لهنا اون طونك انسيونيونت في السوبيريور شيرشيوز زادة أم زادة كل شيء، شو رأيك في اللي كان يحكي فيه؟
2: أكيد مهم مهم، والستريس مش جاي كان من اللي بشري ولا طلبة،
1: في الشواء
2: جاي
1: اللي
2: من الوالدين
1: ولا
2: يعني أثروا بصفة كبيرة على أولادهم.
1: بشرى لهنا سمعني يعني في إطار أنه الخوف من أنه ما يخت... يعني الخوف من التبعات متاع الشواء متاعه واللي يرفخ الوالدين،
2: هو عادي الخوف هذاك ومش باش يتنحى عنا كوالدين، راه مش باش يتنحى، أما أو كان حاولوا أن نتحكموا فيه اوكي، ونحكيو مع رواحنا ونقولوا لا راه سي با لا فان دو مون، حتى كان الشوا هذاك اللي عامله ولدي ما عجبوش وعاود حاجه اخرى والا اختار ما تبدل هكا في الشوا، ماهيش مازال صغير راه ينجم يعمل برشا حاجات، يعني مازال عنده العمر اكيد معاك انا على طول، ما عندي
6: الضغط هذا زاد مهدي، راه الصغير لو جون هذا يعيشه حتى وحده، زاد هو ذكي يعرف اللي سوق الشغل ثم حاجات تخدم وحاجات ما تخدمش، حاجات ينجم يعيش بها حياة كريمة وحاجات ما ينجمش يعيش بها حياة كريمة، هو بيده محطوط في تناقضات واقعية وحقيقية مع دخول الذكاء الاصطناعي،
2: توفر المعلومة
6: يلقى روحه موش عارف الخدمة اللي باش يختارها هو غدوة باش تخدمه ولا ما تخدموش، وهذا السؤال نسمع فيه من الطلبة اللي يقرأوا مثلا انفورماتيك تو باش يتوجه كامل 3 سنين وباش يعمل انجينيور، شنو الاختصاص اللي باش نعمله، الشواء مهدي يحير، انا بيدي ما نعرفوش، معناه هما كطلبه اعلاميه يبداو يتحدثوا بين بعضهم، وهو اللي عاد فيا في المعلومه قال لي راهو هذايا، قالوا نجم بعد 5 سنين ما عادش تلقاه، هذا بعد 3 سنين ما عادش تلقاه،
1: لوجيك ولو انه
6: بطبيعه الحال يعني هو بيدو الطالب راهو محطوط في مفترق صعيب بين شنو يحب بين شنو يقدر، زاده
1: شنو التأطير لهنا، شنو المطلوب يعني في سن 18 انا نحكيو اليوم كيما قلت كان في الليسي كان يخدم في الليسيري نتاعو عنده لي زيتود عنده حاجات قلوش بسيطه من تيران تيران تو دانكو بعد البكالوريا يعني اش باش تقرا واش باش تخدم سيرتو مع التطور نتاع سوق الشغل والتبديل اللي قاعد صاير لهنا، شنو المطلوب؟
6: المطلوب لهنا ان نشدوا العوامل هذه الكل اللي هي كانت تتحط، يعني مثلا راي العائله تجربتهم فكرتهم، راه مش معناها باش نعملوا إليميناسيون احنا للحاجات هذيا المهمه في حياه الانسان، ناخذوهم نسمعوهم نشوفوا سوق الشغل شنو فيه، نشوفوا الإمكانيات يعني متاع الطالب هذية شنو ينجم يقدم، قدش من واحد مثلا برا بريباراتوار يا ولدي ما تهزوش بريباراتوار، يعمل عامين ثلاثة وبعدك يخرج من البريباراتوار من اللي كان عمره 18 سنة ولا عمره 22 و21 وخرج بديسبسيون كبيرة، هاي برا تو شوف برونش أخرى باش يشوف هالبرونش الأخرى، هو عنده قديش يمشي وما يقراش، قاعد عنده من 3 سنين من اللي كان يقرأ من اللي خذ الباك متاعه، إمكانيات الطالب زيادة نحطوهم وهو يعرف إمكانياته شنو بالضبط، اسكو ينجم ولا ما ينجمش، يقدر ولا ما يقدرش، إمكانياته النفسية كذلك، ثم كاباسيتي دو ريزيستونس او ستريس، ثم اللي ينجم يقرا 6 سوايع في النهار، ثم اللي ساعتين يخنقوه حسب الإمكانية نتاعو، اللي بطبيعة احنا نطلبوا ديما باش تتطور مع التحديات المهنية، تحديات سوق الشغل، التحديات المادية، قداش ينجم يصور فلوس، قداش تنجم الفلوس هذيك تعطيه موتيفاسيون زادة باش يقرأ، ميولاته وطموحاته وشنو هو الحاجة اللي نجم يبدع فيها، لأن خسرنا حاجة احنا في مجتمع ولا فيه برشا مادية، في برشا تصاور وبرشا صورة متاع بذخ ومتاع يلزمك تعمل الكهرباء الفلانية ويلزم اليوت الفلاني ويلزم راجلك بالشكل الفلاني وانت يلزمك مرتك بالشكل الفلاني،
1: فيها نوع من المقارنات،
6: الإنسان تخرج من قدوسية العلم ومن حب العلم وحب الشهادة العلمية والغرام بالشهادة العلمية، وقت اللي نحصروها في الفلوس برك راهي مهمة الفلوس للناس الكل، أما كان العلم تخليه فلوس برك راك دقدقته وراك طيحت له قيمته وقدره الحقيقي، لأنه هذاك نور في كل مجال، هذاك معناها فايدة عظيمة في كل مجال، عشقنا وغرامنا بالعلوم والشغف الكبير اللي يكون عند التلميذ الطالب الجديد هذا بعلم معين يحب يكتسبه ويحب يبدع فيه ويحب يتطور فيه، هذايا اللي ما يلزمناش نخسروه في ظل التحديات المهنية والاجتماعية اللي موجودة، نحاولوا بيان ايفيدامون كل الأخطاء والخرافات الاجتماعية نبعدوهم على صغارنا، إذا صغيرنا يحب يمشي في الحاجة هذيك أراءنا نكلموه ونتجادلوا معاه ونحاولوا نوصلوا له الفكرة بالقدي ونعطيوه أمثلة من الواقع، وإحنا بيدنا ناخذوا أمثلة من الواقع شنو من واقع المهن ومن واقع سوق الشغل، ثم هو يلزم ياخذ قراراته وحده ياخذهم في إطار الخيار الفردي اللي باش يعزم هو طوى أكلوا ليد متاع 18 و19 سنة ولا البنية باش يدخل هو بعزيمة كبيرة بمثابرة كبيرة، الصعوبات الكبيرة اللي باش يبدأ يواجه فيها خاطر هو ماشي في باله ماخذ الباك وعاملين له حفلة وكذا باش يلقاهم الكل ماخذين الباك والأكثرية خير منه في المعدل، باش عنده صدمة هو باش تعرضه من اللي كان في حومته وولاد حومته والعطار جارهم والحماس جارهم
1: كل شيء بدل
6: باش يجي يلقى عالم آخر وناس أخرين زادة من جهات مختلفة أو ربما يمشي يقرأ في دولة أخرى جملة، عنده تحديات جديدة باش تواجهه إذا هو القرار متاعه فردي والقرار مدروس والقرار فيه اقتناع كبير ودرجة متاع وعي عالية، راهو باش يضحي وباش يخرج منه مجهود كبير وقدرة كبيرة على النجاح، وهذا نتمناه لأولادنا الكل.
1: واضح أستاذ بشرى لهنا جو جواني كان يقول فيه سي أنس، يعني شنو رايك فيه ولو أنه العائلة وإلا أنه يخممش باش يعمل بعدين قدش باش يصور كل شيء كأنه موش مشكل زيدا موش عيب ولا
6: بطبيعة مهم جدا،
1: شو رايك لهنا؟
2: إيه أكيد احنا راو المشكلة اللي توا الطلبة توا تحسهم أكثر هكا يسون أنكشو بلوز أنكشو كو احنا قبل احنا قبل رانا نمشي ونقرأ وإتاب باغ إتاب عطيني نقرأ ساعتها عطيني نتألق
1: هذا اللي كان يحكي عليه،
2: إن فات عديت الليتاب الأولانية نبدأ نخمم أوكي عندي شواء هذا وهذا وهذا ونبدأ بشوية بشوية، يعني أنا كان نبدأ نحط لي زوبستاكل الروحي من الأول من قبل حتى ما نبدأ دجا باش تولي صعيبة المهمة. عندي شوية أسأل هكاك إن تسمح سي مهدي
1: طبعا
2: هنا نقولوا بان التلميذ اللي خذ الباك توا مثلا في سبتمبر باش يبدأ يقرأ اوكي باش يمشي يقرا وباش يسكن وحده مثلا
6: اوكي
2: يعني شو النصائح اللي نقدموهم له باش يعيش التجربه هذه صحيحه وباش ينجم يلقى نوفو سيركل سوسيال جديد، يعني كيفاش نجم نوجهنا
6: باه نفهموا ساعه كونه المساله راهي فيها صعوبه، يعني حضر روحك احنا كي نفهموا الامتحان صعيب الناس كل تحضر روحها، وحتى كي يجي صعيب ما نتربثش، راه ساعات كنت نجم ناخذ نوت باهية أما أنا تلمو تصدمت بالصعوبة متاع الامتحان حتى 25 ما نجمتش نحصلهم اللي كانوا ينجموا يمنعوني في بعض الأحيان، فاحنا نقولوا له أنه البداية الجديدة هذية بداية صعيبة، حذر روحك ما تتقلقش باش تلقى ناس مختلفين عليك تقلقش منهم باش تواجه تحديات باش تروح ماكش باش تلقى كوسكسي سخون راك باش طيب وحدك راك باش تاكل حاجات بسيطة ساعات راك باش تسخن المكنجل فهمت راك باش تعمل برشا حاجات جديدة راك الناس المختلفين ما همش جيرانك مش ولد عمك فلان وولد خالتك فلانة هذوما ناس راك ما تعرفهمش ورام ساعات باش يكونوا مختلفين عليك وفيهم اللي هكا شخصيته سوية ويندمج معك بسهولة فيهم اللي باش يشكل لك شوية تحديات في المعاملة معاه يزمك تطور من روحك تحاول تندمج مع الناس يعني نشجعوه باش يندمج مع الناس كيف كيف في القراية راك عندك حرية كبيرة ولكن الحرية هذه باش تخول لك انك تكون مسؤول اكثر وتقرا اكثر الجامعة راهي صعيبة القراية تتطلب مجهود هذا اللي يلزم يبدا في باله بيه ما يلزمش تدخل خايف ما يلزمش تدخل خايف في الاندماج مع الناس كلمهم وقعد معاهم سلم عليهم الكل صبح عليهم الكل كل معاهم اشرب معاهم تحدث معاهم وبداوا تعرفوا على بعضكم بشويه بشويه من بعد اي صعوبه باش تجيك تنجم ترجع للناس اللي دايره بيك تشاورهم تسالهم تنجم ترجع لبوك تنجم ترجع لامك تنجم ترجع لاصحابك ما فيها بس انك تدخل شكون خاطر بعض الطلبه يواجهوا مشاكل في الاندماج او ربما يواجهوا حتى امراض نفسيه قلق كبير يكون عندهم ومعاش يجيه النوم ومعاش يرقد ينجم ندخلوا في
1: وضعية صعيبة
6: حتى
1: علامات
2: كيفاش نجم هنا نفرقوا بينك القلق اللي يصير ممكن ستريس هكايا وبين ديتريس كاريمون بسيكولوجيك اللي يجم يوصل له طالب وما نفيق هو ما يفيقش بروحه والعائلة ما تفيقش به معناتها
6: أول حاجة اللي ظاهر عنا وقت يولي ثم اونديكاب يعني معاش ينجم يقرأ تفيق بولدك أو ربما ما تفيقش به حاول تسقسي بالقدية وتفهم اللي هو مش قاعد يقوم ويمشي يقرأ على خاطر ما عادش ينجم يمشي يقرأ لأسباب نفسية ما نجموش نعرفوها كان بعلاج نفسي يعني بكونسولتاسيون هذا يلزمني نبدأ فاهمه ولدي يلزمني نتفقده ونسأل عليه بنتي كيف كيف ويلزم نشوفه ونسأل نومك لباس مش لباس ماكلتك كالعادة كي ولدك يجيك زايد في الميزان راهو مش حاجة طبيعية ولدك يجيك ضعيف برشا راهي مش حاجة طبيعية ثبت في عينيه اسأله وقتش ترقد عايش بابا وقتش تقوم واسكو القراءة قاعد يمشي لها ولا هذوما علامات من برا احنا كأولياء نجمو نفيقو بهم وهذوما ينجموا يعني يولنا بعض الأمراض النفسية كبيرة كانت ولا صغيرة كيف كيف نجموا يعني أكثر حاجة اللي هي صريحة هي حدة هالأعراض هذه نجم انت تتكلم في ولدك ولا تحكي معاه وشدوا البكاء يبدا متقلق برشا
2: فما مشكل كبير يزمو
6: فما مشكل كبير يعني حده الالم النفسي كسواء حزن خوف قلق وغيرها اللي يولي على اعصابه يتغشش برشا اكثر من العادي فهذا ينجم يكون ثم قلق نفسي اللي لازمنا ندخلوا له
1: هو واضح وصلنا لنهايه البرنامج سي ان اس سؤال اخير بسرعه فما اولياء يجيبوا ولادهم قبل ما يبداوا في تجربه جديده نتاع الحياه الجامعيه بوغ دي كونسلتاسيون
6: ما فماش جمله اللي جيبني كل من بعد للاسف ها وقرا العامين الاولانيين وخرج مشى لبرونش اخرى وخرج عمل هذية ويحب يبدل في وسط العام بعد الفشل للأسف وقتها نتفقد أولادنا ما فماش الحاجة هذية من الأول مالوروزمون في بلادنا ما فماش إحاطة كبيرة وحتى على مستوى المعرفة يعني يقول احنا الوقاية خير من العلاج أنه السادة الأولياء والسيدات يفهموا الكلام هذا ويكونوا قراب بالقدام من أولادهم وبناتهم ما هوش موجود
1: مزلنا نخافوا يعني من البسيكولوج مزلنا يعني
6: شوية تحسننا الحمد لله تحسننا شوية ما مازال مش برشا هي
1: واضح يعطيك الصحة ناس لعويني دونك شرفتنا تلقاو الحوار كامل على الصفحة الرسمية على الفيسبوك يعطيك الصحة ميرسي بوكو بشرة البجاوي كما العادة دونك احنا وصلنا لنهاية البرنامج خليكم أوفية لجوهرة اف ام نتقابلوا ان شاء الله الجمعة القادمة بو ويكاند باي باي
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فاش صوتك

0: 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
2: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
7: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بالنجم الرياضي بالمتلوي وين أعلن الفريق وين أعلنت الهيئة المديرة أنه الفريق غير قادر على خوض مباريات البطولة رسميا وذلك بسبب غياب الدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات عن عدم يعني دعمها للفريق. فريق المتلوي استنكر عدم الدعم المالي من السلطة المشرفة على جهة النجم الرياضي بالمتلوي. موضوع للمتابعة في النادي الافريقي. الفريق اعلن رسميا على ضم المدافع اسماعيل سيمبارا خريج فريق اجيال كرة القدم الكاميروني. سبق له انه لعب في نادي نواذيبو الموريتاني 28 عام مدافع محوري. لعب 13 مقابلة في دوري ابطال افريقيا من ابرز سماته اللعب النظيف. النجم الرياضي الساحلي يعقد غدوة السبت ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني الجديد وإطلاع الرأي العام على أبرز المستجدات والاستفسارات لوسائل الأعلام. من جهة أخرى رجال المدرب براكوني واصلوا للتحذيرات لمواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد القادم 23 أوت بملعب رادس. الترجي الرياضي التونسي البارح الفريق كان أعلن على تجديد عقد يوسف البليلي. محمد يوسف البليلي جدد عقده لمدة موسم واحد مع فريق باب سويقة والعقوبة وكأني بالعقوبة خلاص يعني رفعت العقوبة على يوسف البليلي. اللاعب استأنف التمارين مع الفريق. من جهة أخرى في الساعات القليلة القادمة الفريق باش يعلن على صفقة جديدة وهو اللاعب عماد فرج مغربي فرنسي 27 عام يشغل خطة جناح أيمن. المنتخب التونسي لكرة السلة سافر اليوم إلى تركيا لمواصلة التحضيرات للنافضة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. تحضيرات باش تكون متخلة بأربعة مواجهات ودية ضد المنتخب الفلسطيني ضد المنتخب المصري ضد المنتخب القطري وضد فريق تركيا. نحكيو على خليل العياري لاعبنا التونسي اللي ينشط في نادي دانكيرك الفرنسي موجود في القائمة الرسمية المستدعات لمواجهة نادي الرمس الليلة انطلاقا من 7:30 مساء. نادي برشلونة يقترب من ضم خوليان ألفاريز اللاعب أعلم إدارة أتلتيكو مدريد يعني رغبته الكبيرة في الانضمام لنادي برشلونة واليوم خارج قائمة سيميوني للمواجهة الودية ضد نادي مارسيليا. أبرز مباريات اليوم نحكيه على ثلاثة مواجهات للاعبين توينسا. نحكيه على مواجهة دانكيرك الرمس في إطار الجولة الثانية من ليك دو الفرنسية. دانكيرك فريق لعبنا التونسي خليل العياري. نحكيه على مواجهة الباو اف سي ونادي ديجون فريق لعبنا التونسي سامي شوشان. وفي البطولة الدنماركية فايبورغ يلعب مع نادي أرهوس. فايبورغ فريق لعبنا التونسي عياض الريحي. إذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
2: C'était Jawer Sport. Jawer Sport avec l'équipe Sport.
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
8: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوه سيربريز تعمل الكيس.
4: باش تشارك وتهني لاسيز عليك بعيد ميلاده في

0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسبيس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم على جوهر فم
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
5: الساعتين وتسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مواعدكم مع فواياج فواياج كل جمعة من الساعتين للأربعة. تحياتنا لكم في كل ولايات الجمهورية وخارج تونس. هذا مواعدكم مع الأسفار مع الرحلات زادة آخر أخبار شركات الطيران ووكالة الأسفار. أحسن العروض اللي توفرها لكم تونيزي برومو كيف كيف شان المرادي أوتيل زادة أكبر شان أوتيليير تونيزيان باش نحكيو على لي برومو جدد بتاعها. في ساعتنا الثانية نستقبلوا الفنانين اللي يعيشوا في اكسبيريونس فواياج مزيانة. اليوم بحثنا في الساعة الثانية يوري إيريفيتش عازف فيولون نمساوي باش نحكيو على التجربة بتاعو على مشاركته في اختتام مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية. وسلمى جدة اللي تجينا بكليب جديد وتحكينا على الفواياج بتاعها زادة. سينو تحية ليكيب الكل غازي خليل في الاعداد والتقديم سمية صغير في الاخراج ياسمين الجديد في الديجيتال ونبداو مع حمزة نميرة شمس وهواء.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: نرجع معكم جديد ديما في فواياج فواياج على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. فواياج فواياج سافر وانتي في بلاستيك. وتوا باش نعطيكم اخر اخبار المطارات وشركات الطيران. ايرويز ايرويز ونجيو باخبار تهم المطارات وشركات الطيران والتصنيف احسن المطارات والشركات في العالم. مطار شنغهاي في سنغافوره يتحصل على لقب احسن مطارات العالم العام 2026، هذا على حسب تصنيف سكاي تراكس، والمره الرابعه عشر اللي يتحصل فيها على اللقب هذا. وهنا نشوفوا الهيمنه الاسيويه على المراكز الخمسه الاولى في القائمه، ومطار شارل دو غول في باريس الاعلى تصنيف في اوروبا.

في الثاني طوكيو الدولي في المرتبة الثالثة، الرابعة هونغ كونغ الدولي، ناريتا الدولي في المرتبة الخامسة، في المرتبة السادسة شارل دو غول باريس، المرتبة السابعة روما، المرتبة الثامنة اسطنبول، المرتبة التاسعة ميونيخ وفانكوفر، في المرتبة العاشرة بالنسبة لأحسن شركات الطيران في العالم نقف في المرتبة الأولى الخطوط القطرية، المرتبة الثانية كاثاي باسيفيك، المرتبة الثالثة الخطوط السنغافورية، المرتبة الرابعة الخطوط الكورية، بالنسبة للمرتبة الخامسة خطوط ستارلوكس التايوانية، المرتبة السادسة الخطوط اليابانية، المرتبة السابعة الخطوط التركية، المرتبة الثامنة طيران الإمارات، والمرتبة التاسعة الخطوط النيوزيلندية، والمرتبة العاشرة الاتحاد للطيران. خبر آخر زاد حلو برشا يهم شركة الخطوط الجوية الهندية اللي باش تبدأ من اليوم باش تعمل فحوصات طبية زادة على الطيارين بتاعها بعد ما كشفت التقارير أنه طيار عندها تسبب في حادث جوي خطير كان يتعرض ويتعاطى للماريوانا. القواعد معمول بها حاليا في شركة الطيران أنه فما فحوصات عشوائية سنويا للكشف عن المواد اللي عندها تأثير نفسي واللي ما تقلش 10% من أفراد أطقم الطيران. المذكرة جاء فيها أنه قررنا إخضاع جميع طيارين مجموعة الفحص شامل للكشف عن أي مواد أو أدوية غير مسموح بها بموجب اللوائح المعمول بها. الفحص إلزامي وبش يبدأ من اليوم كما قلنا. نذكروا اللي في 4 أوت تعرض أكثر من 24 راكب حالة من الهلع بعد ما هبط مستوى الطيارة إيرباص 320 A320 نحو 91 متر بعد وقت قصير من الإقلاع، وقائد الطائرة هنا حتى وسائل محلية يعني بالنسبة لوسائل الإعلام أنه كان دخن الماريوانا، وهذا نتيجة الفحص اللي تعمل عليه. وهذه بطبيعة ما هيش المرة الأولى بالنسبة للخطوط الجوية الهندية. ذكروا أنه حتى كان فما حادث خطير أدى الوفاة الركاب الكل باستثناء راكب واحد مع الخطوط الجوية الهندية. يلا احنا نرجع للموسيقى مع بابلون يا بابور.

نرجعوا من جديد ديما في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نسلم عليكم الكل. نمشيو توا مع احسن لي برومو اللي تلقاوهم مع تونيزي برومو ديسكفري. البداية تكون مع تونيزي برومو بالنسبة للرحلات السياحية اللي ديما تنظمها وتتبع حرفائها في تونس ولا خارج تونس. باش نبداو بخارج تونس خاطر أحسن لي برومو تلقاوها كان مع تونيزي برومو اللي تخمم في حرفائها الكل. باش نبدأ بفخ اسطنبول بوتر ريتم بيان سور 25 حتى 31 أوت الفواياج مع نوفالير كالعادة. تسهيلات كبيرة في الدفع وقت اللي لافونس 1075 دينار مليون و75 دينار ومن بعد تكمل على ثلاثة أقساط 358 دينار. السوم فيها كما قلنا الفول مع نوفالير الترانسفير والليبرجمون. هكا تونيزي برومو تود حرفيها الكل إذا قاعدين تخموا في فواياج نجم تعمل أحسن فواياج مع تونيزي برومو. بالنسبة لزوفر سبيسيال اللي خاصين بالسيركوي العرض اللي متواصل من 12 أوت حتى 21 أوت 10 أيام هكا هو لسيركوي هدوما فيهم الترانسبور فيهم الليبرجمون والإكسكورسيون الرحلات. بالنسبة للسيركوي جربة وجرجيس ليل أو تريزور زادة 3 نوي و 4 جور 550 دينار أكاهو في عوض 625 دينار مع تسهيلات في الدفع أفانس 40% والباقي على مرتين. بالنسبة للسيركوي جربة إلو فلامون غوز والجم 2 نوي 3 جور 395 دينار في عوض 495 دينار مع تسهيلات في الدفع تدفع 40% من الأول والباقي على مرتين. وبالنسبة للسيركوي سوس حمامات 2 نوي 3 جور 329 دينار أكهو في عوض 420 دينار تسهيلات الدفع 40% والباقي زاد كيف كيف على زوز أقساط. وسيركوي جزيرة قرقنة 2 نوي و 3 جور 439 دينار في عوض 509 دينار مع تسهيلات في الدفع كما قلنا تدفع 40% من الأول والباقي على مرتين. هذوما لي سيركوي وهذوما لي زوفر الكل ومع تونيزي برومو رابح على طول.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: جوهرة أف أم بوبليسيتي.
3: بلد وياج
4: نرجع من جديد في فواياج فواياج، ونحكيو توا على اخر العروض ولي برومو اللي توفرهم شان المرادي الحرفاء. سيف السناي اللي يقول شان المرادي يقول اكبر شان اوتيليير تونسيه موجوده في تونس من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، من مرادي حمام بورقيبه لمرادي جربه ودوز، وافضل العروض اللي تلقاوها سيف السناء مع شان المرادي. سيفك على كيفك، اليوم نحكيو على برومو سبيسيال برشا توصل لل 20%، نعم 20% برومو سبيسيال مع شان المرادي، هذا في صورة الحجز قبل 20 أوت. يلي ما تخليش صيفك يوفر من غير ما تمشي تعمل الريزيرفاسيون من توا، اش مازال يعني اقل من جمعه باش تلقى البرومو هذه، اقل من 20%. كود برومو تي بي المرادي كما تسمح، تي بي المرادي كود سوبليمونتير بالنسبه للوفر هذه. سينو زاد مع نزل المرادي، سيفكم على كيفكم وتفرهيد صغيركم علينا، هذا سلوغان زاد مع شان المرادي. المرادي تود العائلات باقوى عرض للصيف، الطفل الثاني اقل من 6 ولا من 12 سنه بلاش. نعم، الطفل الثاني أقل من 6 ولا 12 سنة بلاش، بين اللعب في التوبوغون، جو الميني كلوب، التحويس على البحر، اختار البلاصة اللي تحب عليها وفرهد العائلة وصغارك. المرادي جربة منزل بالطبيعة، حتى المرادي الحمامات، مرادي المنزة، مرادي بورت القنطاوي وكلوب القنطاوي، مرادي سخانس، ولا حتى مرادي كلوب سليمة، يعني هذوما ليزوتيل بالنسبة للشان المرادي اللي فيهم البرومو هذية. ما تضيعوش وقت، سيفكم ما يستناش. العرض هذا للإقامات من 23 أوت حتى ل 3 أكتوبر، والريزيرفاسيون لازمها تصير من توا حتى ل 20 أوت. نجموا تكلموا على 70 105 720 70 105 720، ولا تدخلوا على السيت ويب المرادي www.المرادي.com. وديما مع شان المرادي، سيفك على كيفك. نرجو احنا للموزيكا ديما في فواياج فواياج على جوهرة اف ام وجوهرة اف ام تي في. بحبك، وحشني، تو سويت.

0: سيتي. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات مونوبري ديما مع آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخبارية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر في بلاغ لها اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيها عن طريق الخطأ رغم التحقق

0: أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني، داعية الوكالة كافة المستخدمين لتوخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق، باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم على فيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي يقول إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليب، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. والسوق التونسية تشهد منذ أسابيع اضطرابا في توفر المياه المعدنية، ظهر خاصة في عدد من المساحات التجارية ونقاط البيع بالتفصيل، وأثار مخاوف المستهلكين في وقت تؤكد فيه المعطيات المتوفرة وفق رئيس المنظمة عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الإنتاج أو لدى تجار الجملة، مع الإشارة إلى وجود بعض الممارسات لدى عدد من تجار التفصيل التي تستوجب المتابعة والرقابة على حد قولها. هذا وقال رئيس المنظمة أن مؤسسات التوزيع أكدت وجود تراجع في المخزونات نتيجة ارتفاع الطلب خلال موجة الحر بالتزامن مع تأثير الانقطاعات الكهربائية على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليب، وهو ما أدى تدريجيا إلى استنزاف مخزونات التعديل التي تساعد عادة السوق على مواجهة فترات الذروة. وذكر أن القطاع يضم 31 وحدة تعليب فيما تبلغ طاقته الإنتاجية المعلنة نحو 520 ألف قارورة في الساعة، في حين تقدر حاجيات السوق خلال فترات الذروة بحوالي 10 ملايين لتر يوميا، مضيفا الرياحي أن الطلب على المياه المعدنية ارتفع بنحو 30% مقارنة بمستويات الاستهلاك الصيفي المعتادة، وهو ارتفاع استثنائي تزامن مع ظروف إنتاج وتوزيع أكثر صعوبة، مما أدى إلى ضغوط إضافية على المخزونات وعلى قدرة بعض نقاط البيع على ضمان التزويد المنتظم. القرية الحرفية دار الفكرة بين المدينة العتيقة بتونس العاصمة تحول مهارات نساء تونسيات في مجال الحرف والصناعات التقليدية إلى مشاريع اقتصادية خاصة من خلال توفير التكوين المستمر والمرافقة، فضلا عن إتاحة فضاء لعرض المنتجات وتسويقها. وتضم هذه القرية الحرفية التابعة لجمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء بتونس ورشات متخصصة في الصناعات التقليدية وغيرها من المهن اليدوية. وفي تصريح لمراسلنا ماهر الصغير، أوضحت رئيسة الجمعية زهرة بن ناصر أن مشروع دار الفكرة يقوم على 3 أهداف رئيسية تتمثل في المحافظة على التراث التونسي وتمكين الاقتصادي للنساء وتكوينهن في الحرف والصناعات التقليدية.
1: اليوم عملنا لقاء فيه العديد من الحرفيين ولي جورناليست ونساء اللي نشحت في المجال الخدمة متاعهم باش يصير تبادل خبرات. كل امرأة عندها باركور، عندها باركور اللي هي تعديت بيه، تعديت بصعوبات تحديات، كانت صامدة، كانت غزيليونت للصعوبات هذوما باش نجحت. دونك هي باش تحكي على الخبرات متاعها، النساء اللي هما هناك وناهم باش ياخذوا الخبرة من الناس اللي نشحت باش هما يكون معناها اكزامبلير للنساء اللي هما كونهم هنا في دار الفكره. دار الفكره هذيا مكان اللي هو موجود في المدينه العربي، مكان اللي هو معناها فيه 3 اهداف. اهداف الاولى هو المحافظه على التراث التونسي، الهدف الثاني هو تمكين الاقتصادي للمراه، ثالث حاجه هو التكوين النساء في الحرف اللي هما قاعدين يندثروا باش نحافظوا على التراث. سي اون اوبورتونيتي للجهات الكل باش يجيو يعرضوا المنتوج نتاعهم. هنا جاونا قرابه 15 حرفية، بخلاف اللي قرابة 20 مرأة عرضت في الكونسيبت ستور، احنا قرابة 45 مرأة اللي هي تكونت هنا، تكونت في مجالات كيما السراجين والكونتين والعدس والاكسسوار، هذه بداية. قرابة 60 مرأة ولا أكثر من 60 مرأة كونا في القرية هذه. في الجهات أكثر من 1800 مرأة، منذ 26 قرابة 200 مرأة.
0: من على المستوى الدولي، الجيش اليمني يعلن اليوم مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة أنصار الحوثي إثر إحباطه هجوما على موقعه في جبهة غربي محافظة تعز.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر FM.

تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة
2: publicité.
3: Voyage, voyage. نرجع معكم في فواياج فواياج على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. لقيت لذي وقيت باش نستقبلوا فنانة تونسية شابة، فنانة تونسية مقيمة في فرنسا. الحقيقة بدأت هكا بالنجاح من تونس، تألقت في تونس، تحصلت على جائزة رئيس الجمهورية، ومن بعد كي خرجت بدأت في صناعة المحتوى. باش نحكيوا على التجربة الكل اللي عملتها. اليوم جينا بكليب جديد حصريا جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. فات زماني غنية مزيانة برشا، مش نسمعها مع بعضنا، مش نتابعها زادة على جوهر اف ام تي في كما قلنا حصريا. سلمى جدة، اهلا وسهلا.
4: عسيمة، اهلا وسهلا، مرحبا.
3: شنو احوالك؟
4: لاباس الحمد لله. شنو احوالك انت؟
3: لاباس. سلمى جدة اسم جديد قديم في الساحة الفنية، جديد على خاطر التجربة اللي بداتها هي تجربة جديدة، لكن التجربة القديمة اللي هي بدات من الطفولة نجم نقول. سلمى هكا ولا؟
4: اي صحيح، اني بديت الموسيقى ملي عمري 8 سنين ديجا، معناها في الدومين الموسيقي ملي عمري 8 سنين. بديت بالبيانو، بعد عملت ديبلوم موسيقى العربية، بعد ليسانس في الموسيقى، ومن بعد خرجت لفرنسا باش نكمل الماستر بورس ناسيونال من الدولة. ولا
3: به البدايات كيفاش كنت؟ اللي نعرفوا احنا فما تشجيع كبير من العائلة.
4: اي البدايات بديت من العائلة، بيسكو ماما وبابا زيدا في الدومين، دونك هما اللي شجعوني، هما اللي حطوني باش نتعلم بيانو، وكل شيء بدا من العائلة الحقيقة، ولونكوراجمون تاع العائلة كان ما يجاوش هما راني مانيش لهنا.
3: انت قلت لونكوراجمون تاع العائلة، يعني اعتبرته اونكوراجمون وتشجيع من عائلتك. حسيتش مثلا في وقت من الاوقات وانت صغيره، سلمى بصراحه باش نحكيو اليوم خاطر الالبوم هو حكايتي، احنا اليوم باش نحكيو حكايتك في نفس الوقت باش نعملوا رحله معاك من الماضي للحاضر للمستقبل.
4: اي
3: حسيتش انه فما حاجه مثلا مفروض عليك اللي انت ما حبيتش الموسيقى، اللي انت قلت لي مثلا تعبت مش جوي جوهم هما امي وبابا؟
4: والله كي كنت صغيره ما كنت عارف ديما الصغار الحاجه اللي يقولوا لهم عليهم امهم وابوهم، ديما يقول لك هذيك اللي عرفتها نعكس كيفاش هي نخالف هذيك من عند
3: خالف تعرف
4: هذيك فهمت خالف تعرف فوالا. دونك ان سيغتان مومون وين صغيره ما كي تهزني البيانو نبدا نبكي ونتسكك في القاع، ما نحبش نمشي، ليه مانيش باش نعزف وما نحبش العزف وما نحبش الموسيقى. اما بعد اول ريسيتال عملته في الكونسرفاتوار وكي العباد جاتني يعطيك الصحه ومحليك وصفقت عليا وسلمتك سالو هذيك في الكونسرفاتوار وكل شيء، قلت يا محليها معناها. ووقتها بديت نحب في البيانو بعد اول ريسيتال، اما كي ما جيتش عملت ريسيتال وشفت معناها الريتور بوزيتيف راني بوتيتر قعدت كل مره نتساكك ونبكي وما نمشيش، اما بعد الحاجه هذيك والسنتيمون اللي حسيته هذيك بدلت رايي الحقيقه. ومن بعد بشويه بشويه بديت نغني في الـ في الـ في الليسي ما بين المعاهد كل معناها لي كومبيتيسيون هذوك وكل شيء، وديما ناخذ جوائز وكل شيء كيف كيف. هذاك انكوراجمون اخر كلي اوكي بديت من العائله الحكايه، اما النجاح اللي عملته في الدومين هذاك قلت لي هذيا بلاصتي، معناها اني اصلا كي نبدا شخصين ياسر نفرح، وملي اني صغيره كي نطلع ونعزف ولا نغني قدام العباد بعد نهبط فرحانه على الاخر، معناها حتى في التراك وكل شيء اوكي يجيني تراك، اما مش كيما صحابي مثلا كي نغزل صحابي نشوف روحي ديما اني بلو كالم، ديما اني فرحانه ونحبوا على الاخر سنتيمون هذيك. فوالا
3: باهي سلمى، نحكيو كيما قلنا باقي في جو الرحلات ولي فواياج، فماش بلاصه في تونس ديما سلمى تقعد تتفكرها بخلاف سوسه؟ نحكيو خاطر سوسه تو باش نجيو في وقت الكليب و فات زماني، اما تو عطينا بلايص هكا مشيت لهم في سوسه في تونس الكل،
4: في
3: يعني
4: تونس
3: في لي فواياج اللي عملت معي.
4: والله اني تونس بريسك دورتها الكل، معناها قبل ما نبدا ندور معناها في الاوروب وكل شيء درت بلادي الساعه، خاطر اني ياسر نحب بلادي وياسر نحب تونس وياسر متعلقه بتونس، دونك بريسك البلايص الكل مشيت لهم. والكود كار نتاعي في تونس كانت الصحراء، عنق الجمل، جمل هكا
3: اي عنق الجمل، جمل عنق الجمل
4: جمل مش غلطه ماكش نقول حاجه غلطه، وتوزر هي دوكم فريمون كينو لي كود كار. مشيت ان 2016 عندها الحقيقه الحكايه. اما اكثر بلاصه هكا حسيتها دخلت لي لقلبي على الاخر هكا كي تشوف الصحراء الاصفر لون الاصفر كيفاش بالحق ياسر عجبتني البلاصه هذيك. كاو بيان سور واسمع تونس راهي ياسر مزيانه تلقى فيها الاخضر البحر الصحراء تلقى فيها كل شيء. بلادنا ياسر محليها وربي يحميها
3: امين يا ربي. نجيو لتجربه هكا صناعه المحتوى. صنفت روحك من صانعات المحتوى لي كرياتريس دو كونتوني قبل ما تكون مثلا اوتور كومبوزيتريس مشيت للكرياسيون دو كونتوني. علاش؟
4: اي اما اني حتى في الكرياسيون دو كونتوني معناها في الموسيك في الموسيك فهمت قعدت في القاعه.
3: معليش مشيت للكرياسيون دو كونتوني مثلا لا تقعد في الموسيكال تكتب تلحن تعمل تغني تقدم سور سين.
4: اني حاجه ياسر مغرومه بها اني كي نبدا نمنتج في فيديو نبدا عامله جو حتى كي نقعد 5 سوايع نمنتج رانيش نبدا عامله جو على الاخر نحب الحاجه هذيك. و اون بلوس في الغربه الكرياسيون دو كونتوني اول مره نقولها راهو ما نحبش نقولها برشا خاطر نحس حاجه خايبه شويه. اما يونس لقيت الانستغرام يونسني ساعات نبدا في وحدي وبالحق ما نقعد نعمل كي نعمل دي ستوري ونحكي وكل شيء نتونس على الاخر يجوني دي روتور يجوني عباد نحكي معاهم كل ياسر حاجه تونسك في الغربه فهمت. واني مغرومه بها دونك هيك جيت منها ومن ما بعضها.
3: كانت التجربه الاولى بلت جو
4: اول غنيه هبطها معناها اللي هبطت
3: مش هبطها يعني اللي خدمتها انت وقتها قلت في لي مونتاج
4: اي اول تجربه ليت جو عملت حاجه بسيطه كانت حاجه قريبه اصلا قريبه لي معناها حتى كي وريتها لاصحابي قالوا لي هذه جي فيديو باش توريها لعائلتك لاصحابك مش باش تهبطوا كي قال الناس وكل شيء. ولكن اني نحب نكون حقيقيه معناها اني تصور هذوكم ولي مومون هذوكم عشتهم حبيت نوصلهم للناس كيما هما. ديجا اصحابي اللي عايشين في الغربه الكل كي تفرجوا في الفيديو حسوه خاطر حقيقي هذيك هو اللي صار ذيك صيفك فين عدي اذوكم هما حتى بابا عزيزي ومامي ولي كوزين متاعي كلهم موجودين في الفيديو فهمت كلي كيفاش وكيفاش اني مسافره وكيفاش طياره حقيقي على الاخر الفيديو مع الكليب
3: في بالهم اللي انت تصور فيهم ولا لا مش معا
4: هما في بالهم ما في بالهمش انهم مش يطلعوا في اليوتيوب فيه ديجا كلهم قال ياها واني معني جيت كيكا اني حبيته كيما قلت لك حبيته يكون حقيقي هيك كيكا كيما هو كيما اني عشتها كيما اني سافرت كيما اني حسيت كيما اني بكيت كيما اني كل شيء فهمت. ما
3: نحكيو على التجربه في فرنسا كيفاش كانت يعني الوصول ولا الدخله لفرنسا كيفاش لقيت روحك يعني بين تونس ومشيت باش تكمل يعني نقولوا احنا الباركور بروفيسيونيل هنا نحكي.
4: والله البدايه ديما صعيبه راه معناها اني عام كامل في فرنسا ما نعرف حتى شيء خاطر بالحق اني صرت متعلقه كما قلت لك بتونس بالفامي بماما بابا بعائلتي حتى الكبيره فهمت. اللي كي مشيت لغادي لقيت روحي وحدي غير متلقى روحك وحدك ما معك حتى حد من الاول باش تقول اني شنعمل لنا عرفت كلي باش تقول شو مجايبني علاش مانيش في بلادي علاش مانيش مع عائلتي علاش ماني غادي فهمت. دونك العام الاول هذاك الكل عديته تقولش عليه حلم لا قريت لا عملت حتى شيء قعدت في الدار دبرمت عملتهم الكل واي خاطر بحق صعيبه. وديجا اي انسان راه في الغربه عادي باش يحس بالاحساس هذاك. وديجا اني ديما ساعات يكلموني عبيد معناها متغربين وكل قولوا لي سلمى كيفاش عملت كيفاش نجمت رانا احنا بالحق ما نجمناش نقدموا رانا نحبوا نرجعوا لتونس ميسالش عام عامين ثلاثة إلا ماك إلا باش تستانس فهمت. والتجربة هذيك اللي بعد عام راهي باش تقويك باش تقويك امبوسيبل تنجم تعيشها في تونس في بلادك امبوسيبل تنجم تعيشها معناها ديما نشجعهم معناها اللي كلمني سلمى نحب نخرج أما خايف أما راني لبرا أما ما نجمتش لا ميسالش تو ما تنجمش أما راك بعد عام راك باش تنجم. ونقول لهم راهو مش شهر شهرين عام عامين ما نحكيوش بالشهور غادي نحكيو بالعوام فهمت. دونك فوالا من الاول صعيبه من بعد الحقيقه رجعت لتونس على اساس سي بون باش نرجع معني هديفينيتيف
3: باش
4: نروح بيك او هزيت شنو لقيت وما لقيتش نروح لبلادي. ومن بعد الحقيقه قعدت مع روحي قلت هيا برا نعاودوها هيا برا نعطيوها شانس اخرى هيا برا نشوف
3: علاش علاش خممت في الشانس الثانيه
4: خاطر حسيت روحي ما تعلمتش حسيت روحي ما عشت شيء ما حسيت روحي جوست مشيت قعدت في الدار دبرمت روحت علاش حس روحي كي ما عطيتش فرصه ما عطيتش فرصة لسلمة باش تفهم هي شكون وتكبر وتتعلم. دونك رجعت المرة الثانية
3: ماتوريتي أكثر
4: ولا ماتوريتي اكسبيريونس ومشيت حاضرة أكثر. خاطر إني المرة الأولى كي مشيت ما كنتش بتيتخ ما كنتش مقتنعة, مشيت بورس ما كانت عندي بورس من الدولة, كلي كل شيء مسهل قدامي, مشيت كيكة مع الدنيا فهمت. مش إني قلت أيا برا باش نخرج. المرة الثانية إني قلت هيا برا باش نخرج. ودايوغ في الكليب في تزمين فما دات اللي هي 20 أوت هي المرة الثانية اللي خرجت فيها إني الديسيزيون بتاعي هيا برا سلمى باش تخرج توا حد مانيش باش نوقف فهمت سي بون تو باش نخرج. ومن وقتها بديت نكتب ومن وقتها بديت نعمل في الكرياسيون
3: تاع يعني 20 اوت هذه هي اللي عملت الديكليك للكتيبه بتاع الالبوم.
4: اي ديكليك لكل شيء مش كان الكتيبه, الشخصيتي الماتوريتي للخدمه وليت نخدم للحياه اون جين ديسيبلين.
3: كانت سلمى ولات سلمى قبل 20 اوت وبعد 20 اوت.
4: اي على الاخر كنت هكيكا سبه لليم اني نشوف
3: وليد فايق
4: قبل 20 اوت وليد انسان جديد بالحق. عرفت كلي انسان جديد تولد اني كيكا 20 اوت ذيك وليد انسان جديد. تعبت برشا كيت برشا عملتهم الكل اما وليد انسان جديد على الاخر. واني توا بالحق ريكونيسانت لروحي والناس اللي شجعوني باش نرجع على خاطر البدات هذيك بالحق ما عمري ما ننسيها. وميرسي سلمى انه بالحق خذيت ديسيجن انك ترجع فهمت.
3: باهي غنيت الالبوم على شنو كتبت على شنو غنيت قداش من غنيه في الالبوم؟
4: باهي الالبوم اسمه حكايتي مي اني ديما نقول نجم تكون حكايه معناها مش بالضروره حكايتي اني مي هي اني لانسبيراسيون تاع روحي كما يقولوها. دونك الالبوم فيه 3 زاكس كما يقولوه, فيه غول الانفو انتيريور اللي فيك ومفتاح الانفو انتيريور اللي حميني من الغول بمفتاح. الغول ينجم يكون انسان خايب تعرفنا عليه, ينجم يكون سوسيتي خايبه عشنا فيها, ينجم يكون كلمات العبيد الخايبين اكسيتيرا. وذاتي الصغيره اللي اني نامن انه كل انسان في الدنيا هذه انسان باهي معناها راهو عنده ذات صغيره في وسطه. ما نجموش نعيشوا من غير لونفون انتيريور, ما نجموش نعيشوا من غير الهبله تاع لونفون انتيريور, من غير البيورتي عرفت هذيك. دونك فوالا كان ذاتي الصغيره موجوده
3: اللي فيها البراءه اللي فيها الخير اللي فيها الحب اللي فيها
4: صحيح اللي فيها الباهي اللي في الدنيا ما عادش نلقاوه اما راهو موجود فينا جست احنا نبربشوها شويه تنلقاوه اون بو معناها كيما فيش نقولوها ان نأثروا على الانفيرونمون تاعنا صغرون فهمت. دونك فوالا ذات صغيره كانت لي لانسبيراسيون بدي جوي قعدت نشوف فيهم فتره كبيره في حياتي. قعدت عام كامل نشوف في دي جوي مانيش عرفتهم شنو ما دي زيماج كيك دي فلاش باك طلعوا لي جوي نتاعي كي كنت صغيره. دونك طلعت ذاتي صغيره تحب تحاور معايا, لقينا بعضنا حكينا مع بعضنا ديجا في الانستغرام هبطتها الحكايه هذه وحكيت مع ذاتي صغيره في فيديو وكل شيء. وباش من بعد كتبت الالبوم ومعناها هديك لي كذاك نتاع الماتوريتي والحياه الجديده.
3: الكليب اخترت في زماني وهبطت الكليب ما عندوش ساعه من الهبط تقريبا انا مازال هبط نيو قلنا احنا حصريا للجوهر اف ام تي في. اخترت في زماني علاش في زماني بالذات؟
4: في زمان
3: في زمان يعني مده
4: جوستومون
3: برشا وحش
4: كيفاه
3: برشا وحش يعني نوستالجي كبيره
4: العكس اي فيت زمان معني سي بون زمان هذاك فيت وتوا جديد والدنيا معني الانطلاق في كل شيء في كل شيء.
3: وهبط بمناسبه عيد المراه حكايتي قداش يشبه للمراه التونسيه؟
4: شبه للمرأة التونسية هي المرأة التونسية القوية الحرة اللي تخدم اللي معناها تعملهم الكل باش تفرض وجودها. المرأة الانديبوندونت اللي تصرف على روحها اللي ديما نقولوها اني ما نحبهاش لو الكلمة هذه ديما نقولوا مرأة بألف راجل ما نحبهاش اونتر بارونتيز اما مرأة بألف مرأة ومحليها على الاخر وتنجم تعيش معناها ما ينقصها حتى شيء بذاتها وبها هي وبليز اكسبيرانس نتاعها
3: بيان سور. بيع المرأة مرأة والرجل رجل ونكملوا بعضنا أكيد هكا باش نقول لك ميرسي بوكو سلمى يعطيك الصحة زادة اللي جيت بحلينا الليلة والشوية هذه فات زمان باش نسمعوه باش نتبعوا الكليب زادة خليك كلمة اللي خرج شو تحب تقول
4: والله ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون فرحت برشا انه جيت بحديكم اليوم ميرسي شيماء سيرين اليوم كوزينيتي انهم معايا خاطرهم ديما معايا واقفين معايا في تصوير الكليب في كل شيء نشكر زيدا ماما وبابا وخويا على خاطرهم زيدا ديما معايا وديما نقول للناس كسوا انت في الغربه في تونس في اي بلاصه كانت راك يو كان دو ات معناها جوست اعطي ثقه في روحك وكون انت وتنجم تحارب الدنيا كل تنجم توصل تحب عليها الكل
3: يعطيك صحه سلمى احنا باش نكملوا مع فيت زمان احنا باش نخليكم بعد شويه مع موجز اخبار الاربعه مبروك زيدا الخولة من سوسة اللي تربح معنا دو تيكي العرض بسيل جعفر القاسمي الليلة في مسرح الهواء طلق سيدي ظاهر سوسة بقيت متابعة طيبة بقيت برامجنا وتحية ليكيب الكل غازي خليل في العديد والتقديم جينا الحمى في الخراج عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال هيدي فواياج فواياج في لمن وفي باي

هي فترة طويلة ونلخصها في تصوير. ديجا في ديجا فيكو احساس قديم درس جديد. هي فترة طويلة ونلخصها في تصوير. فترة طويلة نشوف في حاجة ما بين عيني ما نجمتش نفهم البنية. البنية تشوف في تصويرها مقاع الخابية جبدها قديمة. تصويرها حلت بها مفتاح الغيم اللي كانت فوقها قدامها مسكرة ثنية. ثنية باب تحل هيك التصوير. طاحت قامت وبكيت وقت طريق. حلته بمفتاح خبيته عليك عرفت لي انتي ميكش صديق. خبيته عليك وعرفتك غريب.

0: تتراب.
1: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
2: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة من
1: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وفاة سائق شاحنة في حادث مرور جد اليوم تمثل في انقلاب شاحنة بصهريج على مستوى طريق الجم وأسفر عن وفاة سائقها على عين المكان وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم عن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الحالي، مضيفة الوزارة في بلاغ لها أنه بإمكان الطلبة الذين تعذر عليهم الترشح للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر في إطار برنامج التبادل الطلابي التونسي المغربي والتونسي الجزائري بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 بالنسبة لحاملي شهادة بكالوريا سنة 26 و2000 بإمكانهم تقديم ترشحاتهم. السفارة التونسية بأبوظبي تفيد اليوم بأنه تم إفادة فريق فني من قبل وزارة الداخلية لتأمين تنظيم أيام لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات لمدة 10 أيام. هذا وبينت السفارة في بلاغ لها بأنه تم تخصيص 5 أيام لذلك من غرة أكتوبر إلى 5 أكتوبر القادم بالنسبة لأبناء الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية التابعة لسفارة كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، كما تم تخصيص 5 أيام أخرى من يوم 6 أكتوبر إلى غاية 10 من نفس الشهر للجالية التونسية المقيمة بباقي الإمارات التابعة لدائرة القنصلية العامة بدبي. ودعت السفارة في بلاغها كافة المهتمين بالانتفاع بهذه الخدمة لإعداد الوثائق المطلوبة حتى يتمكنوا من تقديم مطالبهم لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة أو تجديدها أو تعويضها. ختاما، الأمم المتحدة تحذر اليوم من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية في غضون أسابيع بسبب نقص حاد في التمويل، مما قد يجبر البعض على العودة إلى السودان الذي تمزقه الحرب.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
7: يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: برعاية
8: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

0: فاسمعوا بايلا مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
1: الأربعة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم انت وحتى لسبعة متاع العشية بتاريخ الجمعة 14 أوت 2026، موافق لي 1 ربيع الأول 1448 هجري. إن شاء الله هكا عشوية تكون هكا كما انتم تحبوا، عشوية خير وفرحة وأخبار إيجابية ومتابعة للمهرجانات والسهرات اللي أوشك البعض منها على إسدال الستار عن دوراته. نحن نحكيه على العروض، نحكيه على البرمجة المتبقية وعلى المهرجانات اللي تنطلق عروضها في الأيامات الجاية، وديجا بدأت بعض السهرات كما قلنا لبعض المهرجانات. خليكم معنا حتى للسبعة مع ليكي في الكل. اليوم تنورنا جيجي جيهان الحومة في الإخراج. يا أهلا وسهلا ومرحبا يا جيجي، منورة يا لل منورة جوهرة في ام تي في. سلموا على عبدو دونك عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال ولا جوهرة في ام تي في. أهلا وسهلا ومرحبا كالعادة، أمن لكم للايف متاعنا. جميل بقديدة في التنسيق العام، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. قائد الرحلة متاعنا هبة لوسيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها. نبدأ تسويت بريتم متاعنا بالموزيكا، سيسو روحكم في ثنية ديجا ديجا واحدة واحدة ليل السرعة في التأني سلامة وفي العجلة الندامة. كالعادة احنا ديما نرفقوكم بالنصائح وبآخر الأخبار والتحينات اللي ترجو تلقاوها على موقعنا جوهرة FM.net.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99. اس ام اس على 85 99. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. بس موبايلة مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
1: عشرين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بايلا. كالعادة نحكيو مهرجانات، نحكيو عروض، وخلينا يمكن نركزوا على المهرجانات اللي اختتمت فعالياتها واحتفيت بالمرأة كما يجب. نحكيو على عيد المرأة البارح دونك 13 أوت، مهرجان الحمامات الدولي اختتم فعالياته، وكانت صوفيا صادق هي من اعتلت ركح معناها مسرح حمامات الدولي، وجمهورها كان حاضر باش غنى معها بما قدمته من ريبرتوار طوال المسيرة متاحة، وكان فما تفاعل إيجابي مع صوفيا صادق. كيف نحكيه على مهرجان بوغارين الدولي اللي نهار الأربعاء زادة اختتم فعالية دورة 44 بسهرة فنية أحياء الفنان التونسي نور شيبة، واحتفيت بالأغنية الشعبية التونسية، وكيف كيف زادة استقطبت جمهور غفير، لقينا المدارج الكل كانت معبية دونك في بوغارين في أجواء احتفالية تزامنت مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. واعتلى نور شيبة ركحة مسرح لواء الطلق ببوغارين مع 10:30، وشفنا مجموعة زادة من الوجوه الإعلامية اللي كانت حاضرة والمؤثرين اللي كانوا حاضرين في حفل نور شيبة. كما قلنا بدا السهرة متاعو بغناية النساء النساء الله يعيش النساء في تحية للمرأة التونسية بمناسبة عيدها الوطني. قبل ما يبدأ يقدم في عدد من الأعمال متاعو، شفنا البارح الجمهور تفاعل مع إيقاعات الطبول مع الناي ورافقة العرض متاعو، هكا مجموعة من معناها من الأغاني اللي رددها الجمهور والحاضرين دوك، يا عم علي، الحب صعيب، زهو البال، مرض الهواء، يا حب شبيك، زارتنا البركة، وغيرها من الأغاني اللي كما قلنا خليت البارح الفرقة الموسيقية المصاحبة كيف كيف زادة تعطي جمالية لل الحضور الركحي متاحة، وكيف كيف للجمهور اللي كان حاضر. وشفنا الغناء والرقص والإيقاعات الشعبية في تفاعل مباشر بين الفنان والجمهور. واختار نور شيبة في السهرة الختامية اللي تزامنت كما قلنا مع الاحتفال بعيد الوطني المرأة التونسية انه يكرم الفنانة والممثلة التونسية منى نور الدين تقديرا لمسيرتها الفنية ودورها في إثراء المشهد الثقافي والمسرحي التونسي على امتداد عقود، وجاء تكريم هدايا احتفاء بالمرأة التونسية بما تمثله من حضور وإسهام في مختلف المجالات، وفي مناسبة وطنية تحولت خلال السهرة إلى لحظة اعتراف بمسيرة إحدى أبرز الوجوه النسائية في الفن التونسي. وعلى امتداد أيام الدورة 44 نحكيه على برمجة متنوعة في مهرجان بوغارين الدولي، نلقاو مجموعة من العروض الفنية المختلفة استقطبت جماهير من شرائح وأجيال.

تعدى باش تكون سهرة الختام تكون بعرض كما قلنا يحمل هكا الطابع الحميمي زادة مع الجمهور وكيف كيف زادة لمسة الوفاء لوحدة من قامات الفن في تونس وهي السيدة منى نور الدين. دونك هذايا فيما يخص مهرجان بوكرنين الدولي. كيف كيف نحكيو على مهرجان الحمامات ونحكيو على برمجة زادة لبيت كل الأذواق أمام حضور جماهيري مهم وكبير في سهرات تعدت و اتنوعت من حيث المضمون. كما قلنا صوفيا صادق دونك أدلت ستار البارح على فعاليات الدورة الستين لمهرجان الحمامات الدولي اللي انطلق نهار 11 جويلية إلى غاية 13 أوت. دونك البارح صارت الفنانة التونسية زاملة زادة مع عيد المرأة وشفنا البارح صور تعمل 66 كيف الجمهور اللي متوحش صوفيا صادق موسيقتها اللي يطلبها في بعض العناوين اللي يمكن هكا تكون نوستالجيك. دونك شفنا تفاعل كبير كما قلنا مع جمهورها لقينا ما نرجعش من الغربة يا ليل وغيرها من الأغاني. كيف كيف زادة نلقاو الترب اللي كان حاضر اختارت انها تغني لأم كلثوم. كيف كيف زادة ترجع على غنايتها هي والريبرتوار امتاحها وكانت الأجواء احتفالية بامتياز وكان للمرأة نصيب دونك كسوسوا في حفل الاختتام من خلال اختيار صوفيا صادق أو زادة الجمهور اللي كان حاضر واحتفى بنفسه وتغنى بأغاني صوفيا صادق. دونك وكانت الأجواء على العال. دونك نحكي كما قلنا على مهرجان الحمامات الدولي اللي قدم أكثر من 32 عرض فني أغلبهم كانت أمام شبابيك مغلقة وتم تسجيل كما قلنا مجموعة من الوجوه العربية اللي كانت حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي كما من الحمزين كما زادة يعني آدم وغيرها من الأسماء كما قلنا من الوطن العربي وحتى زادة الموسيقى المغاربية والموسيقى العالمية. وكيف كيف كما قلنا شفنا جزء زيف عطية شفنا ياسمين حمدين شفنا مارسيل خليفة شفنا زادة أصوات كما قلنا من الولايات المتحدة الأمريكية من كوبا من البرتغال من تركيا. دونك عروض تنوعت والجمهور كان حاضر للعروض هذية. دونك الحقيقة حكى مدير المهرجان وأكد أنه العروض التونسية مهم حضورها في مهرجان الحمامات يعني نحكيه على برمجة 14 عرض تونسي توزعت بين 9 عروض موسيقية وأربع أعمال مسرحية وعرض كوريغرافي. دونك هذايا فيما يخص اجمالا الدوره 60 اللي كما قلنا كانت دوره ناجحه جماهيريا وفنيا والبارح اسجل الستار على الدوره 60 باش يكون النجاح هو عنوان البرمجه هذايا قدام اقبال جماهيري وتنوع اختيارات فنيه تحط معناها ديما إدارة المهرجان وكل قائمين على المهرجان هذايا أمام مسؤولية أنه الدورة اللي بعدها لازم تكون على نفس هكا يعني الاختيارات الفنية ولا ديريكسيون أرتيتيك اللي تلائم مهرجان بعرقة مهرجان الحمامات الدولي. دونك نحكيو كيف كيف زادا مهرجان كارتاج نبيها كراولي اللي احتفيت بالمرأة التونسية والجمهور كان حاضر زادا بأعداد غفيرة. شفنا البارحة كيف كيف زادة وجوه إعلامية كانت حاضرة وشخصيات كانت حاضرة لعرض نبيها كراولي ومسؤولين من بينهم وزيرة الشؤون الثقافية وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. اختارت نبيها كراولي قبل ما تبدأ الغناء أنها تستقبل جمهورها وأنها تحييهم بكلمات احتفت فيها بالمرأة التونسية وتفاعل معها الحضور بالتصفيق والهتاف. واختارت كما قلنا يعني اليوم هذية بما فيه من رمزية باش تحتفي بالمرأة وتحتفي زادة بمسيرتها الفنية اللي ارتبطت بالذاكرة الموسيقية التونسية. وشوفنا البارح تفاعل كبير مع الفرقة الموسيقية اللي تكون بقيادة المايسترو خالد بن عيسى. كيف كيف شوفنا الأغاني القديمة الجديدة شوفنا ألحان شوفنا حكايات شعبية تحكيت البارح على المسرح وفي لحظة مفعمة بالوطنية غنيت غنية بلادي بمشاركة كورال سيدي سامي وتحول ركح كارتاج إلى فضاء تفاعل فيه الجمهور مع الغنية اللي تحتفي بتونس. دونك كما قلنا 3 سهرات يمكن البارح احتفلت بالمرأة وكان الحضور تونسي بامتياز من خلال 3 أصوات دونك تغنيت بها اليوم هذية وكيف كيف بالريبرتوار متاحة وكانت في لقاء مع جمهورها. نختم بمدنين ونحكي على تظاهرة المرأة والفخار إبداع يحفظ التراث ويصنع المستقبل ضمن مهرجان الفخار بقلالة احتفالا بعيد المرأة. دونك نحكي على تظاهرة البارح زادة الجمهور عاش على وقعها
الصحة ونظمتها الجمعية النسائية بقليلة من ولاية مدنين، تظاهر بمناسبة عيد المرأة تحت عنوان المرأة والفخار، إبداع يحفظ التراث ويصنع المستقبل، وساهمت الفعاليات في التعريف بما تقدمه المرأة في فن الفخار، كيف زادة من منتجات تعرف المرأة وشنو قادرة عليه أنها تقدمه من إبداع. دونك تعددت البارح الفعاليات وكان نهير الحقيقة محتفين به بالمرأة، وراه كل يوم نحتفيه بالمرأة ونحتفيه بالرجل، وإن شاء الله الزوز يكملوا بعضهم وتكون الأجواء هكا تعمل 66 كيف. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو، هذوما المهرجانات اللي اختتمت فعاليات، ولكن مهرجانات اخرى مازالت كيف باش تبدا الدورات نتاعها كي تتعرفوا عليها تباعا في بايلا الغونديفو حتى للسبعة. متواصل معكم، اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: تمشي كيف المعتاد. يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ.
1: الخمسة والأربعة وخمسة وخمسين دقيقة يعني الخمسة غير درج الرونديفو مازال متواصل معاكم حتى لسبعة متاع العشية. نذكركم بالعروض والمواعيد. اليوم الجمهور على موعد مع مسرحية بسي لجعفر القاسمي اليوم 14 أوت ب دونك بسوسة. نحكيو على الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي اليوم سهرية دونك من خلالها باش تتمتعوا بعرض جعفر القاسمي جعفور في بسي. دونك نحكيو على دو تيكي للربح نجمو توما تربحوهم معانا إذا كان تبعثونا جي كما جهر على 85 990 جي على 85 990 بسي اليوم جعفر القاسمي في إطار مهرجان سوسة الدولي. دونك تمشي وتتفرجوا وتتفرهدوا من خلال العرض ده لأنه يطرح مجموعة من الأسئلة يبدو أنها وجودية وتستدعي منها كل واحد فينا باش يغوص في أعماق ذاته وهكا يشوف نقاط قوة ونقاط ضعف. هذا اللي حكينا عليه جعفور في مداخلة في بايلة عبر موجات جوهرة فام. دونك فرصة باش تمشيو وتكتشفوا العرض الليلة في مهرجان سوسة الدولي. نذكروا سعر التذاكر 20 دينار بالنسبة للمدارج واللي مازالوا ما اقتنوش التذاكر دونك نجموا يقتنيوا التذاكر نتاعهم سينو جي على 85 990. مسرح سيدي ظهر اليوم مع العشرة يحتضن كما قلنا جمهوره وجمهوري باش يتمتع ببقية العروض. احنا مازلنا معاكم حتى للسبعة. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
2: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهريت 14 أوت مع مسرحية بسي للفنان جعفر القاسمي. موعدكم في السهرية 15 أوت مع فرقة صنباطي للموسيقى العربية. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. موعدكم في سهريت 14 أوت مع سهرة المالوف وجمعية جوق سوسة بقيادة فتحي بسمينة. موعدكم في سهريت

0: تذاكر متوفرة أمام قصر الرباط أو على الموقع تذكرتي.تر. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 15 أوت مع عرض المحافل الجربية. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 15 أوت مع الفنان اللبناني روني فتوش.
1: للأمان لا تخونوا لا حتى لو كنت خاني.
0: يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في السهرية الختامية 15 أوت مع يوري روفيتش and the sound. معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين لعرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من العاشرة ليلة.
2: اوكي بابا اوكي وليش بعد هذا شمعهم بفروق يضربوا لي في البنار بالحشر او المقص او ذو قص تعمل حرفة تحملها
0: تباع تذكر على الموقع تذكرتي.تر على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
3: Business News.
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. قيمة صادرات قطاع الطاقة ترتفع بنسبة 38% إلى موفى جوان 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 26 و2000 مقابل 5175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%. وتفاقم العجز التجاري الطاقي يأتي في سياق تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8% لتبلغ 1.615 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جوان 26 و2000 مقابل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 3% إلى 4.744 مليون طن مكافئ نفط. وفي المقابل ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2%، وهو ما يعكس استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في ظل تطور الحاجيات الوطنية وتراجع الموارد المحلية من المحروقات. تزامنا مع إحياء عيد المرأة، تولى فريق نسائي بالكامل من الديوانة التونسية إنجاز الإجراءات الديوانية الخاصة بمنح رخص جولان السيارات للمسافرين القادمين على متن الرحلات البحرية الرابطة بين مرسيليا تونس وجنوة تونس، وذلك على متن البواخر التابعة للشركة التونسية للملاحة وعلى متن باخرتي تانيت وقرطاج. اطلع هذا الفريق النسائي بمهام ميدانية تتطلب السرعة والدقة بهدف ضمان انسياب حركة المسافرين وسيارات فور وصولهم إلى ميناء حلق الواد. بلدية صيادة من معتمدية صيادة لم تبح جر بولاية المنسير تواصل أشغال هدم بناية السوق البلدي القديم التي انطلقت بعد إجراء الاختبارات من طرف مكتبي دراسات وتبعا لتوصيات اللجنة الجوية لإزالة البناءات المتداعية للسقوط التي قضت بضرورة إخلاء البناية فورا وإزالتها نظرا لتداعيها للسقوط في أي لحظة وفق مصدر بلدي الذي أوضح أن قيمة صفقة أشغال إزالة السوق تقدر ب 78,000 دينار مرسمة بميزانية سنة 25,000 مشيرا إلى أن المجلس البلدي السابق قرر استغلال مساحة البناية بصفة مبدئية كتوسعة للسوق الأسبوعية للقطع مع مظاهر الانتصاب بمفترق السوق وعلى قارعة الطريق. هذا ويشار إلى أن بلدية صيدا أنجزت سوقا بلديا جديدا دخل حيز الاستغلال مع مطلع سنة 25,000 بمساحة جملية تناهز 720 مترا مربعا تشمل فضاءات لبيع منتجات الصيد البحري إضافة إلى 14 محلا مخصصة لبيع الأسماك والخضار والغلال واللحوم والدواجن بكلفة جملية ناهزت 920,000 دينار. مؤشر بورصة تونس تيونانداكس يواصل تراجعه خلال حصة اليوم منخفضا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 692.67 نقطة. بيانات وكالة الأحصاء الأوروبية يوروستات الصادرة اليوم أظهرت تحقيق منطقة الأورو خلال الأجواء الماضي أول فائض تجاري منذ 3 أشهر، وبحسب البيانات الرسمية سجلت منطقة العملة الأوروبية الموحدة فائضا تجاريا بقيمة 8.6 مليار أورو خلال أجواء مقابل عجز قيمته 9 مليار أورو في شهر ماي، وهذا الفائض هو الأول للمنطقة التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي منذ شهر مارس. ختاما، بحسب بيانات أوردتها بلومبرغ بلغت قيمة سوق الملابس المستعملة وإعادة البيع نحو 289 مليار دولار مع استمرار توسعها مدفوعة بارتفاع الطلب على القطع النادرة والمحدودة الإصدار من العلامات التجارية العالمية. ولم تعد الأزياء الفاخرة مجرد وسيلة للتعبير عن الذوق الشخصي، بل أصبحت بالنسبة لشريحة متزايدة من المستهلكين والمستثمرين فئة أصول جديدة يمكن تحقيق أرباح منها في ظل النمو المتسارع لسوق إعادة بيع الملابس والإكسسوارات المستعملة حول العالم.
3: Business News.
5: جوهرة اف ام. تندونس.
6: تندونس.
7: برعاية
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهره كالعاده. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقره توندونس. كما كلنا رجعنا نحكيوا على ابليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على ان اوتي دو كرياسيون دو سيت ويب اسمه ويب اكابيلا. اذا كانك تحب تبيع تعمل الكرياسيون والكونسيبسيون تاع السيت ويب نتاعك ويولي بطريقه سهله كانك ان بروفيسيونيل في الكرياسيون دو سيت ويب، عليك بالويب اكابيلا. دونك عن طريق اللوجيسيال هذا تنجم تعمل السيت ويب نتاعك، تنجم تحط فيه دي البوم فوتو من غير ما تكون عندك حتى كومبيتونس بارتيكولير في البروغراماسيون. تنجم تعمل كرياسيون رابيدمون تاع البلوغ دي منو ديناميك دي بوتون، وحتى تنجم تولي السيت نتاعك ان سيت كوميرسيال يعني يخدم على طريقه الاي كوميرس. لي سيت ببليي بالويب اكابيلا نلقاو فيهم ان ديزاين مودرن وبالطبيعه يحترموا لي نوفو ستاندار نتاع الويب اللي هو HTML5 CSS3. الفيرسيون هي 4.2.1 اخر ميزا جور كانت نهار 1 أوت اللي تعدى. بالطبيعة لوجيسيالنا توتالمون غراتوي، التايم تاعو 69.91 ميجا، يخدم على الماك، يخدم على الويندوز، ويخدم باللغتين الانجليزية والفرنسية. ويب اكابيلا تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل من www.zeronet.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الامان.
5: جوهرة اف ام. توندونس.
8: توندونس.
11: عندك دار، كهرباء، ارض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين.
12: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين.
11: باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
12: تي على 85
6: 1999.

صابر بيعي نسمعها حتى 5:26 لموجاتنا. صابر بيعي اللي كان البارح حاضر مع جمهور مكتمل العدد في إطار مهرجان سوسة الدولي ومسرح سيدي ظاهر. البارح كان هكا مع جمهوره بجديد ولا قديم، تفاعل مع كل غنياته وحفل كان ناجح كيف وكيف سهرات أخرى أثثها في مجموعة من المهرجانات. أما خلينا مع جو السهرات اللي بيان سور ديما تكون مقترنة بالوضع الجوي، دونك آخر تحينات الوضع الجوي تقول أنه فما خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بجهة الغربية للشمال والوسط وبجهة تيس فاقس والساحل آخر نهار وبداية الليل، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد. ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا بين 27 و32 درجة وتوصل ل 34 درجة بالجنوب الغربي. دونك طقس مروح متاع خرجة متاع بروجرام متاع هكا سهرات مواعيد فرجة تكون في مختلف المهرجانات متاعنا التونسية، ومواعيد أكيد نذكركم بها إن شاء الله بعد شوية، منها الأيام الثقافية الصيفية بدار الثقافة بأكودة في دورتها الأولى. التفاصيل والبرمجة تتعرفوا عليها إن شاء الله بعد شوية، خليكم معنا حتى للسبعة.

35 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلا. تحية لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. نحكيو تسويت على الأيام الثقافية الصيفية بدار الثقافة بأكودة. في الدورة الأولى نحكيو على عروض انطلقت من يوم 11 وتتواصل إلى غاية 19 أوت 2026. انطلقت بورشة في فن الجدارية تحت إشراف منى التويتي، ورشة في الخزف، وكيف كيف ورشة في الحفر دونك تحت إشراف بهاء الدين العيساوي والسيدة أسماء نافوتي. واليوم الجمعة 14 أوت 2026 عرض للفرقة الموسيقية كوست فيزيون بعنوان نسائم المتوسط. يكون الموعد نهار 18 أوت 2026 مع عرض الفيلم التونسي لقشة مسمى لسامي مسعود، والاختتام نهار 19 أوت 2026 بعرض الفيلم التونسي روندا 13 لمحمد علي النهدي. جميع الورشات تنطلق على الساعة 17 بدار الثقافة بأكودة، وأكيد الأيام الثقافية الصيفية بدار الثقافة بأكودة الدورة الأولى. إن شاء الله تلقى هكا مزيد من الرواج تحت دعم المندوبية الجهوية بسوسة وتحت إشراف زيدا دونك وزارة شؤون الثقافية. حاجة تعمل الكيف نسخة أولى رعات هكا كل الأذواق خلينا نقوله، وإن شاء الله النسخة الثانية تحمل عروض أخرى وبرمجة تكون حتى من ناحية المدة الزمنية تكون أطول. كيف كيف خلينا نمشي ولي عروض يمكن أنتم ما تنجموا تبرمجولها وتكون حاضرة في الأجندة بتاعكم. غدوة عرض إليسا في إطار مهرجان كارتاج. إليسا اللي كانت عربت عن سعادتها بلقائها لجمهورها، إليسا اللي تكون أمام شبابيك مغلقة، وهذا مش غريب على إليسا أو على بعض العروض العربية اللي كيف كيف كانت أمام شبابيك مغلقة. صارت دونك اختتام مهرجان سوسة الدولي دورة 67 يكون غدوة مع عرض أفلام وطرب لجمعية نادي الصنباطي الموسيقى العربية. رحلة استثنائية في ذاكرة السينما العربية والزمن الجميل من 1945 ل 1978 دونك عرض تو نحكيو عليه بأكثر تفاصيل، وأكيد إذا أنتم تنجموا تربحوا لي تيكي باش تمشيو تتمتعوا بعرض. وصارت اختتام مهرجان سوسة الدولي دورة 67 ونذكركم أنه اليوم الموعد باش يكون مع عرض مسرحية تبسيل لجعفر القاسمي. كونوا في الموعد، مسرحية الحقيقة تطرح مجموعة من الأسئلة في كتابة خاصة كانوا أشادوا بها الصحفيين والإعلاميين اللي كانوا حاضرين في مختلف العروض اللي تكون في الجهة، وأشادوا به النص والكتابة ووجه آخر تشوفوا بها جعفر. دونك الموعد في اليوم في إطار مهرجان سوسة الدولي، وتنجموا زي تربحوا معنا لي تيكي. تبعثونا جي كيما جوهرة على 85 990 وتربحوا دو تيكي لعرض مسرحية تبسي لجعفر القاسمي في مسرح سيتي ظاهر اليوم أبارتير من 10 متاع الليل. خليكم معنا، مازال الغونديفو متواصل حتى للسبعة متاع العشية. نمشيو لهرقلة بعد شوية نحكيو زادة على عروض مسرحية أخرى بشكون في ختام الدورة الثانية، كيف كيف زادة سهرات تنجمو تبرمجولها من توا، وعودة على بعض المهرجانات مع زملائنا ومراسلينا ترجو تلقاو على موقعنا جوهرة فيم دوت نت وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيما.

55 دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معكم الرونديفو كالعادة حتى السبعة متاع العشية. تحيتنا لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعة، أخبارنا متابعاتنا وريتم المهرجانات متواصل، لكن زاد الأخبار اللي تكون في علاقة بهكا أصوات تونسية تتألق داخل وخارج تونس أكيد تكون حاضرة معنا ونحكيوا عليها، ونكونوا فرحانين أن نحكيوا عليها شرطو كي تكون لطيفة الصوت المتميز. لطيفة خلينا نقولوا الصوت اللي تخلي كل دار من حبك هادي وانت ماشي دونك، وانا مليت الحب العادي مقبل، احنا حتى في الاوف ندندنوا فيها، وكيف كيف مجموعه اخرى من الاغاني اللي والكليبات اللي تكون حاضره بيان سور على جوهر اف ام تي في من الاصوات التونسيه اللي نحبوها والعربيه زاده اللي تعطي كان هكا الانطباع الجيد. دونك تنضم رسميا لطيفه الى عضويه الاكاديميه المنظمه لجوائز الجريمي، نحكيوا على دونك عضويه تكون فيها مجموعه من أبرز الفنانين والموسيقيين وصناع الأغنية والمختصين في صناعة الموسيقى حول العالم في تقدير دولي جديد لمسيرتها الفنية. لطيفة اللي تلقات دعوة رسمية للانضمام للأكاديمية ولبيت الدعوة باش تبدأ عضويتها في واحد من أهم المؤسسات الموسيقية العالمية في خطوة تعكس المكانة اللي وصلت لها في المسيرة متاحة طويلة، ونجحت من خلالها في تجاوز حدود العالم العربي والوصول بأعمالها إلى جمهور واسع في المنطقة وخارجها. دونك ما نجمو كان نقولوا ألف ألف مبروك للطيفة العرفاوي اللي كما قلنا تنضم لعضوية ريكوردينج أكاديمي والمؤسسة العالمية المسؤولة عن تنظيم جوائز الجريمي. دونك كما قلنا صوت تونسي وعربي نفتخروا به، وأكيد الأغنية التونسية ككل لحنا والكليبات تكون حاضرة عبد المجيد جوهر فيم وجوهر فيم تي في. دونك لطيفة اللي توصل طرح أغنية ألبومها جديد وتكون حاضرة بيان سور معانا، ومن خلال أحلى حاجة فيا ومن خلال زاد الكليب اللي بيستبقوا توا على جوهر فيم ويهزنا جوهر فيم تي في لوقت الأخبار. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، بايلة معاكم حتى للسبعة.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. جوهرة سبورت
1: avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت،
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. المكتب الجامعي أعلن رسميا عن تعيين السيد ناجي الجويني في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار الكشف على بقية التركيبة الخاصة بالإدارة الوطنية للتحكيم. ورسميا البطولة باش تكون بالفار من أول جولة اللي باش تكون 22 و 23 أوت الجاري، دونك 7 أيام يفصلون على انطلاق البطولة. نذكركم بالبرنامج نتاع الجولة الافتتاحية، الماتش تكون الانطلاق من 4:30 نتاع العشية السبت 22 أوت، الملعب التونسي سي اس اس، أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقية الدير شبيبة العمران، اتحاد بن قردان نادي حمام لمف، والدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد 23 أوت يتصدرها الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي بيرادس، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، النجم المتلوي النادي الإفريقي، وترجي جرجيس الأولمبي البيجي. كما قلت أول جورني باش تكون بالفار، والمكتب الجامعي أعلن رسميا عن تعيين ناجي جويني في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم. النجم الرياضي الساحلي يجري حاليا حصته التدريبيه في استاد محمد معروف في مقر النادي، حصه دور في اجواء مثاليه بحضور الجمهور بتاع الاتوال، والدخول كان مخصص لحاملي اشتراكات موسم 2026 2027. وجدي كشريده موجود مع المجموعه قاعد يتدرب، هذا استعدادا لمقابله الجوله الاولى في البطوله اللي كما قلت كلاسيكو ضد الترجي في التونسي. النجم الساحلي يعقد غدوة نص النهار ندوة صحفية في أحد النزل في سوسة لتقديم الإطار الفني تاع أكابر كرة القدم بقيادة الفرنسي كريستيان براكوني، وإطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي الجديد. كما قلت لتوال اللي تلعب أول جولة في الشامبيونان نهار لحد 23 أوت 4:30 متاع العشية ضد

0: الاسبيرونس في ملعب حمد العقربي بيرتس. على مستوى اللجنة تفضل نزاعات في الإتوال بعد غلق 18 ملف وضمان المشاركة في البطولة. صرف القسط الأول من ملف يوسف العبدلي 50 مليون، كيف كيف القسط الأول من دوسيه متاع جسر الخميري 50 مليون، لجون جوهر كامل الأحمر 60 مليون وغلق الملف نهائيا، 200 مليون لصدام بن عزيزة وغلق الملف نهائيا بعد ما تحصل على القسط الأول اللي فيه 300 مليون. حاليا دوسيه أونكور اللي هو دوسيه زياد بوغطاس اللي نذكر القيمة متاعه 190 مليون. الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي أعلنت عن عدم قدرتها على خوض مقابلة البطولة للفريق الأول رسميا، وذلك بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن عدم التزامها تجاه النادي لمدة تفوق 10 شهور. وتستنكر هيئة المتلوي بشدة التهميش الممنهج وعرقلة مسيرة النادي بحرمانه من أبسط مقاومات الأعداد للموسم الجديد، وأكدت أنه هذا القرار أيضا والأزمة المالية الخانقة نفاذ كل الحلول الودية لتأمين بداية الموسم الجديد، وأيضا تقول ما قد تؤول إليه الأوضاع الفنية للفريق في الفترة المقبلة، هذا قبل 7 أيام من انطلاق البطولة. رسمين الترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقده مع اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029. ريبيرو 27 سنة إلي دروا في مسيرته الاحترافية لعب 209 مقابلة، سجل 67 هدف وعمل 49 تمريرة حاسمة. ذكر أيضا الترجي الرياضي التونسي كان أعلن البارح أن رفع العقوبة المسلطة على يوسف البلايلي وتم تفعيل العقد اللي سبقه أمضى عليه مع الفريق، بالتالي أصبح على ذمة الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي بقيادة الروماني ريجاكاف. النادي الافريقي أعلن تعاقده الرسمي مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة 2 مواسم حتى لجوان 2028، هذا بعد التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس كانغ، معتز الزدام، هيكل الشيخاوي، ياسين مريح وغسان المحرسي. النادي الافريقي اللي برمج 2 مقابلات ودية باش يكونوا في البارك أ، المقابلة الأولى باش تكون غدوة ضد اتحاد العاصمة انطلاقا من 5 متاع العشية، والمقابلة الثانية باش تكون بعد غدوة ضد جمعية أريانا. الاتحاد الرياضي ببن قردان تعاقد مع اللاعب الشاب ذاكر بوفيد صاحب 21 عام، ولد النجم الرياضي الساحلي، سبق له لعب الموسم الفارط مع جمعية ميغرين وشارك السنة في تحضيرات الأمل الرياضي بحمام سوسة قبل ما يتحول لاتحاد بن قردان، ونال إعجاب المدرب سفيان الحدوسي اللي أوصى بانتدابه. بوفيد صح رسميا عقد مدته 3 مواسم مع الاتحاد الرياضي ببن قردان. الاتحاد الليبي قدم اليوم إطاره الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، بقيادة الستاف اللي معاه أحمد التويهري باش يكون في خطة مدرب مساعد بعد ما كان خذ معاه التجربة في النادي الإفريقي، كيف كيف قبيل بن عثمان مدرب حراس، لطفي الرجيلي معد بدني، وأيمن عبودة محلل أداء. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
1: C'était Jean Rospo avec l'équipe Sport.

0: بس موبايلة مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
1: ستة وخمسة وعشرين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من بايلة. نحكي وكل عادة عروض مهرجانات وسهرات، إن شاء الله بش يكون على موعد معها الجمهور مهرجان هرقلة الدولي النسخة الثانية، النسخة الكوميدية اللي كيف كيف ستختتم فعاليتها نهار 18 أوت، وأكيد عرض قاعد نحكيه هكا في الأوف قاعد يلقى في إقبال جماهيري كبير من ناحية التذاكر، ولذا أسرعوا اقتناء تذاكركم. دعافتي أنا أذكر اسمية باسم مهرجان هرقلة الدولي نسخة ثانية تكون حاضرة بحذانا. أهلا وسهلا ومرحبا دعاء.
2: مرحبا هبة ومرحبا بكل مستمعين جوهرة اف ام، ميرسي على الدعوة.
1: كالعادة نحكيه على نسخة كوميدية، نذكروا بعروضها ونحكيه زاد على عرض الاختتام بنومي اس بلس ان، العرض اللي يبدو انه باش يكون العرض الاخير، دونك هذاك علاش اللي ما تفرجش في بينومي اس بلس 1 فرصه باش يكون حاضر في بارك هرقلة ويتمتع بالعرض هذا نهار 18 اوت.
2: هي فرصه من دو كوتي، الكوتي الاولى خاطر اخر سهره من مهرجان هرقلة الدولي في نسخته الثانيه نسخته الكوميديه، وزاد من اخر العروض لبينومي اس بلس 1 سنه، دونك ما تفلتوش الفرصه الناس الكل. بالنسبه للبرمجه كانت مع اوبن ستاند اب نهار 26 اوت، ثم مع امين غادي نهار 2 اوت، ثم كريم الغربي نهار 9 أوت، وسهرة الاختتامية إن شاء الله تسنى فيكم نهار 3 هذي 18 أوت مع بينومي اس بلس 1. الحقيقة إديسيون كوميدي تعدت به على الخير، احنا فرحانين برشا بالفونت وفرحانين برشا بالنجاح التنظيمي ونجاح الجماهيري اللي قاه الفستيفال، وندعو كل الناس اللي تحب تجي بحثينا ما تفلتوش الفرصة لأنها فرصة الأخيرة باش تحضروا معنا أجواء المهرجان نهار 3 18 اوت.
1: دونك نهار 3 18 اوت العرض بينومي اس بلس 1، خلينا نحكيوا على زاد الممثلين باش يكونوا سور سين هكا ولا
2: اي؟ العرض هذايا عرض مسرحي كوميدي بامتياز لعزيز الجبالي. الممثلين اللي باش يكونوا فيه هما ثله من المع الفنانين الكوميديا في تونس، عنا ياسمين ديماسي، قيس فايبا، فاطمة صفر، عبد الحميد بوشناق، جهاد شيرني، عصام العياري، صابر الوسلاتي، كلهم باش تلقاوهم سوغ سين بحثينا في هرقلة بارك. للناس اللي تحب تجي بحثينا الفونت قاعد يمشي بالباهي الحمد لله، دونك ازروا باش تاخذوا التيكي نتاعكم وما تفلتوش الفرصة. لموا اصحابكم وعائلاتكم ويجاو نعيشوا مع بعضنا اخر ليلة من ليالي المهرجان.
1: نذكرهم بالتذكرتي هكا ولا والاسعار ولي برومو اذا كان يجيو سو بلاص.
2: لي برومو توصل حتى ل 50% اوف. تلقاو لي تيكي ديسپونيبل على تذكرتي.تي، تلقاوهم على

0: لابليكاسيون هرك لابارك والا تلقاهم سيغ بلاس. بالنسبه لاخر عرض لي تيكي باش يكونوا للفي اي بي 50 دينار، الستاندار 35 دينار، الصغار اللي اقل من 12 عام 18 دينار، واللي اقل من 5 سنين لاكسي باش يكون غراتوي للحفله.
1: تري بيان، نذكروا بربي لابليكاسيون تاع هرك لابارك اللي هي تمكنهم زاده حتى كي يبداو غادي في الاسباس في البارك ينجموا يلعبوا من غير ما يوقع يعني شارجيو. وانا عندي راه لابليكاسيون دونك لابليكاسيون مزينه برشا. خلينا نذكروا بها
0: لابليكاسيون تربحك وقت وتربحك معناها وتعمل لي ريزيرفاسيون تاعك حتى من الدار. دونك لابليكاسيون هرك لابارك تلقاوها على الاب ستور والى البلاي ستور، تصبوها في تليفون وتاليمونتيو الكارت نتاعك وتاليمونتيو لابليكاسيون بلوتو. لابليكاسيون باش يجي فيها كود اسكاني في شاك جو. دونك تاليمونتيوها بالكارت بانكير ولا تنجموا تخلصوا زادا سور بلاس غاديكا. فوالا نتعاونكم برشا انكم تعملوا لي ريزيرفاسيون تاعكم، تجيو في الوقت اللي تحبوا عليه، تعرفوا لي تاريف نتاع شاك جو.
1: حاجه تعمل الكيف، ومن خلال زادا نجموا ريزيرفيو بالنسبه لسهريه الاختتام.
0: نجموا ريزيرفيو من لابليكاسيون سهريه الاختتام نتاع بينامي اس بلس 1.
1: ديجا هاني نعمل في طله دونك ما عادش برشا اماكن. خلينا نشوف
0: ما عادش برشا
1: قاعده نشوف
0: ورواحكم وتاخذوا التيكي نتاعكم،
1: وان شاء الله تكون سهريه جميله للناس اللي يحبوا هكا يختتموا جو الصيفيه. خلينا نقولوا بعرض مسرحي دايوغ لي كوميديان الكل ما شاء الله كل واحد ستار، دونك باش نلقاهم في هرقله
0: وكل واحد في المسرحيه باش تلقاه بلون كوميدي خاص به. كل واحد عنده شخصيه، عنده ميساج هدف يحب يوصله عن طريق الكوميديا. دونك هذا اللي خلينا احنا ان نستدعوا بنومي اس بلس 1 بحثنا، خاطر احنا كاداره مهرجان اصلا
1: تحبوا تتفرجوا
0: جوستمون.
1: تري بيان، يعطيك الصحه دعاء فتيس النطقه الرسميه باسم مهرجان هرقله الدولي في نسخته الثانيه. خلي لي كلمه الختام دونك لمستمعاتنا ومستمعينا اللي باش يجيو للبارك باش يتفرهدوا وميم طون باش يحضروا لنهار 18 اوت.
0: احنا ياسر فرحانين بالاقبال الجماهيري السنة، ياسر فرحانين بالناس اللي امنت بينا وبداعمينا اللي امنوا بينا، ياسر فرحانين بالنجاح الحلمه هذيا في نسختها الثانيه، وان شاء الله في نسخ اخرى قادمه ناجحه زاده. نستدعاكم بحثينا ونقول لكم ما تفلتوش الفرصه باش تجيو بحثينا في موعد الاختتام باش نعيشوا مع بعضنا اختتام الدوره، لكن مش اختتام المهرجان اللي باش يجينا متجدد في الوان اخرى ان شاء الله في السنوات القادمه. نستناوكم بكل حب وحماس في ساره الاختتام. تنجموا تتصلوا بينا على الرقم الخاص بالمهرجان 98 120 229. مرحبا بكم الناس الكل، احنا نستناو فيكم بكل حماس وبكل فارغ الصبر.
1: تري بيان، دونك تلقاو تنظيم محكم وما شاء الله اسباس كبير، دونك يلعبوا الصغار تتفرهدوا انتوما، تلقاو الغيستو كل شيء متوفر. البارك كيف تحبوا من وقتاش لوقتاش؟
0: البارك من الاربعة حتى المتسعتين، لكن السهريه باش تكون العشرة متاع الليل.
1: داكور تري بيان، يعطيك الصحه دو عفتيس. شكرا ليك على كل هالتفاصيل فيما يخص مهرجان هرقله الدولي النسخه الثانيه. معك نوصل ل 36 و31 دقيقه على موجاتنا، مازال رونديفو حتى للسبعه. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: ميرسي.

0: اسمع بايلا مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
1: على موجاتنا كالعادة نواكبوا المهرجانات التظاهرات ونحكيوا على الدورة 46 من مهرجان العنب بجرومباليا اللي إن شاء الله بعد نهيري من توا باش تنطلق فعاليات الدورة من 16 إلى 28 أوت. دونك برمجة ثرية والأسماء اللي قاعد نشوفها أسماء خلينا نحكيوا بلغة الفن والبيوع. دونك ظهر إدارة المهرجان رهنت على دوزاكس دونك عروض فنية متميزة وكيف كيف زادة فرجويا تستقطب الجمهور. وإحنا باش نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل على البرمجة والعروض اللي يستناها الجمهور. دونك يكون حاضر معنا مدير المهرجان العنب بجرومباليا سيد معز الخياطي وتفاصيل الدور. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. هو قال لي مانيش نسمع فيك، خلينا نشوفوا ترى يسمع فيه وإلا لا. يلا تو نحاولوا إنه يسمعنا. ترى يسمع تو باش ناخذوه ونحكيو معاه على مهرجان العنب الدورة 64 كما قلنا اللي تنطلق نهار 16 تختتم فعاليتها نهار 28 أوت. عروض تتنوع ما بين مسرح ما بين طرب ما بين راب ما بين زدة عروض فرجوية وأسماء يستناها الجمهور. ويبدو أنه الاختيار حتى متاع الدات هكي يجي في آخر شهير أوت. دونك هكا دونك ياخو الحيز الكافي باش نواكبوا كل العروض وحتى الصحفيين والأعلاميين ينجموا يركزوا مع المهرجان ويكون في البلانينج. كان مهرجان العنب بجرومباليا هو حاضر بقوة دونك نسخة 64. خلينا نشوفه معز الخياطي وكما قلنا تفاصيل الدورة وما تحمله. يبدو أنه زادا باش يكون فما كرنفال كل التفاصيل. معك معز الخياطي أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عكلمة هيبة تحية ليك وتحية لكل مستمعي جوهرة فين.
1: شكرا ليك. دونك مهرجان العنب بجرومباليا النسخة 64 تنطلق فعاليات نهار 16 وإن شاء الله تختتم نهار 28 أوت. فما كرنفال زاد على ما يبدو هكا ولا
2: النسخة 64 والنسخة 4 سنين اللي بالنسبة لي أنا.
1: اي ما شاء الله
2: كرنفال إن شاء الله باش يكون بعد غدوة دونك يوم الأحد 16 أوت 2026. كالعادة في أمام مقر المعتمدية بجرومباليا كيف كيف العروض باش يكونوا بداية من 17 جويلية إلى غاية 17 أوت إلى غاية 28 أوت 2016.
1: نبدأ بالعروض الاختيارات. هو حتى المهرجان في الرزنامة متاع المهرجانات ينفرد هكايا المهرجانات هكا ولا
2: ينفرد أكيد مهرجان العنب بجرومباليا ديما يكون بالتزامن مع افتتاح موسم جني العنب في مدينة جرومباليا اللي يكون ديما في شهر أوت ولا في النصف الثاني متاع شهر أوت. دونك المهرجان ديما معناتها تاريخيا ديما يكون في شهر أوت. هذاك علاش ديما مهرجان يكون توا ويكون زادا من آخر المهرجانات اللي تقام في تونس.
1: حتى التغطية الإعلامية دوك ما تقعد يقعدوا صحفيين ما بين مهرجان هذا والمهرجان هذا دوك باش يواكبوا كل السهرات اللي باش تعرفوا عليها معاك معز. دوك نهار 16 حتى لنهار 6 حتى نهار بليتو 28 شنو عنا عروض؟ اي
2: نبداو نهار 17 اوت بالمسرح الهواء تطلق بجرومباليا مع عرض مرتضى الفتيتي. نمشيو 18 اوت مع مسرحيه ياسين الصالحي بعنوان ما يضحكنيش. يوم الأربعاء 19 أوت عرض الفنانة الاستعراضية نجلة التونسية بعرضها الزردة. نهار الخميس 20 أوت عرض موسيقى الراب مع يونغ إرزاد. يوم الجمعة 21 أوت مسرحية بامبينو لي بسام الحمراوي الحمراوي. يوم السبت 22 أوت عرض موسيقى الراب كيف كيف مع كازو. نهار الأحد 23 أوت مسرحية بسي لجعفر القاسمي. يوم الاثنين 24 أوت الفنانة التونسية شيرين اللجمي. ويوم الأربعاء 26 أوت باش يكون الموعد مع لديفا أمينة فاخت بمسرح الهواء تطلق بجرومباليا. ويوم الخميس 27 أوت مسرحية ولد الطلياني لنور الدين بوحشبة سفيان داهش ولبنى الزيري. الاختتام باش يكون يوم الجمعة 28 أوت مع عرض عشاق المحفل الجربي اللي باش يكون هو اختتام مهرجان العنب بجرومبيليا ان شاء الله.
1: دونك البرمجه وانا نحكي شويه على البرمجه اخترتوا عروض خلينا نقولوا فرجويا معناها تناوش ميزانيه المهرجان وحتى فنيا يعني اسماء خلينا نقولوا معناها عندها جمهورها اللي يحبها نحكيوا على تنوع فما الراب فما المسرح فما دونك يعطيكم الصحه على الاختيار هذايا.
2: كيف دونك عروض موسيقية عروض فنية عروض فرجوية عروض مسرحية وعروض شبابية دونك في 11 عرض موجودين في مهرجان العنب في جرومبيليا عروض متنوعة في يعني للشباب والنساء والرجال الناس كل يكونوا حاضرين في مهرجان العنب يعني الحمد لله ديما كل عام نكونوا برمجة يعني لجميع الأذواق.
1: خيب يا أنا جبت على الميزانية شو الأمور مع المهرجان الأمور لباس؟
2: الحمد لله كالعادة شكر كبير إلى وزارة الشؤون الثقافية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في نابل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية كيف كيف لسبونسور متاعنا نشكرهم برشا على ثقتهم في مهرجان العنب في جرومبيليا كل عام دونك الحمد لله ونعملوا الأكثرية على الجمهور الجرومبيلي باش يقص التذاكر الموجودة في كامل نقاط البيع.
1: باه لي تيكي كيفاش الأسعار دونك أغلى تيكي أقل تيكي من إلى؟
2: الأسعار بين 20 دينار إلى غاية خلينا نقولوا 50 دينار من
1: داكو.
2: 20 دينار دونك العروض المسرحية 20-25 دينار عروض الراب 30-40 وعرض الفنانة لديفا أمينة فاخر باش يكون 50 مدارج و 70 يعني جرادا سامحني
1: شيس داكو دونك عبر موقع زيد غيشي بوينتين نجم نقصوا لي تيكي نتاعهم
2: اكيد تبيع التذاكر على موقع غيشي بوينتين مكتبة البيجي وكالة الاسفار الموجودة في جرومبيليا كيف كيف الفضائيات اللي يعرفوهم مواطني جرومبيليا ومتساكني جرومبيليا.
1: تري بيان خليو لك الكلمه باش توجهها لكل متساكني جرومبيليا من ولايه نابل الموعد ان شاء الله ينطلق معاهم نهار 16 دونك نهار الاحد بالكرنفال والى غايه 28 اوت الاختتام مع المحفل الجربي عروض متنوعه دونك كلمه الختام من عند مدير المهرجان للعام الرابع دونك مدير المهرجان فيليسيتاسيون للجمهور اللي ان شاء الله يكون حاضر وباش يكون العروض وين باش تكون ان شاء الله اين ستقام
2: كل العروض تقام في مسرح لواء الطلق بجرومبيليا ان شاء الله نوجه دعوه لجميع ضيوف ومتسكني مدينه جرومبيليا الموعد يكون مع الكرنفال اكيد للصغيرات وللكبار باش يشاهدوا عروض فرجويه وتنشيطيه بمدينه جرومبيليا كيف كيف نخليكم تجيو بحذانا باش تواكبوا كامل العروض بفضاء مسرح لواء الطلق بجرومبيليا كيف كيف نوجه تحيه لكل مستمعي جوهرة فيم وزملائي بصفة خاصة في جوهرة فيم
1: بيان سور راهو مدير برمجة ما راهو زميلنا راهو شكون يعطيك الصحة وعز الخياطي شكرا ليك مدير مهرجان العنب في النسخة 64 على مدنا بكلها التفاصيل يترجوا تلقاوها ديما اون فيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم تحية لعلي طرابلسي زادة زميلنا وخونا ولكل الزملاء اللي يكونوا حريصين باش انه هكا البرمجة توصل للمستمعين وتوصل لأحباء مهرجانات يمكن مع هكا العدد الكبير نتاع السهر دونك اوموا تبدا لاجندا حاضره نعرفوا قداش ميزانيه باش نخليوها ونبرمجوا للعروض نتاعنا كيما نذكركم اليوم انه عرض بسي لجعفر القاسمي باش يكون في اطار مهرجان سوسه الدولي اللي غدوه ان شاء الله يدير ستار على دورته 67 دونك ما تنساوش اذا كان انتم مازلتم مبعثتوا ناجي على 85 990 بوز صغيره مع الموسيقى ونعطيكم اسم الغانيون ونختم معكم الرونديفو من بايله.

4 دقيقة على موجتنا وصلنا معكم لآخر الرونديفو. بالنسبة لليوم مبروك لخونا محمد بالطيب ربح معنا 2 تيكي لعرض بسي لجعفر القاسمي في إطار مهرجان سوسة الدولي بمسرح سيدي ظاهر. دونك تمشيو تتفرهدوا بالعرض هذايا. سينو احنا نقول لكم شكرا لكم اللي تبعتونا من الأربعة حتى للوقيت هذايا. تحيات ليكيب الكل، جميل بوقديدة، مروان سعد كالعادة، نسلموا عليهم زملائنا، سلموا على جيجي جهير حمى في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال ولا جهرة في ام تي في، وهيبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها وكاميرا الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. تحية لكل مستمعاتنا ومستمعين على رأسهم جمولة الغالية اللي تبع فينا من الأربعة حتى للستة صفر صفر. دونك متأكدة ستة مش ستة سبعة صفر صفر سي بون. دونك الأمور كل تكون واضحة معها، وكالموزيكا والفقرات والمهرجانات يا لله. دمتي مستمعة وفية لبايلا ولكل برامج الدنيا وما فيها، شكرا لك جمولة يا باهي. احنا نقول لكم غدوة إن شاء الله الرونديفو يجمعنا بيكم من 6 حتى 9 في ويكاند زين. تشاو تشاو باي باي.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية وتكليف البغديري كاتبا عاما، واستكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات. وفي تفاصيل أخبارنا، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدر أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وينص الأمر عدد 203 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 12 من أوت الحالي على تعيين كل من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز استنبالي و ريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كذلك نص الأمر عدد 204 لسنة 26 و2000 المؤرخ في التاريخ ذاته على تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. ويأتي ذلك في إطار استكمال تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم المنظم بمقتضى المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس والأمر المتعلق بتنظيمه الإداري والمالي. كما صدر أمر عدد 205 لسنة 26 و2000 يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الحالية. والمجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره الرسمي تونس العاصمة، ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر، ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابته كل 6 أشهر. الإدارة العامة للإصلاحات ودراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تفيد بأنه تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 25 و2000 إلى موفى جوان 26 و2000 استكمال وتنفيذ البرنامج المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، وستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن من بينها الحريرية من ولاية تونس، مؤكدة في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بعدد من المناطق كالكرم الغربي ومنطقتي العمران والعمران الأعلى ومعتمدية دقاش، أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند أعداد برنامج الأحداثات الجديد للفترة 27 و2030 و2000. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد تنطلق ابتداء من صباح الغد في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا، مؤكدة مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. ووفق نفس المصدر ينتظر أن تتابع مصالح السوناد تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم. ومنذ انطلاق هذه الانقطاعات انعقدت عدة جلسات واتصالات مع السلطات المركزية قصد حل الإشكال في ظل انقطاع ليلي مستمر للماء منذ 5 جويلية عن جهات المهدية وسوسة والمنستير. ويكمن الإشكال في أن المناطق المرتفعة كبرج الراس وجبل دارواجه لا يصلها الماء عند عودته، وفي حالات أخرى تتزود العائلات التي تسكن في الطابق الأرضي دون غيرها وذلك لضعف ضغط الماء. في أخبارنا العربية والدولية، كشفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم حصيلة جديدة لعملياتها البحرية في إطار إعادة فرض الحصار الأمريكي على إيران، معلنة تغيير مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل وتفتيش سفن أخرى. وقالت إنه حتى 14 من أوت غيرت القوات الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية بهدف ضمان امتثالها للحصار المفروض على إيران، وأضافت أن قواتها عطلت 3 سفن، كما صعدت على متن سفينتين وفتشتهما ضمن العمليات نفسها. الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يوجه انتقادات حادة إلى السلطة اللبنانية، متهما إياها باستهداف المقاومة بدلا من مواجهة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامها بالاتفاقات، معتبرا أن الاتفاق الإطاري وضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية. وجاء ذلك في كلمته بمناسبة الذكرى 20 لما يسمى بحرب تموز 2006 التي وصفها بأنها محطة تاريخية أثبتت أهمية المقاومة في مواجهة الكيان المحتل. وختم هذه النشرة بأحوال الطقس الذي يتميز هذا المساء وبداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، بالإضافة إلى جهتي صفاقس والساحل، قبل أن يصبح الطقس قليل السحب على كامل البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بالجنوب الغربي، فيما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب. وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 27 و32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت،
0: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 14 أوت مع مسرحية بسي للفنان جعفر القاسمي. موعدكم في السهرية 15 أوت مع فرقة صنباطي للموسيقى العربية. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسر الدولي. موعدكم في سهرية 14 أوت مع سهرة المالوف وجمعية جوق سوسة بقيادة فتحي البسمينة. موعدكم في سهرية 15

0: تذاكر متوفرة أمام قصر الرباط أو على الموقع تذكرتي.تر. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 15 أوت مع عرض المحافل الجربية. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 15 أوت مع الفنان اللبناني روني فتوش. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في السهرية الختامية 15 أوت مع يوري روفيتش and the sound. معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك مع 18 أوت بداية من العشرة ليلة. تباع تذاكر على الموقع تذكرتي.تر على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت.
1: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: السبعة واثناشن دقيقة. تحية لكم الناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيمو أيضا على جوهرة تي في في بلانيت سبور. عدد الجديد سويعة كالعادة فيها الأكتواليتي في تونس والعالم. بشرفقنا فيها المدرب والمحلل الفني سي سمير جويلي. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا مرحبا بك. مرحبا بالتقنية في الاستوديو بجميع مشاهدينا ومستمعينا.
1: قبل ما نبدأ في الحصة فيليسيتاسيون مبروك الشهادة بتاع الكاف برو رسميا تحصلت عليها في الأسبوع الفائت.
2: صحيح يعني الحمد لله يعني عام كامل من التكوين من رسكلة الحمد لله يعني توجد بالحصول على الكاف برو اللي هي شهادة من أعلى شهادات في التدريب في تونس ولا في العالم العربي ولا حتى في العالم كله. فما اليوفا برو فما الاتحاد الآسيوي البرو فما الكاف برو. دونك إن شاء الله تكون هذه يعني انطلاقة جديدة في مسيرتي الرياضية إن شاء الله وتكون يعني طالع خير للمستقبل متاعك.
1: والكرسي هذا على اليمين في جوهرة فيم راهو ديما يكون طالع خير
2: اللي يقعد فيه
1: غادي ما يطول
2: ان شاء الله. ان شاء الله
1: ان شاء الله على قريب نشوفوك في تجربة جديدة. نعرفوا انه الشهادة هذه مطلوبة خاصة في الدوري السعودي دوري روشن ودوري الدرجة الأولى وغيره.
2: منذ موسمين ما نجمناش نخرجوا للسعودية لهم طالبين البرو. دونك احنا عامين تو ما خرجتش على الشيء هذا. دونك ان شاء الله تحل البيبان هذه المدربين التوانسة الكل لأنه المدرب التونسي مطلوب في السعودية مطلوب في ليبيا في الجزائر في عمان عندنا برشا. دونك الحمد لله يعني إن شاء الله تكون كما قلت لك يعني فتح خير للمدربين التوانسة الكل يتحصلوا على البرو.
1: وأكيد مبروك زاد لكل زملائك اللي تحصلوا عليها سواء في الإديسيون الثانية ولا الإديسيون الأولى. هذه الإديسيون الثانية.
2: هذه الإديسيون الثانية.
1: على كل إن شاء الله مبروك. بعد شوية باش نحكيو على التعيين متاع ناجي الجويني في خطة مشرف عام على قطاع التحكيم. كيف كيف باش نحكيو على بطولتنا النجم الرياضي الساحلي يجري الحصة التدريبية بحضور الجمهور إبداع جماهير النجم الرياضي الساحلي يتواصل. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي باش يكون محل نزاع جديد بعد نرجعوا بكل التفاصيل. مدافع جديد في النادي الإفريقي وأيضا فوزي البنزرتي يبدأ التجربة بصفة رسمية مع فريق الاتحاد الليبي. بعد نسمعوا أول تصريح لفوزي البنزرتي. نبدأ معك بالمكتب الجامعي اللي أعلن رسميا على تعيين السيد ناجي الجويني في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم خلفا للجزائري جمال الحمودي. مش جديد الخطة هذه على ناجي الجويني لكن السؤال المطروح دون الكشف عن بقية التركيبة إلى حد هذه اللحظة.
2: منطقي يعني قبل كل شيء الساعة نباركوا التعيين هذا لأنه نعرف ناجي الجويني ومنذ أيامات خرج اسمه في كتعيينه كمشرف عام لكن وقع شوي أخذ ورد. لكن نقول ناجي الجويني هو كفاءة وطنية والحق يقال يا أنيس كفاءة وطنية معنى يتشرف التحكيم التونسي أن يكون على رأس ناجي الجويني وتاريخه وسجله الحافل اللي كحكم أو كمسؤول وفي قطر عمل على خدمة كبيرة وكون معنا أجيال من الحكام ونجح نجاح كبير في قطر. دونك خبرته تجربته تسمح له باش يكون يعني ينجح في تونس إن شاء الله. دونك تعيينه هذا يعني مكسب الكرة كرة القدم التونسية ولإدارة الوطنية للتحكيم. أكيد تعيين هو أكيد احنا نعرفه أنه كل ما يتعين مسؤول هو اللي يختار الطاقم العمل متاعه ويختار الإطار اللي يخدم معاه. أكيد عنده ليست متاع
1: خرجت برشا سامي في المره الاولى
2: هو الاكيد. فما بن حسان يعني مش يكون موجود مش يكون يمكن يوسف السرايلي وبعض الاسماء الاخرى. لكن نتصور انه اليوم او غدو على, على, على, على, على, على, على الاكثر يعني تتعين اللجنه لانه وقايد باش يعينوا الحكام الاسبوع المقبل البطوله. دونك كان لازم تتعين للجنه هذه وتحمل مسؤولياتها منذ البدايه. ناجي الجويني اكيد في غني على التعريف تعيينه مش ينحي برشا تأويلات وأقاويل. خدم سابقا ونجح لكنه ما أنا قدم استقالته لما شاف الظروف ما تسمحلوش أنه أنا بشي أنه باش يواصل العمل بتاعه بنجاح.
1: هل تغيرت الظروف اللي تنجم تخليه
2: هو الشيء عجبني في الوضعية هذه في القضية هذه أنيس أنه ناجي الجويني قدم مشروع رياضي لأنه سمعنا سي بالسمرة بالحسن بالسمرة عضو الجامعي يقول احنا اطلعنا على مشروع رياضي التحكيمي لناجي الجويني ووافقنا عليه وعجبنا. دونك الراجل جاب لك مشروع رياضي في التكويني كامل الحكام، دونك هذا شيء مهم. الراجل بمشروع مش جاي من جوست المهمة بس أو للتعيينات فقط، دونك عنده مشروع مش يقوم به على مدى سنوات، دونك القى الموافقة والقى المساندة من وزارة الإشراف، تعين اليوم من المكتب الجامعي، دونك نصور أنه تعيينه مهم جدا ومكسب للتحكيم التونسي.
1: كنت تنتظر على الأقل البلاغ متاع الجامعة التونسية لكرة القدم يكون فيه تركيبة كاملة، على الأقل نجي جويني مشرف، لكن فيما يلي تركيبة متاع الإدارة الوطنية للتحكيم، ولا بطبيعة ننتظر الساعات القليلة القادمة؟ خاصة ما عادش برشا وقت، 7 أيام فقط تفصلنا على انطلاق البطولة.
2: هو اللي فات أنه عين رسميا أو قاعد تعين ناجي جويني رسميا بأثر بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القدم، يعطيه الصلوحية التامة في اختيار الإطار باش يخدم معاه، وهو في موقف قوة حاليا توا، دونك يعني حتى إذا كان فما أسماء عليها بعض الجدل من المكتب الجامعي أو شيء أخر، نصور ناجي جويني توا حاليا في موقف قوة تعين رسميا، دونك أنت احنا ناخذوا الكأنفير ثاني في فريق كرة القدم، لما تكون فماش تكون نتائج، شكون تحاسب؟ المدرب تحاسب المعد البدني ولا تحاسب المساعد؟ نو، دونك انت باش تحاسب جويني غدوة، دونك لازم تعطيه الحريه التامه لاختيار الاطار اللي باش يخدم معاه، باش غدوة يتحمل مسؤوليته كامله، ما يجيش غدوة يقول لك لا انت عينت لي هذا انا ما نحبوش.
1: اما فقط باش نقاطعك لهنا، لانه حسب المعلومات اللي عندنا فانه الاسامي اللي باش يقترحها السيد المشرف العام السيد ناجي الجويني حسب اكله بالحسن بالسمره باش يتم المصادقه عليها عبر آلية التصويت من طرف أعضاء المكتب الجامعي، والقرار باش يتم اتخاذه بالتصويت.
2: أكيد شوفوا أنا منذ يوم أو يومين نفس الشيء بحسن السمرة قال فوضنا رئيس الجامعة أنه تفاوض مع ناجي جويني، دونك في صورة أنه أعضاء المكتب الجامعي أعطوا تفويض لرئيس الجامعة، أكيد دونك لما مشي رئيس الجامعة ياخذ قرار أكيد نراه البقية موافقين عليه، أنهم فوضوه باش ياخذوا قرار في تعيين ناجي جويني، دونك نتصور أنه معنا ماشي إشكال الأمور هذه، مش تصور معنا في أسرع الوقت باش يوقع اجتماع تقريبا ممكن ليلة يزمو يقع في أسرع وقت
1: هو ممكن. اليوم منتظر
2: أكيد ضروري، لأنه خايا سي جمعة الجاية البطولة نيز، دونك لازم اللجنة تكون معناها منظمة ومريقلة وتبدأ في العمل نتاعها منذ غدوة يعني باش تعين كذا، دونك نتمنى أنه ناجي جويني يعني يخليه حرية العمل. لكن فما حاجة سمعتها نيز وإن شاء الله ما نعرفش أنا، دونك ما دخلت في ناجي جويني وقام في التحكيم، لكن سمعت أنه ناجي جويني قال مش نخدم متطوع يعني مجانا.
1: اي برشا كلام على انه باش يكون
2: شوف مجان. سمعنا انه جمال حميد كان ياخذ تقريبا بين 10 و 14 مليون تونسيه كاجره، هو وفرها هنا مشكور ناجي جويني، ممكن هو في غنى على 14 مليون ينجم ياخذهم ويعطيهم حتى الحكام، لكن
1: في تخدم مجانا تنجم تحاسبهم
2: بالضبط يجيك غدو يقول لك اني مجانا دونك اني متطوع عمل لك مزيه فهمتي ولا، دونك وفي الامان والسلام عليكم. نو يا خويا، في انا في اي ميدان العمل المجاني هذا ما عادش عنده كان في كرة قدم، في كرة الطائرة، في الجمعيات، في النوادي، في المؤسسات، دونك مسؤول، لأنه حتى فما أعضاء معاه نيس عندهم التزامات مع وزاراتهم في العمل، دونك يزمو ديتاشمون، دونك يزمو راتب شهري ممتاز باش يعمل ديتاشمون من نعرف شكون في وزارة التربية، نعرف شكون في وزارة الداخلية، دونك باش يتفرغ 100% للتحكيم ويكون معناها متفرغ تلك الأسبوع، يزمو يتفرغ من العمل نتاعو، يقعد ديتاشمون، دونك يزمو تعطيه راتب ممتاز محترم باش تخليه يركز الا على التحكيم باش يكون معنا مسؤول محترف.
1: والمعلومه هذه نقولوا لها بكل احتراز في انتظار التاكيد، في انتظار زاد كان ينجم تصير مثلا كونفرنس دي بريس لتقديم ناجي الجويني ويتم طرح السؤال
2: أكيد.
1: هذا اكيد في انتظار زاد انه تتاكد المعلومه نتاع انه يخدم
2: مجانا،
1: يكون بصفه تطوعيه مجانا. كان منتظر خروج جمال الحمودي ربما قبل انطلاق الموسم وقدوم ناجي جويني؟
2: لا منتظر، على الشيء شفناه الموسم الفارط من هزات
1: رجع شويه جمال الحمودي على اساس باش يواصل في
2: أكيد، هو فما الناس معاه اللي جابوه يحبوه يواصل، لأنه حتى وزد عنده مشروع قاعد يقوم به، قام بأشياء إيجابية
1: نجح جمال الحمودي تعتبره في المهمة
2: لا ما نجحش 100% وما فشلش 100% يعني لأنه أول موسم اللي في تونس ما في الحكام التوانسة أكيد لقى صعوبات، لقى عراقيل، برشا مشاكل صارت في الفار، في التحكيم، في القرارات، في التعيينات، تشكيات بالجملة من الفرق كلها، دونك أول موسم نعتبره جمال الحمودي كمسؤول أجنبي يعني على تحكيم التونسي، نصوره يعني قام بعمل يحمد له او يذكر فيشكر، لكن لما تقول تحط ناجي جويني دونك قامه كبيره، دونك الحمودي معناه نصوره انه خروجه يعني مش يخلي فراغ في الاداره الوطنيه للتحكيم.
1: رسميا البطولة باش تبدا الجمعة الجاية، ورسميا باش تكون بتقنية الفار منذ الجولة الافتتاحية، هذا كيف كيف حسب ما أكدوا بالحسن بسمري. يظهر لي حاجة باهية أنه الفار باش يكون حاضر، لكن بأي كيفية، خاصة بعض الملاعب نعرفوا باش يعانيوا شوية من صعوبات ماهيش حاضرة، فما ملاعب مازالت ماهيش حاضرة 100% سواء لتركيز تقنية الفار ولا حتى للعب. شفنا حتى ملعب جرجيس بعض الصور في الحقيقة
2: أرضية الملعب
1: ماهوش قادر أنه يحتضن مقابلة تاع كرة القدم.
2: مباراة حمام سوسة واتحاد المنستير
1: لم يتم تحديد الملعب اللي باش يكون فيه أمل حمام سوسة مقابلته، رغم أنه الأقرب أنه الملعب الأولمبي بسوسة هو اللي باش يحتضن المقابلة هذه. طيب، بما أنه قبل بنهار باش تكون
2: أكيد لما تتلق منذ الجولة الأولى بالفار، مش كمان الأسبوع الفار تقريبا بعد الجولة السابعة ولا الثامنة بدنا نركزوا في الفار وفي بعض الملاعب. دونك هذا نقطة إيجابية تذكر على المكتب الجامعي، أنه على الأقل منذ انطلاق الموسم تكون فما مساواة، فما عدالة في تطبيق القانون في الملاعب الكل. دونك وجود الفار أكيد مهم جدا، ولو أنه ما يكونش حتى بنسبة 100%، لكن على الأقل أنه وجوده يقلل من التشكيات ويساعد من الأخطاء ويساعد الحكم أنه يطبق القانون كما يجب. لكن نتمنى الموسم هذا أنيس أنه الحكام ما يرجعوش برشا للفار. احنا شفنا في كأس العالم الأخيرة انه الفيفا اعطت تعليمات للحكام انه يعني ينقصوا من الورق الصفراء، ينقصوا من المشي للفار، قرارات يعني في اللازم
1: الحكم
2: ولا موسم الفار شفنا الفار ولا هو اللي يحكم يعطي القرار وهو اللي صحيح ولا غلط، الحكم يزفر ويقعد يستنى بخمسة ست دقائق الفار اللي يعطيه صحيح ولا انت اخذت قرار مقتنع به، اوكي اذا كان فما دوت اوكي تمشي للفار،

0: دفع الثاني انهارت لحد القمة والأنظار الكل باش تتجاه الماتش هذا اللي هو كلاسيكو الترجي النجم الرياضي الساحلي 4:30 نتاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس السيابي في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت تستقبل المستقبل الرياضي بالمرسى النجم المتلوي النادي الأفريقي ترجي جرجيس الأولمبي البلجي. كلمة على الجولة الأولى.
1: أكيد الفرق كلها خارج من تحضيرات تو حال يعني تحضيرات بداية الموسم الفرق كل معناها قامت بانتدابات ممكن بعض الفرق الاخرى ما زالت ما تعرفش قريت اليوم انه ممكن نجم متلوي يمشي يهدد او يعلن
0: يعني بعد مش نحكيوا عليه
1: هذا يعني لكن عموما يعني الفرق الكل قامت الاستعدادات نتاعها قامت بالمباراه الوديه دونك نتصور انه مش الفرق منذ الجوله الاولى مش يشوفوا مباريات ممتازه شوفوا معناها ان شاء الله نتمنى نشوفوا نسق جميل نسق مرتفع كره جميله وخلينا بربي نداء للاعبين يتلهوا بالكره في الملعب والمدربين يتلهوا بالكوتشينج نتاعهم في المانكورونت نتاعهم كل حد حل مسؤوليته خل تمشي بطوله نظيفه ما غير معناها تعليقات ما غير تشويش خلي معناها كل حد مركز على العمل نتاعه اللاعب يلعب الكوره المدرب يقوم بالعمل نتاعه المسؤول يقوم بالعمل نتاعه كل حد في النطاق نتاعه كل حد في الاطار نتاعه حتى ما تدخلش ادوار انيس وما تقوليش معناها هو تهيج الجمهور وكل يقع مالح ما دعقبه نتمنى تكون بطولة ممتازة بطولة نظيفة وخاصة كما قلت لكم مع ناجي جويني في التحكيم إن شاء الله مش نشوفوا معناها حكام ممتازين ويعطيوا حق كل فريق
0: وإن شاء الله هي ديما العلامة المميزة في البطولة هي تغيير المدربين إن شاء الله السنة نشوفوا بأقل تغيير مدربين بما أنه البطولة التونسية وصلت البطولة رقم واحد تقريبا في العالم من حيث تغيير المدربين بنسبة 100% ما فما حتى فريق يوصل تقريبا يحافظ على المدرب نتاعه حتى نهاية الموسم وديجا بدينا من توا قبل انطلاق الموسم مع تغيير مدرب بتبيع مدرب أمل حمام سوسة محمد حمام في انتظار أعلن عن المدرب الجديد يوسف المبيه بمفاوضات متقدمة بلال بشوش هو اللي يشرف البارح على الحصة التدريبية بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة دونك ننتظره إن شاء الله تكون بطولة على الأقل نقدمه شوية ملعبية للمنتخب الوطني التونسي من البطولة
1: هو نيش من جملة المقترحات اللي احنا في الأسبوع الأخير بتاع البرو جالس رضا الجد المدير الفني وأعضاء من الجامعة وقاعد نحكيه في وضعية المدرب ومعنى المحترف كيف طلبنا احنا كمدربين من اللجنة الفنية انه تخرج قرار انه كل فريق
0: ما عندوش حق
1: عنده زوز تعاقدات مع زوز مدربين في العام في الموسم والمدرب كيف عنده الحق في زوز فرق شفنا الموسم فريق مدرب درب خمسة فرق او فريق جاب 7-8 مدربين كيفاش تحب النتائج تجي كيفاش تحب التكوين يجي دونك الاستقرار في
0: شفنا طريقه جريه ظهر لي مع اكثر مدرب
1: خمسة فرق الموسم الفارط كيفاش تحبوا يركز العمل نتاعو كيفاش تحبوا يعطي نتيجه وكيفاش تحب الفريق يتطور معناها مع المدربين من النوعيه هذه دونك
0: فما تجاوب
1: كبير
0: فما
1: امكانيه نتاع سن قانون على قبل بدايه البطوله وخاصه احنا شكون طلبنا انيس طلبنا انه لما فريق يقيل المدرب ويجي مدرب ثاني المدرب الثاني ما ياخذ ليسونس تكنيك نتاعو الا ما يكون المدرب الاول خالص جيب ما يثبت له خالص باش نتفاداو التتبعات هذه والمشاكل نتاع الفرق في المستقبل
0: واضح بعد الموسيقى باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي اخر اخبار وايضا الحصه التدريبيه اللي دارت منذ قليل بحضور الجماهير

0: السبعة 31 دقيقة، رجعناكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهر فام وأيضا على جوهر تي في. باش نحكيو على النجم رياض الساحلي سي سمير، بعد المردود، بعد الإبداع، بعد الحب الكبير لناديهم، جماهير الإتوال اللي عطات ليكزومبل الكبير بغلق 18 ملف بالتمام والكمال، توفير مبلغ تقريبا ما يقارب 3.5 مليار في الفترة الأخرى، 6 مليارات في العام الأخر، أكثر من 12 مليار في العامين الأخرانيين. دونك شنو تنجم تقول على اللفتات الكبيرة وعلى اللي عمله جمهور النجم الرياضي الساحلي في الفترة الأخيرة؟
1: لا برافو، برافو جمهور النجم الرياضي الساحلي، لأنه تقريبا أسبوعين التالي شفنا نداءات رئيس النادي تقريبا، ولا يعني انتظر أنه باش النجم الساحلي يخرج من الوضعية هذية ويلقى روحه معناها فريمون في وضعية مريحة حاليا. شوف نداءات رئيس النادي، استغاثة من رئيس النادي أنه يقول يعني يحسس بها جمهور النجم الساحلي، لأنه النجم الساحلي في وضعية حرجة، في وضعية ممكن تخليه ما يلعبش ما يشارك في البطولة. لكن جمهور النجم الساحلي خاصة في الأمطار الأخيرة ورى أنه والحق يقال حبه لجمعيته أقوى من كل شيء، أقوى من المسؤولين، أقوى من رجال الأعمال، أقوى من كل، لأنه يعني هو القلب النابض للنجم الرياضي الساحلي، والشيء اللي عمله يسجل التاريخ والحق وقال نيس، لأنه مش بيبقى في تاريخ النجم الرياضي الساحلي، لأنه في موسم وسنة 26 يعني الهبة اللي قام بها هذا الجمهور العظيم اللي نسميه أنا وصل معناه أنقذ جمعيته وخلاها في أحسن الظروف حاليا، وقاعد تدرب في أحسن تدريب مع مدرب ممتاز، مع أجواء طيبة، مع حتى في المباريات الودية شفنا نتائج طيبة، فما أجواء عالي العال في النجم الساحلي. هذا كله يرجع للجمهور النجم الساحلي اللي والحق يقال معناها هبة كبيرة ياسر غير منتظرة. ممكن بعض اللي ما يحبوش النجم الساحلي يعني من برا كانوا يتمناوا العكس ذلك، وكانوا يستناوا انه، والناس تشوفوا حتى بعض التعليقات انه النجم الساحلي في الامطار الاخيره من الاضمحلال، يعني كلام ما يليقش بالنجم الساحلي وبتاريخ النجم الساحلي وبعراقة النجم الساحلي وبجمهور النجم الساحلي، لانه الشيء اللي صار في الاسبوع في الاسابيع الاخيره هذه شيء اقوى من الخيال. برافو لجمهور النجم الساحلي، نتمنى يواصل الدعم بتاعه للنجم الساحلي بلب هذه أنيس، رجع الأمور نصابها ورجع الفريق للسكة، ونتصور أن النجم الساحلي الموسم الجاي مش يكون عنده كلمة كبيرة ياسر إذا كانت تواصل الأجواء الطيبة هذه بين الهيئة المديرة اللي الحق نشوف فيها قريبة ياسر الجمهور أنيس، تتواصل مع الجماهير في في في في كل في كل ندوة صحفية، في كل فيديوهات مع رئيس النادي. دونك هذا مهم جدا، التواصل والتقارب بين الهيئة والجمهور مكونات نجم الرياضي الساحلي بكلها، دونك شيء يفرح، شيء يخلي نجم الساحلي حي ويبقى حي، لانه الفرق الكبيره تمرض ما تموتش، وان شاء الله تكون يعني هذه يعني الازمه الاخيره نجم الساحلي ويرجع نجم الساحلي لمستواه المعمود وينافس على الالقاب، لانه القدر نتاع نجم الساحلي وجمهور نجم الرياضي الساحلي هو انه الفريق يلعب من اجل الالقاب، من اجل التتويجات. الجمهور حط الفريق في السكه، الجمهور وفر ما يمكن توفيره او اكثر ما يمكن توفيره. دونك كرة عند الملاعبية تحس بالشيء اللي قام به، التضحيات اللي قام بها الجمهور، بالتضحيات اللي قامت بها المديرة، يجب جميع اللاعبين تحس انه يلعبوا في فريق كبير، فريق انه معنا فريق تريبيان انكادري، عندهم جمهور ممتاز، عندهم هيئة ممتازة. دونك الكرة عندهم، هم عليهم انه يوريهم امكانياتهم، وكما سمعت انا بعض اللاعبين من النجم الساحلي صرحوا انهم هم مش يعاودوا مش يرجعوا ان شاء الله للنجم الساحلي لمنصة التتويج والالقاب ان شاء الله.
0: والاكيد ونذكروا زاد حتى على مستوى الغلق نتاع 18 ملف الضمان للمشاركة في البطولة، كيف تجاوزوا حتى السقف اللي تم وضعه بالحصول على الإجازة متاع البطولة، ودخلوا في دوسيات جدد جماهير الإتوال لتفادي عقل على النادي، وأيضا للتسيير اليومي، فلوس للتسيير اليومي. نعرفوا أنه فريق بحجم النجم الرياضي الساحلي اللي عنده 4 فروع دونك يطلب برشا مصروف. تم صرف القسط الأول من ملف يوسف العبدلي 50 مليون، القسط الأول من ملف جسر الخميري كيف توفير 50 مليون، لجون جوار كامل الأحمر 60 مليون، وغلق الملف هذا نهائيا 200 مليون صدام بن عزيزة بعد ما خذها الدفعة الأولى 300 مليون وغلق الملف نهائيا، وحاليا دوسيه نتاع زياد بوغطاس اللي خذها في مرة أولى 23 مليون، قعدوا 4 قسط كل قسط 47 مليون و500 دينار، لكن حاليا دوسيه فيه 190 مليون وجمهور الإتوال وصل لقريب 45% من قيمة المستحقات تاع الدوسيه هذا، مع زاد الأرقام الكبيرة اللي نشوفوا فيها حتى في تحدي المليار. نعطيكم التحيين، تحدي المليار اللي حطته الإتوال وصل تقريبا 929 مليون و720 دينار، ومازال متواصل ينجم يتسكر المليار حتى قبل انطلاق البطولة. ليزابونمون زاد فما نومبر كبير، الفيراج حطوا 2000 ابونمون باعوا 2240 دونك برافو لهنا. شنوا 2000 ابونمون باعوا 1346 هذا نحكي على تحدي المليار. وفي 3000 ابونمون جرادان 2721 ابونمون باعوا مع كما قلت الدوسيات اللي تم غلقهم. فبرافو لجماهير نجم رياض الساحلي. بكري شويه الحصه التدريبيه لليتوال دارت بحضور الجمهور في استاد محمد معروف في مقر النادي، والدخول كان مخصص لحاملي اشتراكات موسم 2026 2027. هذه فكرة على الأجواء في الفيديو هذا والأجواء اللي صنعتها جماهير نجم رياض الساحلي في الحصة التدريبية.

0: رايك سي سمير في الاجواء؟
1: لا والله واحد لحوشوك شويه نيس بالحق، لانه النجم الساحلي راهو فريق ما نتصورش انه فما شكون ما يحبوش في تونس، انت لانه فريق يلعب الكره، فريق معناها نظيف، مسؤولين نظاف، ملعبيته نظاف، كي تشوف الاجواء هذه من الجمهور النجم الساحلي، والحق يقال هو لما فتحوا له الابواب تكريم للجمهور هذا اللي قام كما قلت بالهبه هذه، دونك حضور التمرين هذا تكريم ليه، هو حافز اللاعبين انهم يعطيو ما عندهم اكثر، لانه يحسوا الجمهور وراهم ماديا ومعنويا وادبيا، لانه اللاعب لازم يحس بروحه معناها يحس فما ضغط من الجماهير حتى يعطي اكثر، دونك شيء ممتاز جدا الاجواء هذه، ما قالها الا ان تزيد حماس اللاعبين، حماس الاطار الفني، وتخلي العائله كما قلت لك العائله الموسعه نجم الساحلي من جماهير ولاعبين واطار فني وهيئه مديره يكونوا قراب لبعضهم يد في اليد، لانه النجاح ماهوش فردي، مش رئيس وحده ينجح او المدرب وحده ينجح او اللاعبين او الجمهور وحده، دونك لازم تتكاتف كل الجهود تحط اللي يدير كله بعضها باش الفريق ينجح في الاخير.
0: نذكر ايضا غدوه ما دام حكينا على الاطوال الموعد باش يكون مع الندوه الصحفيه لتقديم الاطار الفني الجديد لفريق الاكابر بقياده المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، وايضا لاطلاع الراي العام على ابرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي الجديد، تقديم لبراكوني، سليم بن عاشور، مروان الغور وبقيه الستاف اللي موجود في النجم الرياضي الساحلي، مع تواصل التحضيرات لمباراه الكلاسيكو 7 ايام على مباراه الترجي. كريستيان براكوني اللي يعول على الشبان ايضا منتظر نشوفه برشا تعويل على الشبان حتى في النجم الرياضي الساحلي، كيف تشوف المقابله المنتظره ضد الاسبيرانس لحد الجاي؟
1: كلاسيكو كبير قبل اوانه، جاء بكري شويه نوعا ما، لانه الفرق خارجه من التحضيرات بدنيه، خارجه من التربص طويل في بدا تقريبا منذ شهر ونص، لكن الشيء المهم انه هنا انيس احنا شفنا احنا مباراه بي اس جي واستون فيلا في السوبر كوب، يعني اول مباراه في الموسم، وكنت تقول لك تلعب تتفرج على المباراه الاخيره في الموسم، نسق ورتم وانجاجمون وليغور، دونك ما عاد فماك مباراه بدايه موسم ومباراه وسط موسم ولا حتى النسق نتاعي، هنا العمل البدني ولا اصبح علمي في كل قدم تطور. المباراه هذه اي مباراه منذ بدايه الموسم اذا كان تشوف فريق ممتاز وعمل انطلاقه طيبه، راهو العمل المدرب اوكي، لكن ما تنساش العمل نتاع المعدل البدني مهم جدا في تحضير الفريق، لانه توا نصور الاسبوع هذا توفى التحضيرات، الاسبوع الجاي انطلاق البطوله نسميه سيمان دافيتاج، اسبوع نتاع استرجاع الانفاس او خلينا نقولوا البحث على الفشار فيزيك، دونك بدايه الموسم اذا كان تلقى نسق كبير عند فريق راهو 80% من العمل البدني نتاع النجم نتاع الفريق كان ناجح.
0: واضح. بعد شويه نحكيوا على بقيه الانديه واخر تحذيراتهم للبطوله وايضا اخر اخبار.

0: 42 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. حكينا على النجم الرياضي الساحلي، حكينا على تعيين المشرف العام الجديد السيد ناجي الجويني، رسميا تم تعيينه في انتظار تحديد بقية التركيبة. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي منذ لحظات أجرى الحصة التدريبية بحضور ثنائي كان منتظر، خاصة مسلسل ريبيرو اللي مازال كيف تسكر، وأيضا يوسف البلايلي. هنشوفوا الفيديو أيضا، يوسف البلايلي وريبيرو كانوا حاضرين في الحصة التدريبية بكري شوية في البارك بي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. سي سمير، بعد طول انتظار لوكاس ريبيرو صح في الترجي، طبعا بعد نرجع نحكيه عليه أكثر تفاصيل، وأيضا يوسف البلايلي حاضر في الحصة التدريبية مع تواجد جماهير الترجي الرياضي التونسي في البارك بي اليوم في الحصة التدريبية، وتواصل التحضيرات استعدادا لمباراة النجم الرياضي الساحلي.
1: أكيد هو عودة يوسف البلايلي للترجي التونسي مكسب كبير، لأنه اللاعب أعطى الإضافة في الترجي التونسي، لاعب مؤثر، لاعب لما يكون غائب الترجي التونسي يفقد نسبة كبيرة من القوة متاعه الهجومية. لكن يعني معرش عودة البلايلي يعني تبعتها بعض
0: تبعها تقريبا منذ لحظات بكري شوية. البلايلي أبرز عنوان نجم نقولوه، البلايلي بين عقدين، ترجي يفعل العقد ومولدية الجزائر يتمسك بحقوقه. نبدأ بالتسلسل. البلايلي نعرفه كان عنده عقوبة من التاس، البارح الترجي الرياضي التونسي أعلن عن رفع العقوبة المسلطة على يوسف البلايلي، وأكد تفعيل العقد اللي ديجا صح عليه واللي أمضاه مع النادي، يقول ليصبح بالتالي مؤهل باش يكون على ذمة النادي والدفاع على ألوانه. لهنا واضحين البلايلي على ذمة الترجي الرياضي التونسي. بكري شوية مولدية العاصمة الجزائر تهبط بلاغ أكدت إنه يوسف البلايلي وقع رسميا عقد مع الفريق الجزائري، وشدت انه موقفها يستند الى وثيقة تعاقدية رسمية، يعني يقول مش كلام ومش عقد شفاهي، تقول انه صحح وانها باش تتخذ الاجراءات القانونية لحماية حقوق النادي، وهذا باش يفتح محل نزاع قانوني جديد. اذا كان البلايلي صح في زوز فرق نعرفوا لهنا ينجم يتعرض لعقوبة،
1: اكيد
0: هذا معروف بالقانون، والمولدية تقول انه صحح، ترجي تأكد بما انه رجع يتدرب صح مع الترجي الرياضي التونسي، شو نجم نقولوا على الموضوع؟
1: شوف هو الاكيد اذا كان البلادي امضى زوز عقود مع زوز فرق معنا في نفس الموسم، اكيد العقوبة باش يكون للاعب يتعاقب اللاعب،
0: خاصة انه مازال كيف تجاوز المرحلة وخرج
1: هو هو هو توا راهو باش نكون واضحين انيس، راهو مش رفع العقوبة او هو خلي يقولوا توقيف التنفيذ،
0: لأنه
1: إيقاف التنفيذ تعطيل العقوبة نوعا إيقاف التنفيذ. لكن إذا كان للاعب يكون أمضى زوز عقود مع زوز فرق في نفس الموسم، أكيد فمش يشوق أن يزعق جدل قانوني ومش يفوز فريق من الفرق، والفريق اللي يخسر القضية مش يطلب تعويضات من اللاعب، يعني اللاعب يتعاقب معنا مباريات وحتى تعويض مالي للفريق اللي ما نخسر القضيه. دونك معنا اشكاليه كبيره. هي انا حسب رايي مانيش مطلع برشا في القانون، لكن حسب رايي هو كيفاش بدات الامور انيس، انه الفيفا في الفيفا عندها ارتيكل يقول لك انه ديما الفافوريز لكارير دو جوار، اذا كان اللاعب يتعاقب يعني ومازال هو ما تعاقبش ومازال ما تعاقبش، لكن توقف على اللاعب انيس، هو توقف على اللاعب مازال ما خرجت ما اصدرتش في شان عقوبه معينه. دونك قد اون انستانس اللاعب في الحاله هذه يطلب تعطيل العقوبه باش يرجع يلعب، ونتوندون تخرج العقوبه. طلبته الفيفا في الوقت هذاك، طلبته انه انت مضروب، مازلت مطالب اللاعب، قال له ماني مطلوب من برشا فرق، جبن اللي انت مطلوب، عباره كانه وعد جاء الترجي خذا وعد بالبيع، عباره وعد البيع معناها بري كونترا من الترجي انه راه الترجي حاجته به، ومشى هو نفس الشيء خذا بري كونترا او وعد من مولدي الجزائر باش هزهم في الملف بتاعه، المحامي بتاعه هزم للتاس وخلت التاس في نهاية الأمر توقف تنفيذ العقوبة حتىش واللاعب نرجم يرجع يلعب مع الفريق ويلعب يكور إلى انتظار أنه توقع جلسة وممكن يوقفوا العقوبة، ممكن نقصوا العقوبة، ممكن يزيدوه، ممكن يخليوها له. دونك أما يوسف البلاي تو مازال تحت تغيير العقوبة، لكن الإشكالية فين اللي كان أمضى مع الترجي ومع المولدية أكيد مش زوج فرق تدخل فيه في جدال قانوني ونزاع قانوني واللاعب والحق يقال اللاعب في الخبرة إذا كان صار للشيء هذا في خبرة البلاد
0: نتصوره مثلا نجم يكون صح يعمل خطأ مثل هذا يصح في اللصوص في رقم
1: ما قلت نتصور أنه مع المدير صح بري كونترا مع الرئيس أمضى عقد رسمي بلاغة الهيئة المديرة موقفة قانوني سليم ترجي التونسي أمضى عقد نهائي ويقع تفعيله بعد رفع العقوبة أمس صارت رفع العقوبة ترجي فعلت العقد بتاعها رسميا الله أعلم شنو لي في العقد مع مدية الجزائر هل هو بري كونترا هل هو شنو
0: المدية مش منفرد المدية مش تتحرك لتعمل الخطوة
1: طب بلاغ رسمي تقول كلام صح مع عقد رسمي دونك الموضوع المتابع ليس بالحق وإذا كان يوسف البلالي في غنى على الشيء هذا كله في بعد كارير هذه ما شاء الله والمسيرة الرياضية هذه يدخل في معناها في متاهات قانونية هو من مشكل المشكل على كل حال احنا ننتظروا المآل هالقضية هذه
0: هو والد يوسف البلالي في تصريح بكري شوية لصحيفة أو قناة الهداف تي في الجزائرية قال أقول لأنصار المولدية سامحونا وهذا مكتوب ربي كيف قال أنه المكتوب قاد يوسف البليلي للترجي حكى أنه الكونترا باش يكون لمدة زوز مواسم قال إصابة ابني كانت مع الترجي ويقول الترجي عائلته ولم يكن يريد تغيير الأجواء أيضا قال يوسف البليلي لم يرفض إجراء إيرام مجرد إشاعات وإصابته أصبحت من الماضي ويقول الترجي طلب إجراءات متاع إيرام وقمنا به والنتائج كانت رائعة وقال نتمنى أنه ولدي يرجع للمنتخب
1: حجام دونك والد البلايلي هو والده في نفس الوقت وكيل اعماله دونك يصرح انه معناه هو ابن ولد الترجي دونك يعرف معناه ايش قاعد يقول
0: البلايلي يعني فقط حسب اخر المعلومات واللي نشرتها قناه الهداف الجزائريه مؤهل مع الترجي محليا الى حد الان مع الترجي محليا مؤهل هذه اكدته صحيفه الجزائريه
1: هو الشيء اللي نعرفه انه تقريبا غدوه لو 15 اوت اخر اجل الفرق المرشحه للمسابقات الافريقيه يعني نادي الصفاقسي ترجي الجزائري النادي الافريقي والترجي الجزائري انه غدوه اخر اجل يرسلوا للقائمه النهائيه نتاعهم لانه للمشاركه الافريقيه دونك نتصور مؤهل محليا لكن ممكن اضافه اسمه بعد في القائمه الافريقيه دونك ان شاء الله يكون ذوبعه في فنجان ان شاء الله يكون لاعب امضى عقد بركه مع الترجي التونسي ويرجع معناها ويركز على الكور لانه قادر انه يعطي الاضافه للترجي التونسي.
0: باهي نحكي على لوكاس ريبيرو اللي صح رسميا عقد مدته ثلاثه مواسم مع الترجي الرياضي التونسي اليوم الترجي اعلن على الانتداب هذا.
1: صحيح شفناه احنا في التمارين كما وردت في حصه التمارين بكري شفناه اول حصه تدريبيه اليوم مع وكان استقبال كبير لجمهور الترجي للاعب هذا سمعنا له برشا كلام كان لاعب ممتاز مهاري لاعب قادر يعطي الاضافه في هجوم خاصه في هجوم في وسط الميدان الهجومي والهجوم الترجي التونسي لانه شفنا الترجي السنه الموسم الفارط لقى برشا مشاكل خاصه في الشامبيونز ليج على المستوى الهجومي يصنع الفرص لكن ما عندوش الهداف دانه ما كانش معناها فعال بالصفه بالكافيه الكبيره
0: هو يلعب درجه اولى معناها الي دروا
1: بالضبط في كل واري في كل وار دروا دونك يعني مع البلايلي مع هذا ريبيرو نصور قوه هجوميه مع الترجي التونسي الموسم المقبل لانه الترجي التونسي حط اهداف نتاعو اللي هو الشامبيونز ليج باش يفوز بالبطوله الافريقيه دونك نصور انه مع الافكتيف هذا مع الهجوم هذا مع الاسلحه الناريه هذه في الهجوم تعطيه معنى اكثر انيماسيون اوفنسيف اكثر حلول هجوميه وتخليه معناها يلعب معناها خاصه في فرق كما تلعب البرة خارج لازم لاعب مهاري لازم لاعب يعني يتحكم في الكره باش يعطي نسق للمباريات دونك انتدام راه مهم حسب بس معنى على اللاعب هذا امكانيات كبيره ياسر
0: والملاعب هذا اللي عمره 27 سنه واللي سبق له لعب في سان داونز ونسمع شنو قال ريبيرو في تصريح مقتضب للصفحه الرسميه للترجي
2: Enfin, j'ai signé mon contrat avec Espérance. J'ai choisi le club qui m'a choisi. Aujourd'hui, à 18h, ou pas, je vous attends.
0: قال اخترت الفريق اللي اختارني وبالطبيعة قال استنوني في الحصة التدريبية اللي شفنا شوية من الحصة التدريبية
1: هو مفاجأة لي أن البرازيل يتكلم اللغة الفرنسية هذه لا أني في الخليج نجيب برازيل لازم معه مترجم برتغالي لا حاجة مهمة جدا لأن نتكلم اللغة الفرنسية لأن التواصل مع المدرب يكون تواصل معنا أسهل والمعلومة توصل بسرعة هذه نقطة إيجابية جدا لللاعب ويندمج بسرعة في المجموعة متاع الترجي التونسي كلمة ممتازة جدا قال اخترت الفريق اللي اختارني وهذا مهم جدا يعني فما قبل الاختيار الفني فما اختيار مع روحاني نفساني او خلينا عاطفي انه فريق جرى في جرته حب ينتدبوا حب يتعاقد معاه فلبى الرغبه هذه دونك فما رغبه مشتركه باللاعب انه يلعب في الترجي وترجي
0: ينتدب حتى الاتفاقيه واللاعب خالد بن سليمان في الفولي طولت شويه
1: لكن في الاخير يعني توجد تعب هذا كله بالنجاح وان شاء الله يعني يلقى ظروف طيبه في الهوي وكما قلت يعطي الاضافه للترجي التونسي
0: باهي نحكيو على النادي الافريقي انتداب الجديد الافريقي انتدب مدافع اللي هو سيمبارا مدة العقد، إسماعيل سيمبارا من مالي مدة العقد زوز مواسم حتى لجوان 2028 بعد تعاقد مع المهاجم الكاميروني تادو سنكانغ، معتز الزدام، هيكل الشيخاوي، ياسين مريح، غسان المحرسي مع تصعيد بعض الشبان.
1: أنت دام مدافع مهم نجم النادي الفريقي، خسر تقريبا الركائز بتاع الدفاع نتاعو، زوز قلوب الدفاع نتاعو، يعني دونك أكيد انتدابات كلها صارت في وسط الميدان في الهجوم، دونك انتداب قلب دفاع معناها سمعنا لي حاجة باهظة يلعب في مالي دون منتخب المالي، نتصور أنه مش يعطي أكثر صلابة دفاعية لأن النادي الفريقي نفس الشيء.
0: الفريق بالإفكتيف الموجود بالانتدابات قادر أنه يمشي بعيد في الشامبيونز ليج؟
1: ما نجموش نحكم
0: على الوجهات المنتظرة، زاد جولي با وإذا كان ترشح ينزل
1: مثلا، ما نجموش نحكموا 100% لأنه ما نعرفوش بالضبط الوجه اللي مش يضرب به النادي الفريقي، لكن إذا كان مش حاب النادي الفريقي يمشي لبعيد في الشامبيونز ليج أكيد يسموا لاعبين دو جران كاليبر، لاعبين يعرفوا البطولة الإفريقية ويعرفوا الأجواء المسابقة هذه. نتصور النادي الفريقي معناها ديجا بدا يعني كما نقولوها يغلق في في في مراكز اللي خسرها من الموسم الفارس كما الظهير الايسر كما قلب الدفاع، دونك نتصور قاعد يبني في فريق جديد.
0: في كلمه ماهر الكنزري نجم ينجح مع النادي الافريقي
1: علاش لا
0: بدايه الجديات في البطوله وايضا في المسابقه الافريقيه؟
1: المدرب محترف، خلينا نساو العقليه، هو ولد الترجي ولا ولد النجم ولا ولد مدرب محترف نجح والمشى، دونك نتصوروا انه معناه قادر انه ينجح في النادي الافريقي، وما وقع عليه الاختيار ما اكيد مش اختيار عشوائي ولا رعواني، اكيد بعد دراسه ويعرفوا امكانياته وامكانيات الفريق، دونك نتصوروا انه يقدر ينجح مع النادي الفريقي.
0: باهي نحكيو على النجم المتلوي اللي اعلن في بلاغ عدم قدرته على خوض مقابلات البطوله بسبب غياب التام للدعم المادي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطه الاشراف المؤسسات الداعمه عن عدم التزامها تجاه النادي لمده اكثر من 10 شهور. شنو
1: النجم؟ النجم المتلوي في الموسم الاخير قاعد يقدم في مستويات طيبه ويقدم في نتائج طيبه برغم قله او قله الامكانيات ومحدوديه الموارد البشريه الماديه. قاعد الموسم الفارط قدم موسم ممتاز مع محمد بن يونس منذ موسمين مع محمد الكوكي، لكن الاشكاليه انه النجم الساحلي النجم المتلوي او حتى قهوه في القفصه يعني مربوطين بالشركه نتاع الفوسفات، شركه الفوسفات ومشكله شركه الفوسفات تو حاليا هي في ازمه، يعني بعض سمعنا انه حتى العمال نتاعهم قارفين انه ما خلصوش عندهم شهر ولا شهرين، دونك نقول لك انا كبي دي جي نتاع الفوسفات نخلص خدام ولا نخلص الفرق، دونك اشكاليه كبيره ياسر، دونك لازم تحل المشكل هذا لانه فريق النجم المتلوي لازم يكون موجود وموجود معناها بكل اريحيه وعنده ما عندوش مشاكل ماديه حتى يعطي الاضافه في البطوله التونسيه.
0: برشا وقت نختمه بفوز البنزرتي اللي تم تقديمه اليوم من قبل فريق الاتحاد الليبي والإطار الفني الجديد اللي معاه بقية المدرب فوز البنزرتي مع أحمد التويري في خطة مدرب مساعد اللي خدم معاه في النادي الإفريقي، قبيل بن عثمان مدرب حراس، لطفي الرجيلي معد بدني، أيمن عبودة محلل أداء. نسمع فوز البنزرتي شنو قال على تجربته الجديدة.
3: أنا ما شاء الله في طول خدمت عدة سنوات هنا في ليبيا، كنت سعيد جدا بتواجدي هنا وما شفت كل الوجوه الطيبة، ما شفت كل الأشياء اللي معندي خلتني ديما مرتاح وقت نجي لهنا، لأنه بالنسبة لي ليبيا ولا تونس معناتها نفس الشيء. أنا كنت سعيد جدا بوجودي هنا خاصة في نادي الاتحاد، نعرف أن نادي الاتحاد نادي كبير وعظيم، فهمتي، من عنده تاريخ مجيد ومن تاريخ كبير. الفريق الفني باش يكون تقريبا متكون من 5 أشخاص، مع تفرنا من 3 أشخاص كانوا متواجدين معايا مع النادي الإفريقي. وعند عبود أنا نعرفه من السابق وكان معايا في المنتخب وكان معايا في نسبته، مع إنسان معناتها عارف معناتها بالجميع معناتها أخبار الكرة في ليبيا ويعرف اللاعبين ويعرف من عاداتي ديما معناتها في مشي أي فريق معناتها لازم ولا بد باش ناخذ واحد من الفريق ليكون هو ملم بشكل.
0: سي سمير كلمة على النجم نقوله تجربة جديدة الفوز البنزرتي اللي بدا فيها رسميا اليوم
1: أكيد. تجربة جديدة أكيد باش تكون إضافة للنادي الاتحاد، فوز البنزرتي تاريخه وألقابه وعراقته أكيد ماش تسحق التقديم، لكن باش يكون هو إضافة وانتداب كبير للنادي الاتحاد اللي الحقيقة النادي الاتحاد فريق كبير، فريق عنده ألقابه المحلية ممكن يبحث على العالمية أو على القارية، تو يحب ألقاب قارية، انتدب لاعبين ممتازين، وفر مبالغ كبيرة وميزانية كبيرة ياسر، انتدب لاعبين ممتازين. فوز البنزرتي مع الإطار الفني اللي معاه نتصوروا مش تكون تجربة يعني ثرية للفوز البنزرتي، وهو اللي باش يقدم الإضافة للنادي الاتحاد.
0: يعطيك الصحة سي سمير، مشكور جدا على كل هذه الإضافة، مع الشكر كيف عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، جيان رحومة كوتي تكنيك، كل التفاصيل الموجودة على السيت نتاعنا جارة فان بوينت وأيضا على الباج نتاعنا سبور جارة فان. في الأمان.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة FM.

0: بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن

جوهرة. موج مع الموجة. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أشرفت اليوم رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية القادمة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن الأعداد الجيد لهذا الموعد الوطني الهام يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وحسن التنسيق وتجاوز كل الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن جاهزيتها ويكفل الارتقاء بجودة التعليم ومزيد حوكمة المنظومة التربوية ويوفر الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطار التربوي والتكويني. رئيسة الحكومة دعت إلى إيلاء العناية اللازمة بالمرحلة ما قبل المدرسية باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي من خلال الحرص على ضمان تكافؤ فرص النفاذ إلى التربية قبل المدرسية وتحسين ظروف استقبال الأطفال بما يعزز انسجام هذه المرحلة مع بقية مراحل المنظومة التربوية. وأكدت في ختام أعمال المجلس أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين قوامها تكافؤ الفرص والإنصاف وجودة التعليم والاستثمار في الإنسان وفتح آفاق أوسع أمام الناشئة والشباب. نشر اليوم براءه رسميه صادر الامر الرئيسي الرئاسي المتعلق بتمديد اعلان منطقه حدوديه عازله. ينص هذا الامر على ان يمدد اعلان منطقه حدوديه عازله لمده سنه اضافيه بدايه من تاريخ 29 اوت الحالي. ويعود اعلان منطقه حدوديه عازله في تونس الى القرار الجمهوري المؤرخ في 29 اوت 2013 والذي يتم التمديد في العمل باحكامه سنويا بأوامر رئاسية متتالية. وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد التونسية. ختاما في أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران دون ذكر مزيد من التفاصيل. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة فين؟ مسلم الأسود من وعطنديك منزل بوزي ليس بوزي بربي. أنا عندي 9 شهور قدمت كم تجديد كم يصفى في 1 شهور اجتماعية منزل بوزي إلى حد الآن 9 شهور لجدولي كم الأبيض وضع مع العلم أنه خرجوا لي المعتمدية والاجتماعية وقالوا لي أنه باش تنحيلوا جدولك كم ولا جدولك كم الأبيض التو 9 شهور ما جاني حتى من لا أبيض لا أصفر لا أصغر عشان بلاني نبدأ هنا مثلا خارج توا انفيرمي صارت عليا بابا وعلي مليون باش تخرجت انفيرمي الحالة هذه موجودة عندي وعند زملائي كيفش الكلينيك يقول لك 500 دينار تتناقش معاها شوية يقول لك ليه انت ما وخرج برا انا بحب نخدم في بلادي بحب نخدم بحض عائلتي علي تخلص شيء 500 دينار شو هو هذي ما انا نطلب من الدولة ان تعمل تجريد الصالير معناها إذا فرمين معناها صارفين دم قندهم أولديهم بالأربعين 50 وكراوات وقراية ومن بعد يقولون 500 دينار بزلت 500 دينار تعيش هذه شهرية بتاع عبودية أو شهرية بتاع إنسان حر من إنسان تعطيه كرامته 500 دينار هذه معناها غير معقول معناها حالة إحباط تصير الشباب أخويا نحب نبقى في بلادي نحب أحد عائلتي في بلادي نحبها تونس.
2: أني عفيف من حمل سوسة نحب نعمل ديديكاس لابن يوسف الغربي بمناسبة عيد ميلاده إن شاء الله ربي يحييه وربي يهديه وربي يفضله لي وإن شاء الله نشوفه في أحسن المراتب ونحبه نقول له أني متعلم

0: نحن في كل لطف وزارة التجارة إذا ما شوية تحركات بربي راهو الماء تباع 6500 راهو المشكل يسنسوا فينا كيف الماء 6500 يسنسوا في الشعب راهو الماء أغلى ماء في العالم تونس يعني الأغلية منين من معمل يقول لك لا هكايا لي فورنيسور كل واحد يقول مشكل مش في هذا مشكل وأنت تعمل أنكيت تشوف علاش الماء ناقص وعملاش وعملاش علاش تفصوا عم تمتوا مراكم في الليزيتاج وكالدوزيام والتروازيام والكتاميتاج الفوق تهز راسك تحكى بوسك انت فيش تخدموا انت بكل لطف يعني ونخدموا على الشيء هذا يا زيد انا
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمع خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام موش مع الموجة
2: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل هذه خاطرة جديدة انتم تسمعوا في جوهرة اف ام شكرا لاختياركم موجاتنا شكرا لاختياركم الموجة الصحيحة وقت اللي نتواصلوا معكم من توا حتى للعشرة متعليل في حلقة جديدة وحلقة إن شاء الله تكون استثنائية أيضا لأنه ضيفنا ليلة صوت ولا أروع ضيفنا ليلة الحقيقة من أروع الأصوات التونسية وخاصة في الجبل والطربي هو صوت جميل جدا جدا جدا باش نحكيه على هذا الفنان من منطلق الفن والبدايات ولكن أيضا باش نحكيه على الإنسان من داخل هذا الفنان ضيفنا تعرفوا عليه بعد لحظات ولكن أقبل نقول لكم حلقة اليوم من إخراج سامي الظهري إعداد وتقديم زهير الجيس على جوهرة اف ام ضيفنا هو صاحب هذا الصوت محمد بن صالح أهلا وسهلا مرحبا

0: شوية عليك خلي شوية علي وشوية عليك.
1: الله قدرت نعشق صوتك بشكل رهيب. أنا بعد الدهماني صلى ربي طول في عمرك, بعد حسن الدهماني نراك أنت الصوت الشجي اللي لازم ياخذ حظه في البلاد.
0: اللي لازم إن شاء الله, اللي لازم إن شاء الله.
1: شكرا على قبول الدعوة.
0: حاشك يا أخوي وأنت شكرا على الاستضافة
1: وإن شاء الله نعملوا حوار جميل جدا أساسه وخاصة الشرط الأساسي فيه هو اسمع معي أي.
0: في حضرة الصراحة
1: حبوا برشة صراحة اليوم محمد بن صالح. أبدأوا من البدايات. محمد بن صالح بعيد عن الأضواء شكونه؟
0: مواطن تونسي عايش في تونس بالباهي وبالخايب متاعها, وعايش كما نفس الكل.
1: ولد أمجيها,
0: ولد سوسة بالأساس, قباجي اللوطاني.
1: ولد قباجي
0: اللوطاني اللي مبحذة
1: قباجي الفوقاني.
0: فما القباجي الفوقاني اللي هو بحذة أبو جعفر, وفما قباجي اللوطاني اللي هو بحذة بورت سوسة.
1: ذيك قباجي اللوطاني.
0: ذيك قباجي اللوطاني.
1: لو كنت تولد في قباجي.
0: قباجي اللوطاني.
1: باه. وكيفاش كانت الطفولة الحقيقة؟
0: طفولة
1: يعني كنت عاقل شيطان؟
0: كنت مانيش عاقل برشا ومانيش شيطان برشا, كنت ديما نحب نكتشف. كنت نذكر قبل ديما نحب كل شيء نكتشف, مبربش ونحب نكتشف.
1: اش معناها تكتشف؟ تكتشف الماكينات, تكتشف
0: يعني كي يجيبوا لي احسن جوي ولا احسن لعبه
1: تفركها,
0: نحب نفركها ونشوف شنو فيها.
1: كي خويا خويا مره مش بابا جاب تلبسه حط خيوط ومره جاب لي كلكله تلبس بالالوان نلقاها خيوط
0: صحيت ما نجمش نشد روحي فريمون. يبداو نفهم فيهم فاش يقولوا وعندهم حق. يقول لي عليها تكسرها هكاك ما نعرفش, نحب نشوف
1: شنو. تحب تشوف شنو اللي في وسطها كيفاش تصرعها, ما بتعرفش ترجعها بيان سور.
0: في اغلب الحالات من الاول ما نعرفش نرجع من بعد, وليت
1: بعد تعلمت
0: نرجعها وكنا نكتشف بعد. ديما نحب نكتشف. هو اون فيت مانيش نحب نطلع انجينير, نحب نطلع انجينير وقت اما نحب نكتشف شنو فيها
1: هكاك. تحب تعرف من داخل شو فما معناتها. شنو
0: السورس؟ شنو السورس ديما؟
1: وهذه في كل شيء ولا جوست في الماكينات الجديدة, في حاجات تجيك؟
0: في كل شيء.
1: في كل شيء تحب تكتشف.
0: نكتشف علاش, منين جات, شنية الحكاية.
1: انت من عائلة كبيرة ولا صغيرة؟ بمعنى برشا اخوات شوية؟
0: لا نحن كي البوبيروس بابا جابنا, انا خويا اختي ورا بعضنا منظمين
1: كهو تنظيم عائلة.
0: زوز بنات
1: والبو والام عائلة من ستة من الناس.
0: اي ستة من الناس. بابا معلم ويلعب عود, معنا عازف عود.
1: اي
0: وامي يفهموا فويي وفلا, عائلة عادية جدا.
1: معناتها كيما الناس وخير من الناس واقل من الناس.
0: فوالا هذاك
1: بمعنى ما عشتش الفقر.
0: كيما 80% من التوانسة. لا ما عشتش
1: من الطبقة المتوسطة.
0: من الطبقة المتوسطة. وبابا عمل مجهود كبير برشا.
1: وقبل كان فما بركة الحقيقة.
0: واي برشا بركة.
1: شريط معلم ماهيش حاجة كبيرة راهو دون
0: عمل منها دار وشريها كهرباء.
1: صحيح عمل دار وشري كهرباء وعيش أربعة تبارك الله صغار.
0: ويخدم اكسترا. يخدم اكسترا
1: اكيد لازم.
0: زاد حتى باللي باش يخدم اكسترا بارابور للدار اللي عملها الفيلا ب 670 متر وشري كهرباء.
1: كانوا يعني يعرفوا يستحفظوا. كانت فما بركه, كان فما معناتها وكنا نرضاو بالإجي. زاد ما كانش فما السينيي ويزمك تاخذ له سبيدري بك الحسبه
0: كان فما نوع بركه بتاع شوكولاته, نوع بركه بتاع جبن, نوع بركه بتاع مقرونه, نوع كذا. واحنا شيخين على حياتنا.
1: صحيت وحياتنا كانت بسيطه ما محلاها.
0: وفما جات حاجات زايده توا هي في الحياه زايده من ولينا نحسوها حاجه ضروريه على الاخر.
1: وقتاش بديت تكتشف محمد انك عندك صوت جميل, وخاصة شكون اكتشف؟
0: اللي اكتشف هو الوالد بيسك يلعب عود وعواجي ويغني زادة مع المغروم برشا
1: صوته حلو؟
0: يغني يغني معناها يغني يعني يعلمك تغني فهمت
1: ليش؟
0: هو اللي اكتشف الحكاية. عمري ما عملت حتى منذكرش راحي مرة عملت مجهود باش نتعلم غناية ولا نعمل حاجة. نسمع
1: كنت تظن وكهو ولا ليه؟
0: كنت نغني, نحب نغني معناها.
1: تحب تغني؟
0: أدوغ نغني. كنت قبل
1: كان هكا بدا الغرام هذا معناتها بديت فريمون هكا تدخل بيت البان وتشد البروس وتبدا تغني في عرس تحب تغني في مناسبه ماذا بيك توري صوتك.
0: اللي ما نذكروش هو عمري 3 سنين لما بابا هو اللي حكى لي عمرك 3 سنين خلي فقت بيك تعرف تغني.
1: 3 سنين
0: 3 سنين نشد العود وتتغني
1: والله
0: معايا وكل. اما اللي وقت بدا مخي يونجستري وليت نتذكر
1: فما ميموري
0: بين 5-6 سنين بديت نتذكر شنو ما الغنيات اللي نحبهم وكيفاش نغني.
1: احكي لنا شنو كنت تغني في العمر هذاك في 5-6 سنين شنو ما الغنيات اللي تغنيهم وتشيخ عليهم.
0: وفي تاني قصتي مع الفن ومع الغناء ومع الموسيقى بصفه عامه نجم نعمل عليها حتى الميني سيري معناها كيفاش اكتشفت الغناء وكيفاش قبل. بابا يحب الموسيقى الشرقيه بالاساس يحب الموسيقى الشرقيه برشا يعني مغنية معمولة عام 1975 عنده أغنية جديدة ما لا يحب أم كلثوم يحب حاجة قديمة حاجة نادرة على
1: طربي
0: طربي على الأخر معناها طربي طربي خاطر راهو كي يقولوا على بابي وقف أمارين توا سميوها أغنية طربية مي جينيراسيون تاعو هو وجماعة تاعو عندهم هيك أغنية كوميرسيال خفيفة رغم اللي هي أغنية
1: حلوة غزر
0: لها طربية بريف. دونك من وقتها في بالي ربي خلق الغناء نجات الصغيرة أم كلثوم عبد الوهاب هذاك اش فما غناء في الدنيا فهمت كيفاش هكاك علاش قعدت نسمع فيه برشا ونغني فيه وعندي معاه حتى
1: كبرت على الودن هذيك معناتها ودنك كبرت على الصوت هذاك من عند الوالد
0: على الصوت هذاك وفجأة دون كيفاش تقولي دون سابق
1: دون سابق إنذار
0: دون سابق إنذار نتفرج في التلفزة عمي يرحم حط لي في التلفزة عنده فيديو مايكل جاكسون فريمون ملا شوك ما نعرفش شو شوك ولا حاجة تفرح ولا عمري ما ريتها حاجة عمري ما ريتها
1: سبيكتاكل مايكل جاكسون أول مرة ريته في حياتي
0: أول مرة نشوف
1: بيلي جين الغناية
0: بيلي جين الكليب هذاك الغناية اللي صورها هو وكل ألوان وكل حس متاع الكيك والباتري والباس وكل بوك الذيكة وكذا
1: تمسيت
0: ما رقدتش ليلتها عندي ريه انت تاكل في حياتك كل لبلابي فهمت الفار ما دول كعبة تشيز كيك
1: تصدمت الخيوط الكل مست
0: صحيتها كل شنو هذا
1: فما كرومب صار
0: من وقتها بديت نكتشف انه العالم فيه برشا انواع
1: موسيقى فما موسيقى اخرى
0: من وقتها بديت
1: مش كان عبد الوهاب مش ام كلثوم مش عبد الحليم
0: غصت قعدت نحاول خاطر قبل لاكسيل الموسيقى مش سهل راهو في السنوات التسعينات راهو مش سهل مش كيما تو تحل سبوتيفاي
1: ايشو معناتها صار كود فودر مع مايكل جاكسون وقتها وسبكتاكل
0: كبير على الاخر صار كود فودر كبير
1: معناتها حسيت انه الموسيقى هذيك تمسك
0: اصوات جديده صوت جديد قبل نسمع في مثال صوم تاع عود قانون كمنجز
1: صحيح
0: عربي هذاك ادني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نسمع في جو كيما هكا فجأة نسمع بيلي جين
1: حاجة أخرى
0: هذاك ونسمع في الصوم تاع لي زاكور والجيتارات والباتري حاجة أول مرة نسمعها وقتها زدت تغرمت برشا بالغناء وبالموسيقى فهمت انه الموسيقى مازال فيها مازال ما عندي برشا
1: ما عندي نسمع. ما عندي مريت
0: عندي مريت معناها مازال برشا
1: اول مره غنيت قدام جمهور سولو معناتها وحدك طلعت انت الفيديت اللي تغني قدام جمهور كيفاش كانت؟
0: كانت ساعة شوية شوية لقلبي سكت بالخوف واللي مضحك في الموضوع ان الجمهور كانوا امي وخالتي وجيراننا وانا عبد الرفاق كل صف كنت نغني قدامهم زعما في كادر رسمي في دار الشباب هكا ولا فهمت هذيك حاجة سولو نتذكر واني صغير في المدرسة ونقرا في التحضيري في السنة الأولى آخر العام ديما
1: اي حفلة آخر العام تاع الروضة
0: والعود ونغني لهم مكتوب اسمك يا بلادي
1: انت تعزف العود ديجا في التحضيري؟
0: لا ما نعزفش بابا يجي معايا
1: اوكي وانت تغني
0: كنت نعزف كمان قبل كنت نعزف
1: دونك أول مرة مع تقابل جمهور يتسمى في دار
0: الشباب في المدرسة وفي البلايص هذوك
1: كيفاش كانت رياكسيون تاع الجمهور؟
0: تحس في عينيهم هكا يغزروا لي الناس اللي ماهوش مستانسين بيا نغني تحس في عينيهم هكا الفرحة هكا تحس في
1: معناتها منين جاي هذا؟
0: عندي ريه زهير نشوف فيه كل يوم نعم معاه كل يوم في قهوة فجأة عمل لك نلقاها قدامه وراه فرقة ويغني مليح وكذا ما مش حاجة نشيخ عليها معناها حاجة ف
1: بينك وبين روحك وقتاش أمنت أنك تملك صوت جميل وموهبة عطيها لك ربي يلزمك تطورها ويلزمك تخدم عليها أنت اليوم كمحمد بن صالح؟
0: دوبوي ديبي من أول ما بديت نغني
1: من أول صوتك معناتها حاسس أنه صوت جميل
0: بارابور للي نسمع فيه بارابور للي نشوف فيه حتى وقت بعد جات لي بوك متاع البارابول والكليبات وكذا بارابور للي نشوف فيه ممن بالحكاية من اللي عمري 10 سنين 15 تعرف من وقتاش
1: في العمر هذاك
0: في العمر هذاك ممن انه ما هيش غرور
1: عندك
0: موهبة.
1: ماهيش غرور لا ما نحكيش على غرور
0: أما عندي موهبة نجم نوصل بها معناها عندي موهبة نجم نوصل بها ونشوف في روحي في بلاصة برشا فنانين على بوك نشوف في روحي في نجم يكون في بلاصتهم
1: كيما
0: تغرمت في وقت من الأوقات أندو ترواسولي كنت روحي نشوف في بلا نشوف في روحي في بلاصة فوديل
1: شوف يا سيدي بورتون ماندا يظهر أول مرة تحكي الشيء هذا
0: أول مرة وقتها نشوف في روحي في بلاست فوديل وقتها نو سي با سا قلت
1: أنا فما فنانين ساعات تبدا تحكي معهم ما نعرفش اسكو من باب التواضع باش ما يظهروش مغرورين يقول لك أنا صوتي ما يعجبنيش معناتها أنا نقعد بيت إيش أنت صوتك ما يعجبكش كيفاش هيعجب للناس

0: ميوزيسيان كيما محمد علي كمون. حضرت لي محمد علي كمون
1: لو جرون محمد علي كمون اللي باش يكون ضيف في نهار الاثنين الجاي ان شاء الله
0: باذن الله. باش نجي نسلم عليه.
1: محليه
0: صاحبي برشا محمد علي كمون. الموال هذاك نعرف كيفاش حضرناه والغنايه ياسر مزيانه، يعني الغنايه ملحنها هو وكتبتها سيرين شكيل. كي شفت كي عاودت رجع قدامي الموال اون ديريكت في كارتاج، راني في اون ديريكت، ما نعرف روحي يعني كيفاش مانيش تاعب وقتها، تاعب شويه فهمتني. برجوليه قلت برافو
1: عجبتك روحك،
0: خاطر فيه ديتاي، فيه ديتاي يمشي في المقام هذا.
1: اعطينا منه ضربه، اعطينا هكا ضريبه.
0: هي خلينا نقولوا ارتجال هو، اما ولا منظم محمد كمون ما تعرف يحب النظام برشا.
1: محمد
0: هي الغنايه تقول، الموال يقول في وسط غنايه لا

0: هو الجيل في الاستغناء كان تسمع الاغنية الكل مع بعضها تسمعها الكل مع بعضها وشوف الانترفونسون هذه كي دخلت جات ياسر حلوه جات مزيانه.
1: في كل حالات انا ديما نقول لك من الاصوات اللي نحبهم برشا محمد بن صالح ومن الاصوات اللي كي تسمعه وتبدا تستنى ايش مازال باش ينقش في التريزه اللي قاعد يخدم بها. العائله دونك ما واجهتش فيها رفض، بالعكس
0: رفض للموسيقى
1: مقارنة بقرايتك وقاعد اقرا على روحك وفاش تعمل وسايب علينا
0: شجعوني لا سيرتو
1: شجعوا دونك الوالد شجعك جدا
0: تلمو شجعني للي للي دخلت بعضي معناها
1: معناتها تدز اليوم احنا نجم نعتبروك فنان بالقدرة ولا بالاختيار؟ يعني أقدار جابتك
0: بالقدرة
1: ولا اختيار؟
0: كما جاء كان جاء الوالد مثال يحبنا الكل نطلع دي ميوزيسيان راهو الناس كل رواتي كل دي ميوزيسيان
1: داكور
0: هو عارف يعرف لو بوتونسييل
1: دونك قدر قدرك قدر انك تكون فنان
0: كما يقول لك الفرنساوي لا فوا او تو لا او تو لا با
1: اكزاكتومون باهي. اول شخص امن بموهبتك بخلاف الوالد في مجال الفن بمعنى ملحن ولا استاذ موسيقى ولا شكون؟ امن ودز معاك وعاون
0: معايا وعاونني وكذا يشوف بون شوف خاطر هي في مسيرتي الفنيه حقبه
1: مراحل
0: فما مراحل جيتي اماتور ما كنتش معناها ما كنتش
1: في الاماتور وتستحق برشا للدعم اكثر حتى من البروفيسيونيل
0: ما كنتش حد في مخي البروفيسيوناليزم على الاخر في الفن معناها من بعد جاتني فرصة باش نكتشف روحي أولا باش نكتشف روحي وباش نكتشف الموند ومتاع الفن من البيبان الكبيرة على الاخر فهمتني
1: من باب الاحتراف
0: من باب الاحتراف الكبير على الاخر شاركت في برنامج اسمه أرب آيدول من وقتها جمهور العريض وقت عرفني اكتشفني بالكدا واني اكثر واحد اكتشف روحه ورا وقت
1: وحتى التوانسه وقتها اكتشفوك الحقيقه
0: بيان سور على خاطر دخلت من تلفزه مرموقه برشا من ام بي سي اون بلوس جي اتيغي لاتونسيون
1: كنت من الاصوات المميزه من الاصوات اللي مراهنة عليك الناس باش توصل للفينال الحقيقه معناها
0: اي يعني كنت باش نمشي للفينال ومن بعد تبدلت المعطيات وما عندي حتى مشكله وحتى ندم وحتى كذا فما كواليس اخرى نحتفظ بها على خاطر اصحابي جماعه ومعناتها ايزون انسيستي ما نتكلمش
1: لكن المؤكد انه الجمهور كل فيزا معناتها التوانسه كل كانوا متوقعين لك معناتها حتى انك تكون انت ارب ايدول السيزون هذيك
0: جاو بريسك قالوها لي معناتها
1: ولكن نعرفوا احنا من بعد انه فما حسابات وفما امور سياسيه
0: صحيت سياسيه فما امور سياسيه
1: صحيت معناتها وفما دول داخله في اللعبه وفما ناس
0: في تونس احنا في تونس
1: تشري وتبيع
0: داير نتذكر وقتها المنتج قال لي اول كونديدا يجيني قد ما عملت برامج

0: هكا اول كونديدا يجيني ويجيب اوديونس من الجرو مغرب معناتها برشا من الجرو مغرب قال لي اول
1: من
0: مره
1: من المغرب ومن الجزائر
0: برشا قال لي ومن ليبيا وبرشا اوديونس من غادي قال
1: لي. اصعب موقف تعديت به في بدايه الطريق تتفكروش موقف وصل بكيك والا دخلك في ديبريسيون صغيره هكا من اجل حلمك الفني؟
0: والله شوف اني من صغري محارب خاطر اني من صغري
1: متحدي
0: من بديت دخلت معترك الحياه ونخدم معناها ونتحمل مسؤوليه جافي 18 ما كنتش نخدم في الفن ما كنتش حاط في مخي يعني باش نولي فنان معناها
1: هكا موهبه وكهو غرام
0: برشا عباد يقولوا لي كيفاش ما كيفاش يعني وقتها لاسباب يطول شرحها مش مشكل فهمتني كنت مضحي يعني ما خلينا من الفن اما دخلت معترك الحياه وللخدمه وللتحديات في الحياه على بكري دونك المواقف الصعيبه تلمو برشا للي ما عادش نتذكر انا ومنهم اما كمش نجاوبك في الفن
1: ايه
0: في الفن شوف اني الحكايه نفهمها ونشمها من الاول هذا كمش ننجاجي روحي معاه نعرف شو بيافاغ اون ديسيبسيون دونك من الاول ما ندخلش في اللعبه اما فما عباد ما عندهاش كلمه فهم عبيد ما عندهاش
1: كلمة هذي تنجيوة بعد شوية حلمك شو كان
0: ما تعطيكش فلوكس
1: حلمك الكبير تحلم بالكبير ولا بالصغير الساعة
0: بالكبير علاش ليه الحلم عنا فيه الحق
1: محمد
0: أنا. كيفاش يقول لك sky is limit اسمها هي الليميت ماكسيموم قد ما نجم ما نجمش شوف راهو فما ناس يجيوك يبكيو ويشكيو لهنا داير تفرجت على شكون بحداك لهنا يبكيو ويشكيو فهمتني؟
1: اي
0: اما راهو حلم كبير راهو مش بالضروره ما ينجمش يكون ساهل من الاول معناها فهمتني كيفاش؟ لازم زهر فما زهر
1: وان سالتم الله فسالوه البخت
0: لازم هذيك باش نبداو واضحين اما الزهر لازمك تخدم له باش يولي عندك اكثر شانس باش يجيك الزهر
1: معناتها الزهر وحده زاد ما يكفيش اما هل الموهبه وحدها تكفي؟
0: الموهبه وحدها لازم
1: شنو اللي لازم؟ علاقات مكينة فلوس اعطيني شنو اللي لازم
0: شوف
1: ورتبهم لي بالاولويات
0: نجم يكون ملحن به واحد يكتب بالكدا يعملوا لك غنية تلمو مزيانة حتى كان يغنيها مانيش عارف شكون تنجح لازمك علاقات باش يدوروك يعرفوك على فلان وفلتان والمهرجان الفلاني والبلاصة الفلانية والعرس الفلاني
1: ومتركاج ميدياتيك
0: وكريقة ذاك والفلوس كل شيء
1: والفلوس أهم حاجة الفلوس.
0: الفلوس
1: كي روحت من أرب أيدول روحت بشهرة كبيرة بعيدة كومبليت معناتها مش محمد بن صالح اللي مشى
0: محمد
1: بن صالح اللي روح شنو الفرق وكان سقيك على القاعة ولا خذيتك الشهرة بغرور
0: لا ما
1: طالب منك برشا صراحة اليوم محمد
0: لا ما خذتنيش الشهرة بغرور لا
1: ما تغريتش لك الشهرة الكبيرة في عمرك كما هذاك معناتها مازلت صغير محمد وقتها
0: واني ما كنتش صغير برشا كي مشيت وقتها جاب ربي فما ماتوريتي قلت لك كاني راني
1: انت نضجت صغير خاطر ايوه
0: بديت نحارب على
1: بكري تخدم دونك بديت نضج ودخلت وتركت الحياة
0: بديت نفهم عبد كي نحكي مع انسان نعرف هو اسكو هذا حسب التقريب فهمت
1: ايش
0: لا حسقي على القاعة وحاولت ندز الماكسيموم معناها حاولت نلوج على ديز اوبورتونيتي اخرين خاطر وقتها كنت بين احضان ام بي سي وحدك ما تنجمش تعمل كل شيء وحدك لازمك ان
1: اما كي مشيت وحدك نتصور كي روحت راهو جات برشا تليفونات نتاع ناس تحب تقف نتاع ماكينة تقدم في عروض المساندة والعمل ويجا نخدموا مع بعضنا وما شاء الله عليك وكذا ولا
0: جات التليفونات الحقيقة أما بعد التليفونات ترى ما عندهمش كلمة
1: ما عندهمش كلمة
0: أي ما عندهمش كلمة
1: معناتها خدعت
0: ما نقولش خدعت
1: كنت متوقع أنه ينجم يصير هذا ساعة التليفونات جات من شنو معناتها من شركة إنتاج ولا من فنانين ولا من ملحنين ولا
0: من ناس نافذة في الموسيقى نافذة برشا في الموسيقى على أساس اون فا كولابوري واش نخدموا مع بعضنا و و و و و و بون اني ما كنتش متمرس برشا في نحكي لك في لو تريو نيفو فهمت كيفاش ما كنتش ما عنديش خبره كبيره من بعد كي خديت كي جاوني دي ديسيبسيون هذوك وقتها بديت نتعلم وقتها بديت نفهم وقتها وقاعد نشوف في الدنيا وكيفاش تتبدل الفن كيفاش يتبدل. دونك
1: وشويت لي ديسيبسيون هذيك وخرت والا عملت طون دو بوز والا بالعكس تحديت معناتها قلت فك عليا وهذا مجال
0: لا لا لا لا
1: ولا قلت لا والله ما نتحدى هذا الكل
0: فما شكون اي هي شوف من الاول جاتني اون ديسيبسيون تاع خساره نتصوروا عبد خير من هكا من بعد اللي لازمنا نكملوا فهمت كيفاش. نذكر اول غناية عملتها اول واحد قلت له ايوتو معناها كما يقول الطلياني انقذني راهو هكا وهكا وهكا محمد علي كمون وما ننساهالوش هذيك فاش كلمت وحكيت معاه قال لي انت مش قلتك وقتاش نجح ذا الاستوديو جا ديريكت وجاب معاه الاورديناتور نتاعه وجاب معاه بيانو نتاعه وعطلنا يا ورد زماني.
1: وانت كي تقول لي محمد علي كمون معناتها بالحق تحلم اول حاجه انت تحلم بالكبير وتخدم مع الكبير لانه محمد علي كمون بالحق
0: ما ننساهلوش خاطر كان وقتها بالرسمي محمد علي كمون فما عباد
1: ومندرك
0: ما يجرؤوش يهزوا التليفون زعما باش يقولوا له باش نتعاملوا على كل حاجه ولا كذا يعرفوا يسمعوا عليه زعما هو ماهوش اكسيسيبل برشا ولهي في درشنيه وغالي وهذاك ماخذ عليه حتى من الليم حتى فرنك
1: حتى من الليم
0: حتى فرنك.
1: المهم يطلع فنان امن بموهبته
0: باش نصور الغنايه جاي من تونس باش يصور معايا كلكو سكون جاي ما ننساهلوش ما ننساهلوش
1: محليها الراجل زدت حبيتني في خاطر انا نحبه على الاخر. شو اللي خوفك اكثر محمد بن صالح الشهره ولا الفشل؟ اللي خوفك اكثر الزوز يخوفه الشهره تخوف والفشل يخوف شو اللي خوفك اكثر؟
0: الفشل اللي يخوف أكثر
1: تخاف وشو اللي نجم يفشل الفنان؟
0: أولا هو
1: شو اللي نجم يفشل الفنان عنده الطاقة الموهبة القدرة الصوت متمكن بدأ يدخل في العالم يعوم مليح يقول مليح أقواله صحيحة لك شو اللي نجم يفشل الفنان؟
0: برشا حاجات وما كان بش نقولهم برشا حاجات أما يعني ما نحبش نرمي ما نحبش نظريه المؤامره بصراحه يفو با
1: اما موجود نيران صديقه موجود فما ناس حاولوا يفشلوا محمد بن صالح
0: بيان سور
1: يلزموش يزيد يطلع اكثر من هكا محمد بن صالح راهو دخل الخط الاحمر نتاعنا
0: اني شوف ماذا بهم كيما نقولوا ما ندخلش للستاد ما ندخلش للتيران جمله فما مثال شاتيك اكزامبل صغير تبدا فما حفله حفلة بمناسبة كذا وكذا
1: ليه؟
0: حبوا على بروفيل معين أني الحاجة الباهية أنه يناديولي ديما في المهمات الصعيبة فما حاجات صعيبة لازمنا بروفيل من نوع معين ينجم
1: صوت عالي قوالة طالعة
0: يكزيكوتيه ديما من المرشحين ترى ديما من المرشحين
1: صحيح
0: فهمت كيفاش؟ مي فما شكون مثال يجيو يعاودولي من بعد لي بريستاتير اللي يناديولي يقولوا لي راهو بصراحة فما مرة نذكر صحافي معروف مرموق برشا في تونس مشيت غنيت له في عرسه فهمت
1: أي.
0: قال لي يا صاحبي راني تعديت بستة من الناس باش وصلت لك قلت له سهل انا مروي هكا موجود على الباش قال لي اللي نكلمه يقول لي لا هاو يعيش البرة والاخر يقول لي لا فك عليك منه وراه غالي والاخر يقول لي واني ما نعرفهمش العباد هذو ما نعرفهمش عمري ما ريتهم في حياتي فهمت
1: لا اله الا الله
0: شنو يا اخي دوم مال الفن عندكم صحافي معروف برشا في تونس فهمتني وفوالا من بعد غنينا وعملنا برشا جو دونك اني ما نستغربهاش برشا راني الحكايه هذه ما نستغربهاش برشا الله غالب انت بيدك هاك في الدومين الشهره بلوز موا تفهم على الحكايه هذه
1: طبعا طبعا لا موجوده وفما ناس تقول فيك انا يكسبوك اللي ما تكسبوش وينحيوا لك اللي عندك تيجي سامي اعطينا ديز اكستريم اللي اخترناهم اليوم محمد بن صالح صوت محمد بن صالح خلينا نسمعه شويه صوت محمد بن صالح الاكستري الاولاني هذا

0: مختلفة أقرب نمطي كنتي من اللي كنا نسمعه فيه
1: اللي نعم عليه جو صراحة. شوف هي الموسيقى راهي لغة العالم معناها ساعات تسمع حاجة من باكستان هاك ما عندك حتى علاقة
0: يا ما مش نسكت إذا قلت كل شيء
1: ما تحب تغنيه معناها لوزون دو كونفور في الغناء أنا ما نحبهاش لوزون دو كونفور أما كل ما يتغنى بالعربي الطرب سورتو المشرقي
0: طربي
1: والمغربان زاد المغربان برشا زاد نحبك الجو الجزائري والتونسي والمغربي والليبي نحبو
0: معناها كل ما يتغنى بالعربي الجزائري حافظ غنيات دون سو سونس ولا مازال
1: اي بيان سور اي خاطر زاد أنا عندي قصة مع مع الراي اكتشفت كيفيش. الراي عام ألف أول ما ديدي مع ديدي مع
0: الشيب دي خالد شيب خالد
1: ديدي سيموني دول فريمون الشيب خالد من وقتها زدت فهمت انه الموسيقى ما عندهاش حدود مازالت الموسيقى باش
0: جميل باش نعملوا أسئلة سريعة بعد شوية باش نسمعوا صوتك في سؤال إن شاء الله تلقى عليه الإجابة ما أسئلة سريعة من غير ما تخمم محمد بن صالح لو خيروك ويقول كذب الساهر إني خيرتك فاختار بين النجاح وراحة البال
1: راحة البال
0: نجاح وجواج مولاي
1: ما باش نعيشوا مرة برك في الحياة
0: بين راحة البال والشهرة
1: راحة البال
0: صعب بين راحة البال والفلوس
1: راحة البال
0: على الفلوس
1: إذا كان بالك مرتاح دونك ما عندك حتى مشكلة في حياتك حتى وكان ما عندكش فلوس ولا ذكا هو احنا ليش نجري ورا الفلوس مش متولي عنا حتى مشكلة في حياتي انا ديجا ما عنديش مشكلة بالي مرتاح والفلوس ما عندي منعم بها
0: يخيروك بين مسرح تطلع بوديوم ولا استوديو تسجل غنية
1: مسرح
0: لايف عربون ولا مهرجان
1: الزوز مهرجان يعني كيفاش بالشارب متاعه
0: لو خيروك في نفس الدات جيك عربون وجيك مهرجان جيك عرس وجيك مهرجان مش تختار
1: سادي بو المهرجان فين وسادي بو قداش فما فلوس مش نبدا وقت قداش فما فلوس
0: بيه ليل ولا نهار
1: ليل
0: تحب الليل أكثر من النهار
1: عايش في الليل أكثر
0: بيه توا باش نرجعوا بشوية بشوية إلى فترة الطفولة من جديد هيك الوليد اللي كان يبربش ويفرتك في الدنيا ويحطها واللي كانت عنده أحلام وكان يزن بشوية بشوية وبدأ يكتشف في عالم الموسيقى وفجأة لقى روحه فصفاس مع سبيكتاكل لمايكل جاكسون وبدأ يعوم في بحر كبير اسمه الموسيقى كان يعرضك توا إيش كانوا يتربجوا بيك ساعة أنت صغرون
1: حمى
0: كان يعرضك حمى الصغير هذاك قابلك توا إيش تحكي معه إيش تقول له تعتذر له على أشياء معينة على أحلام كسرتها من أجل طموحك أنت الكبير اليوم وإلا بالعكس شتقول له
1: نحميه وجلو بخوتيج على الأخر ونقطره قطره على الأخر خاطر نعرفه كان جاء بريمو بروتيجي شوف مش معناها راهو أمي وبابا ولا عائلتي ولا أنتوراجي كان خايب نو مي كانت لازمني حاجة سبيسيفيك شوية بسيطة هي كلمة لازم كلمة باهية هكا كان ينجم يكون أرتاح برشا وكان ينجم يكون عنده ثقة في روحه أكثر ببرشا
0: حققت له كل أحلامه؟
1: مازالوا
0: توعده بأنك قادر على تحقيق الأحلام ولا تقول استنى عليا وما نوعدك بشيء خلي الوقت والأقدار هي اللي تلعب لعبتها
1: الأقدار والوقت هذيك ما حاجة ما نحكموش فيها إن شاء الله هيبدا
0: أما من داخل على الأقل فما عزيمة لتحقيق
1: نوعده أنه مش نعمله كل ما نقدره عليه نوعده ومتأكد أنه كي تعمل كل ما تقدر عليه ربي بشي يجازيك في الاخر
0: كان تجيك القدرة اليوم بالسيونس فيكسيون بالخيال العلمي على انك تعاود هذا المشوار الكل شنو اللي تخلي فيه شنو اللي تنحي
1: المشوار هذا الكل
0: من اللي بديته من جباجي اللوطاني وصولا لحلقة اليوم
1: هو رو بالباهي بالخايب متاعه باهي يهز عليه اما نصلح فيه حاجة
0: شنو اللي يتصلح
1: نصلح محمد هو صغير هو كنت لي كي كان صغير وكي كان أدوليسون وقتها نقف معها أكثر نفهمه ونقف معها
0: فما علاقات استغنى عليها طيحها بالغربال اليوم
1: مطيحها ديجا مريق
0: لا أحكي لك معتك كنت تعاود تكون ما نتمناش يعاودوا يجيو في حياتي.
1: لا لا
0: ولا تعلمت لا من ال
1: نواجههم
0: بطريقة اللكعة اللي كليتها منهم، تعلمت وتقويت ولا توجعت وضعفت. فما
1: كما نقول لك يعني راني نشوف ما نخسرش نتعلم. نحاول نغزل الخسارة اللي تعلمتها، معناها نحاول اني نتصرف أوترومو.
0: اعلاميا اليوم مظلوم والا ظالم نفسك؟
1: مانيش ظالم نفسي، مانيش برشا السوشيال ميديا الحقيقه، ما عنديش هكا الريفليكس نتاع نهز التليفون شريت قهوه جديده شريت كذا، خاطر لازمك تعملوا هذاك
0: هذا لازم تعملوا. ولا اذا انت عندك خشم كبير برشا تعمل شكون يخدم الخدمه هذه؟
1: شو باش يخدم؟ شنو باش يعمل؟
0: نتاع يدور على الميديا، راهو عندنا برودوي جديد، راهو محمد بن صالح يزمو باساج، راهو كذاها وغنية جديدة دوروها.
1: لا عندي عندي حبابي وصحابي برشا في الميديا الحقيقة، كي نكلمهم
0: هي محضورك الإعلامي مش كبير محمد.
1: أنا زاد مانيش برشا
0: مقارنة بقدرتك وصوتك.
1: أنا مانيش برشا مانيش برشا. شوف أنا مثال جيت بحذاك، تعرف على جيت بحذاك اليوم؟ صدقني جيت بحذاك على خاطر نعرف الفالور نتاع نتاع الاعلامي. جيت باش نقابل الاعلامي اولا، ما جيتش باش نظهر في في حتى ميديا ولا حاجه.
0: معناتها ما عندكش ياسر حب للظهور.
1: يا نجيك عندي حاجه جديده وعندي عليها على
0: علاش برودوي جديد معناتها.
1: يا الحقيقه نحب ريت تو ريت تو حوار كيما هكا معك، اي حوار كيما هذا نحب نعديه للعباد وتسمعوا العباد يسموني بالكدا. ساعات تمشي حاجه ستوندار، نفس الاسئله نفس الحكايه نفس الفازه.
0: دونك تختار وين تظهر.
1: ماذا بيا حاجه عندها قيمه، القيمه قبل والله القيمه قبل الاودينس عندي يعني،
0: قبل الشهره وقبل البير.
1: شوف نحب العباد تحبني، شوف اني نحب العباد تقتنع بيا وتحبني، مش على خاطرني عندي اودينس وعندي كذا، على خاطرني نستحق ونستاهل. مش على خاطر
0: وهذا يتخدم له.
1: اي مش على خاطر
0: اليوم تبدلت المعطيات وجمهور حد اخر اليوم، وفما جمهور السوشيال ميديا اللي حب يراك في البيسين واللي حب يراك.
1: ايه ما نجمش نوفر له التيك توك
0: 24 ساعه.
1: ايه ما نجمش نوفرها له التفاهه هذيك نتاع قديمه معناها.
0: ما تنجمش
1: ما نجمش نوفرها له. نحب حتى كان حليت حاجه ولا حتى كان حطيت فيديو ولا حتى كان حليت لايف، راه باش يكون صادق ومن القلب.
0: معناتها صارت حاجه خليتك تحل اللايف، اما اكثر من هكا ما تنجمش تدخل تحتك البيت بوز.
1: ايه باهي باش نحل اللايف خويا، اني مثال هاو نقولها في المباشر، اني فيمار وما نحبش نوري للعباد اني فيمار.
0: انت فيمار
1: على في الميديا ولا في السوشيال ميديا ما نحبش نعديها، مش للعباد للصغار
0: سورتو صحيح اللي متاثرين بيك واللي يحبوك.
1: ما ننصحش انهم يكونوا دي فيمار، فهمتني كيفاش؟ نحاول الماكسيموم نكون انسان متوازن وكذا، وزاد ما نحبش نوري وجهي كم تاع محمد اللي يتغشش خاطره في الاخر في الاخر يرجع للقباج اللوطاني. دونك انا مانيش جونتي كيما في بالهم العباد. جونتي شنو نقصد؟ احنا جونتي متربين وكذا، اما زاد جيفيت
0: ما عندك غش خايب.
1: الغش مثال ريت كي تبدا عندك.
0: شو اللي نجم يغشش محمد بن صالح ويطلع لنا محمد ولد قباجي؟
1: اللي قلت المعند قلت مش والله هي قلت الرجله ولا لا، لازمك تكون انسان واضح وكوريكت معايا.
0: ما تحبش التلوبيق معناتها، ما تحبش اللي فيك.
1: وما نحبش وما نحبش زادك تعرفها كواحد من غير سبب يحب
0: يتلكش
1: كيكه من غير سبب، فهمتني كيفاش؟
0: عادة بالك واسع والا
1: بالي واسع بلوز وما لحدود معينه، اما كيما الناس
0: فما فما خطوط حمراء ما يلزمكش تقرب لهم.
1: ما نحبش نقرب
0: مش ما يخرجش
1: معناها عادي. راك تشوفني الفنان ما نتعارك انا واحد في الكياس على خاطر هو قص عليا ولا خاطر ابريتو نرجع انسان معناها.
0: هو بالضبط باهي كان المسيره هذه وان شاء الله تكون اكبر واكبر واكبر، ولكن الى حد اليوم كان نعملوها اغنيه مسيره محمد بن صالح شو يكون عنوانها وعلى ما مقام لحنوها؟ وكان فما موجودة زنها.
1: ما نحبش نجيب الدراما للعباد، فهمت كيفاش؟ ما راني كي
0: حبك صادق.
1: الدراما
0: مسيرتك شنو عنوانها؟
1: هاني جاي. هاني في الثنية هاني جاي.
0: على ما مقام
1: مقام لا تفهمه جوايو ولا تفهمه حزين، نهواند مثل
0: نهواند. اي محلاه

فرج يا ربي أو فرج يا

0: سلاك الممحون من أرض القفار وقادر كل غريب لبلاده وتديه. هو الخطاب هذا دعاء لربي، فرج يا ربي على من ذقت به. ديديكاس اللي يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله ربي يفرج
1: علينا، ان شاء الله يفرج علينا الناس كل، والناس كل تستحق الفرج في اي شيء
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: جديد عندنا، جديد جاي.
0: اي عندنا جديد جاي.
1: ايش عندنا؟
0: عندنا غنية المرة هذه، لا حبيبي لا طبيبي، لا جرحتني لا جرحتك، لا كريق هذاك. الغنية بتاع الحب محليه، فهمت؟ باش نحكي على الطفولة.
1: الطفولة
0: الغناية هذه باش تذكرك انت بطفولتك، وتذكرني انا، وتذكر خونا، وتذكر الناس كل تسمع.
1: محليه الفكرة،
0: تحكي على الطفولة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باش تعجبك
1: ان شاء الله. وتبعث لي ونعديها، وهو يجي بحذايا يجيبها. ومرحبا
0: خويا، نجيب حذايا كمان نحبها تولي لك. كيفاش نقول لك؟
1: تي
0: تومب اموغو، تولي ايوا تسمع فيها يعني. هذيك
1: ان شاء الله،
0: هذيك المبتغى
1: ان شاء الله. هو راهو تعرف، فما حاجه مهمه جدا، فما معادله اليوم صعيبه بين ام كلثوم تجبد لها غنيه، شوف عندنا عمرها قديش مسموعه. هما فما غنيات صدقني تدخل على اليوتيوب تلقاهم عاملين 80 مليون و100 مليون، ونقول لك توزنها ما تلقاش الكلمات، تنساها تنساها. فرق بين غنية تعيش وتقعد، وبين غنية تعمل بالحق هيك الضربة الأولى والناس كل تطلع وكذا، بعد أربع سنين ما عاد يعرف أحد.
0: هذه مش بعد أربع سنين، بعد أربع جمعات.
1: صدقني بعد أربع جمعات.
0: بعد أربع جمعات. شوف احنا تو عايشين، باش نحاول ماكسيموم نختصر، هذه فلسفتي الشخصية وإن شاء الله تكون صحيح. عايشين في عالم ليكرون، هون ديجا دايرة بينا ليكرون. تليفون، سمارت فون، كذا. دي سنتين دو مليار دو فيديو راهم يهبطوا برسك كل يوم. أنت تسكرولي تتعدي تعدي تعدي، مخك خزن برشا معلومات اللي اغلبها ما حاجتكش بها. من بعد غنيه تعرف ريت وشكون الضحيه في الموضوع؟ المبدعين اللي كهبط لك حاجه مخ ما عادش عنده الكاباسيتي وما عادش عنده القوه باش يديشيفريها ويسمعها في عقله ويفهمها. ديما يلزم حاجه سريعه. كنت لاحظ العباد تو الغنيه
1: ايقاع سريع، كلمه بسيطه،
0: كلمه بسيطه، ولازم يشدك فك ثلاثه ثواني الواله، كان لازم حوايجه هكا ما عادش كيفاش باش يشدك في ثلاثه ثواني وكل قوانين هذيك. صفك قبل صاحبي في حقلك تمشي للمسرح باش تسمع اغنيه،
1: اغنيه واحده
0: تمشي لها
1: كل خميس
0: 300 كيلومتر
1: المقدمه الموسيقيه ربع ساعه
0: كل شيء ربع ساعه. كانت الناس بالها مرتاح وجوها باهي. كيما توا الجيل، احنا في الجيل زاد توا، الجيل زاد بداوا يحكيوا توا على المشكله هذه نتاع كيفاش عايشين نمط سريع وكل شيء فيسع فيسع. حبوا مشاو جربوا سماوها العيشه نتاع الجدات الايطاليات الانسيان فريمون، اكتشفوا انها فريمون هذيك هي الحياه الحقيقيه،
1: سي لا بيل في بالحق،
0: يفيقوا بها توا العيشه اللونت هذيك اللي بازي
1: على كونيكسيون بعيده على المشاكل، على
0: محبه جيرانك ومحبه صحابك والناس تقف مع بعضها والتكاتف وكذا ونسالوا على بعضنا وكذا، هذيك هي العيشه الانسانيه. دونك غنايه حلوه تو تنجم تمشي في العفس. ديكوك علاش قلت لك لازم فلوس بور لامبوزي بالسيف، لازمك تسمعها بالسيف. ولازم ننتبهوا لحاجه، انه لازمنا زادا نعلموا الاجيال الجايه، نربيوهم ونعلموهم انهم يسمعوا
1: الطرب الحقيقي والموسيقى
0: موسيقى حقيقيه، خاطر يسمعوا في روبوات توا،
1: خاصة توا جاي الاي اي.
0: الاي اي اللي هو كارثة كبيرة، داير في تونس، واللي هو داير في تونس. نتصور القانون هذا باش ينتبهوا له بعد 30 سنة، خاطر احنا ديما روتار، فهمت كيفاش؟ على الأقل المؤسسات الإعلامية الحكومية بين قوسين، بربي ما عادش تعديونا دي جينجول بالاي اي، وما عادش تحطوا لنا غنايات بالاي اي. راهو يجي غناية أم كلثوم شو يعملوا؟ يحطوها على الاي اي على سونو، يعاودها لك هو ري ارونجي زعما، حطوها في الاذاعات، يحطوها
1: للاسف
0: في سيل بالاي اي، يحطوا في الوطنيه وكذا، ونسمع تغنيات بالاي اي والجينجول بالاي اي. ريت اللي جينجول ولاو بالاي اي، فما واحد كان يصنع جينجول ويخلص عليه هذاك ولا بطال ساعه سي بون. ثاني حاجه يا خويا، نحن ندفعوا في فلوس
1: ومشيت الروح ومشيت
0: الاحساس بصراحه. اوموا انتوما الناس الحكوميين، معناها الاعلام الحكومي، ما عادش تحطوا لنا الاي اي، راهو ماست وبربي في القهاوي هاو نيدي. بربي راك تحط في نفس الغنية باللي ياي راي ماستر نقعد في قهوة في فاي ياي نقوم أنا واحد من الناس وكل قهوة نمشي لها تو نقع فيها موزيكا باللي ياي
1: راني معاش قاعد فيها
0: باش نقول راي القهوة هذه تحط في موزيكا باللي ياي رغم اللي فاهم انه برشا عباد باش يقولوا فاش يحكي هذا
1: للأسف الشديد لأنه فما بالحق قتلين روح وفما ماكينه ولات للاسف الشديد به باش نعطيك اوبسيون اخيره بالسيونس فيكسيون بعد نعطيك كلمه الختام في الاوبسيون هذه عندك القدره انك تعمل تليفون واحد توا تكلم شخص متوفي شكون واش تقول له
0: يعني فما عبيد معناتها تعديوا في حياتي عزيز عليا معناها تفارقوا دونك ما نحبش نختار واحد على واحد نكلم عمي
1: عمك عمي.
0: الله يرحمه صالح كان لاعب هونت في
1: ليتوال
0: هبا نقول له ميرسي نحب نشكره على الاخر نحب نقول له برشا كلام نقول له ميرسي اني احلى ذكريات الطفوله احلى ذكريات الطفوله نتاعي كانوا من جرته هو وكانوا معه هو
1: مع كلمة الختام وعد تقولوا لأول مرة لهنا في برنامج خواطر وتتعهد به مصور يهبط بتبعته هوكا في الديريكت ويقعد عهد بيني وبينك إن شاء الله يتنفذ وعد للجمهور
0: نعمل كل ما في وسعي باش نقعد في صحة جيدة وباش نجم نغني لكم وباش نجم نعدي الفيلينج الباهي ونعدي الاحساس الباهي ونكبش باش تقعد فما
1: في الحلمه الكبيره
0: حلمه يعني. كبيره وموسيقى باهيه وفن باهي ليكم ولصغاركم على خاطر سي تري امبورطون راهو توا بديت نفهم فيها الحكايه انه من غير ثقافه باهيه ومن غير فن ومن غير بصفه عامه
1: ولي سرابي ولي ضياع
0: رانا نصنعوا وحوش ماذا بينا صغارنا ما يطلعوش وحوش
1: كلمة الختام الفيا والوقت يجري والله وما زال الانترفيو طويلة ما ميسيلش ترجع بحذية إن شاء الله
0: كلمة الختام كيفاش تتقال بالفرنسية نقولوا بالعرب أردوا بالكم علينا احنا رانا شعب باهي وشعب طيب أردوا بالكم علينا وتلهوا بينا أكثر
1: أحلى كلمة الختام شكرا لك محمد شكرا محمد بن صالح ضيفي اليوم وكما قلت نتقابلوا نهار الاثنين ان شاء الله في حلقه جديده مع الكبير دالي كمون ولا محمد علي كمون اللي باش يكون ضيفنا ان شاء الله يوم الاثنين القادم في خواطر اشرف عبد السلام تصويت اخبار العاشره ليلا سامي الدويري في الاخراج شكرا لك يعطيك الصحه اجمل تحياتي زهير الجيس بحال خير

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أعلنت بلدية سوسة أنه في إطار مشروع إعادة إحياء المراكز العمرانية القديمة، نظمت اليوم حملة ميدانية للتواصل المباشر بورتا بورت مع متساكني ومتساكنات نهج ابن رشيقة، وتحديدا على مستوى ساحة القصبة. وتهدف هذه الحملة وفق بلاغ صادر عن بلدية سوسة إلى إشراك المتساكنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع التهيئة المستقبلية للساحة، بما يساهم في الحفاظ على قيمتها الثقافية والتاريخية وتعزيز جاذبيتها. كما تم التطرق إلى إمكانية منع أو إلغاء وقوف السيارات بالساحة بالنظر إلى ما تمثله من أهمية محورية على المستويات التراثية والعمرانية والثقافية والسياحية، باعتبارها فضاء عاما يتميز بقيمة مميزة داخل المدينة العتيقة. أشرفت اليوم رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق، خصيصا للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية القادمة، وتتمثل وتم تقديم عروض مفصلة حول ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يتعلق بالعودة المقبلة المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية. وتتمثل أهم هذه التدخلات في رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة وترسيخ العدالة الاجتماعية ودعم مبادئ تكافؤ الفرص وتكريس حق الجميع في التربية والتعليم والتكوين، والعمل أيضا على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والأحداثات الضرورية، بما يساهم في تحسين ظروف التعليم وتحقيق مزيد من التوازنات بين المؤسسات التربوية ورقمنة الخدمات المدرسية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لما لها من دور في تنمية شخصية المتعلم وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والفكرة الحرة، إضافة إلى تعزيز الصحة المدرسية ودعم الحياة المدرسية ودعم برامج الدمج المدرسي لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم. ختاما في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين كبار للمشاركة في أنشطة عسكرية وإعلامية تقوض الأمن والاستقرار، مضيفة أن العقوبات شملت مسؤولين في الحرس الثوري بسبب أنشطتهم التي تهدد مضيق هرمز وحقوق الملاحة فيها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras passer cette organisation.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawel FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. المكتب الجامعي أعلن رسميا عن تعيين السيد ناجي الجويني في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار الكشف على بقية التركيبة الخاصة بالإدارة الوطنية للتحكيم. ورسميا البطولة باش تكون بالفار من أول جولة اللي باش تكون 22 و 23 أوت الجاري، دونك 7 أيام يفصلون على انطلاق البطولة. نذكركم بالبرنامج نتاع الجولة الافتتاحية، الماتش تكون الانطلاق من 4:30 نتاع العشية السبت 22 أوت، الملعب التونسي سي اس اس، أما الحمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقية الدير شبيبة العمران اتحاد بن قردان نادي حمام الأنف، والدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد 23 أوت يصدرها الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي برادس. النادي البنزرتي مستقبل مرسى، النجم المتلوي النادي الإفريقي، وترجي جرجيس الأولمبي البيجي كما قلت أول جورني باش تكون بالفار. والمكتب الجامعي أعلن رسميا عن تعيين ناجي جويني في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم. النجم الساحلي يعقد غدوة نص النهار ندوة صحفية في أحد النزل في سوسة لتقديم الإطار الفني مع كبير كرة القدم بقيادة الفرنسي كريستيان براكوني، وإطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي الجديد كما قلت لإطوال اللي تلعب أول جولة في الشامبيونان نهار لحد 23 أوت 4:30 متاع العشية ضد الإسبيرانس في ملعب حمادي العقربي بيرتس. على مستوى اللجنة تفضل نزاعات في الإطوال بعد غلق 18 ملف وضمان المشاركة في البطولة. صرف القسط الأول من ملف يوسف العبدلي 50 مليون، كيف القسط الأول من دوسي متاع جسر الخميري 50 مليون، لجون جور كامل الأحمر 60 مليون وغلق الملف نهائيا، 200 مليون لصدام بن عزيزة وغلق الملف نهائيا بعد ما تحصل على القسط الأول اللي فيه 300 مليون. حاليا دوسي أونكور اللي هو دوسي زياد بوغطاس اللي نذكر القيمة متاعه 190 مليون. الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي أعلنت عن عدم قدرتها على خوض مقابلات البطولة للفريق الأول رسميا، وذلك بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الدعم عن عدم التزامها تجاه النادي لمدة تفوق 10 شهور. وتستنكر هيئة المتلوي بشدة التهميش الممنهج وعرقلة مسيرة النادي بحرمانه من أبسط مقاومات الأعداد للموسم الجديد، وأكدت أنه هذا القرار أيضا والأزمة المالية الخانقة نفاذ كل الحلول الودية لتأمين بداية الموسم الجديد. وأيضا تقول ما قد تؤول إليه الأوضاع الفنية للفريق في الفترة المقبلة، هذا قبل 7 أيام من انطلاق البطولة.
4: نحكيو على يوسف البلالي، أكدت إدارة مولدية الجزائر أنه اللاعب وقع عقد رسمي مع النادي، وشدت أنه موقفها يستند إلى وثيقة تعاقدية رسمية وأنها بتتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الفريق. في المقابل نذكر أنه الترجي الرياضي التونسي كان أكد البارح رفع العقوبة المسلطة على يوسف البلالي وأكد تفعيل العقد اللي سبقه أمضاه مع النادي ليصبح مؤهل للالتحاق بالفريق، وكان شارك اليوم العشية في الحصة التدريبية، وهذا يضع المستقبل بتاع اللاعب أمام إشكال تعاقدي بين الفريقين في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.
3: أعلن تعاقده الرسمي مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة 2 مواسم حتى لجوان 2028، هذا بعد التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس كانغ، معتز الزدام، هيكل الشيخاوي، ياسين مريح وغسان المحرسي. النادي الإفريقي اللي برمج 2 مقابلات ودية باش يكونوا في البارك آ، المقابلة الأولى باش تكون غدوة ضد اتحاد العاصمة انطلاقا من 5 متاع العشية، والمقابلة الثانية باش تكون بعد غدوة ضد جمعية أريانا. الاتحاد الرياضي ببن قردان تعاقد مع اللاعب الشاب ذاكر بوفيد صاحب 21 عام ولد النجم الرياضي الساحلي، سبق له لعب الموسم الفارط مع جمعية مجرين وشارك الأسنان في تحضيرات الأمل الرياضي بحمام سوسة قبل ما يتحول لاتحاد بن قردان، ونال إعجاب المدرب سفيان الحدوسي اللي أوصى بانتدابه. بوفيد صح رسميا عقد مدته 3 مواسم مع الاتحاد الرياضي ببن قردان. الاتحاد الليبي قدم اليوم إطاره الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، بقيادة الستاف اللي معاه أحمد التويهري باش يكون في خطة مدرب مساعد بعد ما كان خاض معاه التجربة في النادي الإفريقي، كيف قبيل بن عثمان مدرب حراس، لطفي رجيلي معد بدني، وأيمن عبودة محلل أداء. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم أنيس الذوادي. النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور جوهرة أم جوهرة أم

0: مع الموجة.
1: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
2: موجة مع الموجة.
3: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. هذه بداية سهرة الليلة من جوهرة باي نايت والعشرة 14 دقيقة على موجة الجوهرة فم. ندعو معكم صاريتنا من توا ونتواصلوا حتى الماضي ساعة مختلف فقراتنا القارة بين الفلاش باك السامر نايت ميكس التسلطينة والسهرة العالمية. هذو ما فقراتنا الموسيقية، نحكي وفن وثقافة باش نسمعوا برشا جديد في سهرة الليلة، ونحكي وزادة على كواليس مختلف سهرة الليلة في عدد من المهرجانات. جعفر القيس ميبسي في سوسة، جمعية الملوف وسهرية الملوف في المناسير، عودة على سهرية مرتضى البارح في المهدية، والجدل اللي صار بعد التصريح اللي قام به سورسين على التعطيل اللي صار بسبب الاحتجاجات على قطع المياه في منطقة برج الراس، والشيء اللي جاء بعض الردود الفعل. بالإضافة لهذا نسمع جديد مرتضى آلة آه. هذو ما الأغنيات اللي بيش يكونوا جدد بيش نسمعوا جديد عمرو كمال وعبد الباسط حمودة وغيرهم من الأغنيات. تبقوا معنا ديما في الاستماع. تحياتنا وشكرنا للجميع. تحياتي سامي الذويلي في الإخراج، أحمد حبيسي مقدم الميكروفون.

روح عطار.

قلبي شكرا يا بايا استنيك.

كلها.

0: جوهرة. موج مع الموجة.
1: رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. البداية تكون بالمهرجانات
0: انفو فيستيفال.
1: اخر اخبار المهرجانات وصارت المبرمجة الليلة. نبداوها مهرجان سوسة الدولي دورة 67. الدورة مازالت متواصلة من خلال عرض مسرح الليلة، مسرحية تبسيلي جعفر القاسمي. كل التفاصيل ناخذوها في المباشر مسرح سيدي ظاهر مع صديقنا وزميلنا غازي خليل. غازي مرحبا. غازي
2: مرحبا بك احمد، ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة اف ام في اجواء المباشر، في اجواء سهريه مهرجان سوسه الدولي في الدوره 67. محطه مسرحيه مهمه ومن ابرز المحطات المسرحيه. جعفر القاسمي في مسرحيته الجديده مسرحيه بسي، بعد جوله من المهرجانات في ولايات تونس الكل، نجم نقول سلقتها، نجم نقول مكنين، نجم نقول مستير، والرحله مازالت متواصله. تجربه انسانيه عميقه باش يتكلم عليها جعفر الليلة في مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. جعفر اللي يرجع بعد غياب 4 سنوات للمسرح، بعد غياب 6 سنوات على مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة بعد مسرحية الدرابو. ولا فوند واحدة مش عاملوه معا الليلة. أهلا وسهلا جعفر.
3: أهلا بيك، أهلا بيك، وأهلا بسادة المستمعين مستمعي جوهرة الكل اللي يسمعوا فينا. مرحبا بيكم.
2: شنو أحوالك؟
3: والله في خير ونعمة الحمد لله.
2: الحمد لله. مش نبدأ بالغتوغ الساعة قبل كل شيء، العودة للمسرح، العودة للسيدي ظاهر بيشغل سوسة، فما شعور خاص مع كل عرض مش نقول، ومن بعد تنجير سوسة
3: بيان سور اللي يمثل، ولكن في الميتافور عبارة واحد رجع لكرش أمه الحقيقة. المسرح، المسرح مع غياب سنين مؤثر جدا فهمني ولا معناتها عودة الحقيقة فرحان بها برشا، فرحان بها برشا برشا برشا، خاطر فيها برشا مني أنا.
2: قلتها غوتو غوبيركا، انت واحد يرجع لكرش امه، رجعت لاب الفنون زاده المسرح للبدايات بيان سور بالنسبه لجعفر، واخترت مسرحيه واسم وعنوان وتيم عميق برشا الحقيقه، والتوانسه ما احوجهم للاعمال هذه. كان تحكي لنا على التجربه هذه، يعني كيفاش قررت باش تخوضها؟
3: تجربه انطلقت من تجربه واقعيه فهمني ولا، لبسي نتاعي سي طارق السعيدي اكتشف اللي كوني اجابتي الضحك رغم العمق نتاع الاسئله فهمتني ولا، فاقترح علي معناتها تري سبونتاني وحنا نحكيو كيكا، قال لي تجي مسرحيه هذه. فقلت انا علاش ما نعملش اللي في بابيون اللي عشته انا، نعمل ارتدادات على المتفرج بتشوفوا اليوم في المسرحيه انه من الاول المسرحيه تحكي علي، بعد تكتشف اللي كلها في لبسي، كلها كلها الأسئلة اللي بش يترحم علي لبسي أنا متأكد كيما صاروا في العروض الكل هذا، كانش عم تضحك اللي يتفرج يقول أنا، يحكي لي علي أنا، يوجه فيه أنا، طفل صغير كبير راجل مرأة، أي إنسان تونسي مش تونسي، لأنه نحن توا في إيمان في النفس في النفسية فهمني. دونك عارض مسرحي كوميدي الحقيقة، فرحانين باليكو تاع العروض سواء في المهدية في المستير في جابس في سلقطة فهمني، والله مكنين نفيضة الحقيقة أجواء كبيرة،
2: غدوة صفاقس،
3: غدوة صفاقس، واللي هذايا واللي أكد فهمني والله أنه العباد تفهم، العباد تفهم، ما عملناش مسرحية ضحك، حكينا قصة واقعية لم يكن الغاية الضحك فهمتني، ولكن الضحك هو وسيلة باش نقولوا مساجات إنسانية مجتمعية عائلية ثقافية قيمية فهمتني ولا تونسية.
2: قداش فما من العمل هذا من جعفر؟ قلت أنت نسبة كبيرة.
3: العمل هذا هو جعفر في كل تجليات وفي كل سكتة، في كل تنهيدة، في كل ضحكة، في كل دمعة، في كل شطحة، في كل قاعدة، في كل وقفة، في كل حركة.
2: جعفر في النضج، جعفر في الحكمة، جعفر في التأمل، وينو جعفر؟
3: جعفر في المصارحة، جعفر في المراية، في المراية. قبل كنت خاف منها المراية، خاف خاف كي نغزل وجهي برشا، نخاف خاف نسأل روحي أسئلة، نخاف فهمني. أنا تعديت بها المراية فهمتني، كانت عندي مراية قديمة كانت تجاملني برشا فهمني، كسرتها طواعش بمرايه اخرى فهمني ولا تقول لي الحقيقه. دونك المرايه هذه اليوم باش نحطها سيرسان فهمتني، واللي باش يجي يتفرج من الاول مش يشوفها. ولكن بعد نحكي في الميتافور، ما ثماش مرايه، هو مع تمرايه مما ما حد
4: في المسرح فما مرايه
3: طبعا فهمني. بعد ربع ساعة السيد الحضور والسيدات الحاضرات باش يكتشفوا اللي هم يتفرجوا في مرايه فهمتني، ولا المرايه اللي باش تقول له الحقيقه فهمتني. دونك فوالا،
4: كان نقولوا بسي، اسكو جعفر هو الباسيون عند البسي، ولا ينجم يكون جعفر هو البسي في المجتمع؟ يعني هنا دور الممثل، دور الفنان، دور جعفر القاسمي الليلة.
3: كل حد اختصاصه، معناتها ما نجمش نكون بسي انا، ولو انه المسرح هو شكل من اشكال العلاج، لانه زاد حكى لي عليه البسي. معناتها ريت مثلا العرض بتاع المسرحيه بتاع الليله، قال لي هو نجم يكون اداه الناس فهمني ولا، باش يخرج ما كل الضيق وما كل الستريس والضغط والاحباط وكذا، يشوف مسرحيه تحكي عليه ويضحك فهمت. دونك شكل من اشكال العلاج، اما مش بسي.
4: العمل اللي نجم يمشي للسينما، قلت
3: طبعا ينجم يمشي للسينما، ينجم ينجم ينجم
4: يعطينا سكوب
3: مثلا ينجم يمشي للسينما. هاني قلت لك
4: زي الحديث على عمل سينمائي،
3: ينجم يمشي للسينما على قوة جهته، وينجم يمشي زاد المسرحية جماعية نكون أنا مخرجها.
4: والله كنت باش نسألك عن العمل مع المسرح الجماعي، خاصة اللي يقول جعفر القاسمي تو سامبلومون، نجم نمشي حتى النسكافي كوميدي شو معناها، وشوفنا لي تالون اللي طلعوا مع جعفر القاسمي هنا، علاش ليه ما يكونش في مسرح جماعي؟
3: ينجم، وارد جدا، وارد جدا. هو العمل هذا ينجم يكون في كار، ينجم يكون في مترو، ينجم يكون في سبيطار، ينجم يكون في مدرسة. شوف احنا تو قاعدين نفدلكم، مش نفدلكم معناتها نحكيو، ولكن راهي ثم ارقام مفزعة، 52% بالتونس حسب منظمة الصحة الدولية هم ناس يشكيوا من أمراض نفسية مختلفة النسب. 52% ما تشترنا، عطيت أنا وياك ثم واحد فينا اللي هو أنا فهمتني. 60 بسي، اسمع الرقم هذا، 60 بسي لزوز 1,500,000 تلميذ في تونس، 60 فقط. ايش تحكي؟ العنف في الوسط المدرسي وأمام الوسط المدرسي، والقطاع عن الدراسة، والبركاجات والسرقة والحرقة والتخمام الخايب وكله كذا فهمني ولا. لازم أبسي، أعتقد أنه أبسي هو العنوان الأقرب للمسرحي.
4: أنت حكيت على السينما وحكيت على عمل في المسرح الجماعي، ما ضربت في مخي فلاش طو خنقوله لك يعني كاريمو، علاش ليه ما يكونش حتى السلسلة في رمضان؟
3: السلسلة في رمضان لا،
4: أنت هرب.
3: مش أنا هارب، تفادي يعني المقارنات الحقيقة، لأنه من تصورش كانت تعمل سيري أقوى من شوف لي حل. بس بالنسبة لي أنا لا، بالنسبة لي أنا ثم حاجات أنتو الشابر ما تدخلش فيهم، الذكي ما تدخلش في مقارنات، ولو أنه هو توفي طمك المقارنات. العمل بسي، علاش بسي؟ بسي من ألطف الله، أنا عندي ضمانات أني أنا مشيت فهمتني.
4: يعني وصلت الانتقادات بصراحة جعفر؟
3: طبعا، مش انتقادات، تساؤلات من حق أي إنسان، علاش عملت بسي؟ ثم شكون قال لي شاورت حاتم الحاج؟ قلت له خويا شاوروا حاتم الحاج، ما شاورتوش كي تعبت فهمتني، خاطر تعبت بالحق فهمت، تعبت بالحق ومشيت لبسي، ومن الدمعة خرجنا ابتسامة، لأنه ثم فرق كبير برشا بين زمن الحديث أنا ويكتو وزمن الحدث اللي عشته.
4: هم الحمد لله طبعا.
3: ليه الحمد لله؟ انت شنو تحس؟
4: لا لا بس لا لا لا تفرهدت انا مرض
3: في الكتاب. انت شنو تحس؟ انت شنو تحسني؟
4: صباح صباح،
3: انت شنو تحس فيا؟
4: لاباس
3: مريقل.
4: يلا هكا باش نكملوا مع جعفر القاسمي في مسرحية بسي الليلة في مسرح لواء طلق سيدي ظاهر سوسة، كما قلنا نستناوها ويستناها جمهور جعفر باش تنطلق بالطبيعة، وباش يكون الحدث كبير الليلة في سوسة. جولة جعفر متواصلة، ما ننسيوش اللي غدوة كما قلنا في صفاقس،
3: غدوة صفاقس، غدوة صفاقس، وإن شاء الله غدوة صفاقس لديسات إن شاء الله باش نكونوا موجودين في سبيتلا، هذوما اللي حافظهم طبعا
4: هذوما. لكن الجولة متواصلة، نجم تدخلوا على باج جعفر بيان سور باش تلقاو ليدات الكل الناس اللي تابعوا فينا. بون كوراج جعفر، وان شاء الله زين عزيز.
3: انت تحسني من رجل؟
4: لاباس لاباس، اجيو يا جماعة اجريوا لي. يلا نرجع لك احمد سارية، تحلى معك في جولة باي نايت، تحياتي.
1: مشكور جدا غازي خريك العادة، متألق وفي مواكبة حينية فورية لكل فعاليات مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67. نبقى معنا ديما في الاستماع، مشكورين على اختيار موجات الجوهرة فام وصهرية جوهرة بانعي. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحياتنا المدام نجوى وسي حما اللي يسمعوا فينا. ربي يفضلكم لبعضكم وإن شاء الله ديما ربي يطيب عشرتكم. وقعوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة بانعي.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. نحكيه على المهرجانات ونرجع لسهرة البارح في إطار ليالي المهدية. صارت مرتضى الفكيتي اللي تأخرت تقريبا طلقت مع 11:30 متاع الليل في عوض 10 متاع الليل بسبب الاحتجاجات الموجودة في منطقة برج الراس واللي أثرت بيانسور على وصول مرتضى وفرقته في الموعد المحدد. وكنا حكينا على اللي صار البارح مع سامي الهاني, وكان أول ما طلع سيرسان مرتضى فتيتي علق بالشكل هذا على الاحتجاجات اللي عطلت وصوله للبرج الأثري في المهدية.
1: بلاصتها في البرج سونيت وجودة في بلاصة أخرى. دونك اللي صار اليوم كان ممنهج ضد مهرجان المهدية. نحن كنا موجودين ما نجمناش نتعطيو. نحن مع الناس في مطالبتها, هذا ما فيهش كلام, ولكن مش مع انه نقطعوا على الناس خبزتها ونقطعوا على الناس النشاط الثقافي نتاعها, خاطر الثقافه ما عندها حتى دخل في اللي صاير. مشكله المي هي مشكله السونيد, مشكله الدوله, مشكله المياه الاحفوريه, مشكله الفلاحه, مشكله الناس كل الا الثقافه معناها. فمانيش عارف علاش تمنعنا من ان نوصل لهوني, وفي الاخر ديما ينتصر الفن وديما تنتصر الثقافه رغم الداء والعداء. شكرا.
0: ناسور مانيش باش نعلق ولا باش ننصح ولا غيره على اللي اتقال, وإلا باش نتسائل شكون زعما من مصلحته أنه ما يخليش بيانسور الفنان هذا والمهرجان يكون موجود. بعد الندوة الصحفية تصريح متوازن ممكن أكثر من التصريح لول كان قالوا وقام به مرتضى فتيتي.
2: اليوم كملنا ماضي ساعة نطور عيب ونتصور عيب على خاطر فما أمنين يظهر من 5 متاع العشية, ناس ما كلتش, ناس ما تعشيتش, ناس ما فطرتش, ونحن مع الاحتجاجات, ولكن أنه نبطيوا الناس الوقت هذه الحقيقة زاد عن حد الموضوع, خاصة أنه المسرح ما ينجم يلبي لك حتى شيء. عم نقول اليوم الببليك ما خرجش من مهرجان المهدية واستنى الارتيست نتاعه, ورغم اللي استناو ساعة على فكرة. ما عمري في حياتي ما ريت ليلة كي هذه دقيقة, توقعت انهم مش يروحوا نصلي للنص الماضي ساعة والعبيد مازالت ما تراوح يعني ما روح حد كريمه. دونك كان فما واحد او زوز كانت نيتهم انه يفزلوا, ما قلنا مرة المهرجان ما يصيرش اليوم, وان شاء الله الماء يرجع, ووظيفة الدولة وواجب الدولة أن توفر الماء وتوفر الضوء لكل مواطن. هذا ما فيهوش كلام, وهذا يعني معاه من لون
0: اثنين ما ينجموش فاسدو سهرة, ما ينجموش فاسدو مهرجان. إذا كان فما حاجة فما قانون وقضاء, وإذا كان فما أدلة ينجم بطبيعة التشكي بهم. أنتو كالأمور بعد السهرة في أجواء طيبة, وإن شاء الله بيان سور صارت كل تعدى بشكل طيب, مش ما نغرقوش أكثر في الموضوع وطريقة الكلام, وإلا حد يتكلم في حاجة ما يفهمهاش, ولا لحظة غش كيفاش يتعامل معها, وإلا شكون يقصد بالضبط ملي حابوا يعرقلوا المهرجان بشكل عام, مش كان صار حسب ما فهمت من كلامه. مرتضى يحكي خير موزيكا نتصور من كلامه إلا من المواقف اللي كنا نسمعوا فيها. غنية قالت الغنية هذه الجديدة اللي خرجت اليوم من كلمات مازن ظاهر وألحان مرتضى فتيتي. الأغنية هذه بيانسور اللي كانت خرجت والكليب موجود فيه اثنين من الفرقة متاعه وقت تم تقديم عرضة للزواج في الحفلة المباشر في صفاقس. قصنا اسمه الأغنية بعد يكون الموعد مع موجز الأخبار مع أشرف عبد السلام, ونرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

0: Où est le temps pour le temps
1: Je
0: وعبر على رأيك كان ميكرو جوهر على 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد في إجابة له عن سؤال لنائب مجلس النواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا شعبة أداب، يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض. وأوضح الوزير في رده عن المنشور على الموقع الإلكتروني أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف، ويساهم في الحد من الإخفاق الجامعي والرفع من نسب النجاح والتخرج، خاصة أن اختصاص علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في مجال العلوم وخاصة علوم الحياة. وبخصوص تقييم تأثير هذا الشرط على مبدأ تكافؤ الفرص، جاء في رد الوزير إن الوزارة تحرص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص من خلال اعتماد شروط قبول موضوعية وموحدة ومعلنة مسبقا تستند إلى متطلبات كل اختصاص وإلى خصوصيات التكوين الذي يقدمه. الوزير قال أيضا وقال أن الوزارة تظل منفتحة على دراسة مختلف المقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة التوجيه الجامعي كلما ثبتت جدواها العلمية والبيداغوجية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية ووزارة الصحة، مشددا على أن مراجعة شروط الالتحاق بالاختصاصات الجامعية بصفة عامة تتم وفق مقاربة تشاركية بالاستناد على تقييم موضوعي يراعي متطلبات جودة التكوين الجامعي ويستجيب الحاجيات السوق الشغل بما يضمن تعزيز نجاعة منظومة التعليم العالي. في أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هورمز أصبح تابعا للولايات المتحدة. وختاما، نقل التقارير الإخبارية عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي يوم الاثنين القادم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharfm.net

0: هذا رغب على مغنية يا ريت ويا بنت السلطان في فيرسيون لايف. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها. الأغنية بيان سور ديما تكون في متنوعة وتكون من الأغنيات الحلوين خاصة جو اللايف يقعد. خليني نقولها في الأخر ذاك واختيارات سامي, خليني مهد باش نشكر الأغنية ونشكر كل شيء بعد جيل اللي حط الأغنية. أنا كان خليتني واحدة أنا قلت سامي هو لحنها معناتها مش حطها كهو في الكوندكتور. مشكور جدا سامي ذوير الاختيارات وبيان سور في كل مرة في جوهرة باي نايت. ما زلنا مواصلين معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعة ديما على موجة الجوهرة اف ام.
1: انفو فيستيفال,
0: انفو فيستيفال نرجع بها لسهرة الليلة في إطار مهرجان المنستير الدولي سهرة المالوف. كل تفاصيلها في ديما مع صديقنا وزميلنا وليد الجزيري. مرحبا وليد.
2: أهلا وسهلا بك أحمد. سهرة جديدة من مهرجان المنسير الدولي في دورته 53 اليوم, سهرة المالوف مع فرقة الجوق في من سوسة. معايا سي فتحي بوسنينة. سي فتحي المالوف مازال عايش معنا؟
3: الحمد لله مازال عايش ومازال متواجد والحمد لله. مع فما الشباب اللي قاعد يتعلموا مقبل على المالوف هذا هو يعني المالوف ما يموتش
2: ما يموتش. سيرسان شنو باش نلقاو؟ لقينا وليدات صغار بنيات صغار.
3: اي هذوكم هما يعني شباب وليدات صغار وهما اللي يعني بداوا يحبوا يتعلموا المالوف وجمعناهم الكل في فرقة واحدة وعلمناهم المالوف. ومش مالوف بركرة, هما علمناهم حتى يعني الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية والمغربية زادة مع بعضهم.
2: الأغاني شنو
3: عن الأغاني؟ شوف هو الكل مالوف يعني يمشي في إطار مالوف وموشحات وأسجال وشغلات. بعض الأغاني عملناهم على خطر المهرجان اللي هي أغاني صالحة. أربع أغاني اخترناهم باش يغنيهم معنا جوست الجمهور باش يغني معنا.
2: بالقول الكمنجة والعود,
3: تلقى الكمنجة تلقى العود تلقى العود التونسي تلقى النغارات تلقى موجودين يعني متواجدين. الفيولونسيل الموندولين اللي هي حاجة جديدة يعني باش تسمعوها من بعد. موندولين جبناها من الجزائر وخدمناها في الفرقة نتاعنا.
2: هو حتى توا في اللوف يقولوا لي حتى الإعلام عنده دور, ما عادش يعدك الأغاني نتاع المالوف وكل اللي تربينا عليها قبل.
3: صحيح صحيح, وهذا معناتها نداء لجماعة الإعلام هذوما يتلهوا شوية بالمالوف ويعطيوا معناتها
2: الهوية نتاعنا.
3: أكيد هو هوية, هو تاريخ وهو ثقافتنا, هذيك هي معناتها التلال هذاك هو المالوف. معناتها الإعلام لابد يزرف شوية حاجة في المالوف باش يشجع لك فما ناس تحب تسمع راهو مالوف.
2: كي نقيم مختلف السهرات سي فتحي.
3: نعم
2: كي نقيم مختلف السهرات معناتها وين غنيت وين؟
3: والله الحقيقة ما غنيش برشا وما عملناش برشا سهرات الحقيقة. احنا أول مرة معناتها ندخلوا في مهرجان دولي كيما مهرجان مستير وإن شاء الله معناتها يلقى معناتها نلقاو انطباع طيب بالنسبة
2: للمستقبل نتاع المالوف مع الوليدات الصغار هذوما.
3: مع الوليدات هذوما وما زالوا فما وليدات أخرين باش يدخلوا. مستقبل المالوف مازال قائم بالذات ومازال قاعد يكثر وقاعد معناتها قاعدين ننجبوا في برشا يعني حاجات يعني الشباب هذايا قاعد يعني قاعدين يكثروا.
2: واضح يعطيك صحة سي فتحي. أكيد أحمد هو هذه الإشكالية أحمد بصراحة. معناتها شفنا الراب ما شاء الله جمهور كبير برشا, شفنا أنماط أخرى موسيقية جمهور كبير. اليوم بصراحة النجم نقول جمهور متوسط, جمهور متوسط لأنه النمط هذايا اللي احنا تربينا عليه اللي هي الهوية متاعنا المالوف. حتى توقع واني داخل تسأل الناس شنو المالوف اش معناتها المالوف يقول لك ما نعرفش. معناتها كل الوليدات متاع 17 و18 عام كل سهرة اليوم باش تكون سهرة ممتازة جدا لأن نشوف الفرقة من مختلف الأعمار تقريبا أحمد من 14 سنة حتى ال 70 سنة فوق الركح. كما قال سي فتحي احنا موجودين هوني باش ندافع عن نمط الموسيقى ذايا اللي هو المالوف.
0: أكيد جدا مشكور وليد, إن شاء الله بيان سور تعدى السهرة الطيبة وإن شاء الله يمهدوا بيان سور للسهرات هذوما وتم الدعاية لها كما يلزم باش تكون الناس حاضرة وإن شاء الله بيسير ترجع العروض هذه مش كان في المهرجانات المختصة حتى في المهرجانات الصيفية. مشكور جدا وليد الجزيرة لكل التفاصيل هذه. يبقوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم ديما في جوهرة بين عيط على موجة الجوهرة فما.

Summer Night Mix. Let's go. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. رجعنا مع السمر نايت ميكس اختيار لذا كان الدي جي اسمها ليزي، كانت حاضرة في عيد الموسيقى في باريس، اختارت مجموعة من الاغنيات ليتموس ديستون دون كيجوت روم فايف سايموس هاجي يوز الديسكو بيربل ديسكو ماشين وغيرهم من المجموعات والاسماء متاع الدي جي وإلا ليزارتيست، وخرج السيت هذا اللي كان لايف مناسبة عيد الموسيقى في باريس دي جي ليزي.

ليزي سي سيت لايف خدمته في باريس مناسبة أعياد الموسيقى. نبقى معكم ل 11:54 دقيقة على موجة الجوهرة فهم صارتنا متواصلة حتى الماضي ساعة في جوهرة. بينات شوية أخرى كم وعدكم مع نشرة أخير الأخبار مع شحاب سليم. نرجو أن نكمل معكم في جوهرة.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. تعين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وتكليف محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس. مجلس وزاري مضيق حول الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية القادمة. وترامب يؤكد أن واشنطن ستواجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. في تفاصيل أخبارنا، صدر أمس براءة رسمية الأمر عدد 203 لسنة 2026 المتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وينص الأمر عدد 204 على تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس، فيما نص الأمر عدد 205 على دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت الحالي. هذا يعتبر المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية. مقره الرسمي تونس العاصمة، ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمره، ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. هذا ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابته كل 6 أشهر، ويتولى رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم بأمر دعوة المجلس لعقد جلسته الافتتاحية. أشرفت أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصر على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة القادمة، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. رئيسة الحكومة أكدت ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية، وذلك بالإسراع في إنهاء الأشغال والتهيئة والصيانة الخاصة بها وتأمين التجهيزات وتزود الماء الصالح للشراب بصفة منتظمة ومستمرة، وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد وتوفير هذه المستلزمات في الأجال، وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية، والحرص على نظافتها بصفة مستمرة مع متابعة مختلف النقائص والعمل على معالجتها في الإبان. هذا وتم خلال المجلس تقديم عروض مفصلة حول ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، وتتمثل أهم هذه التدخلات في رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، والعمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والأحداثات الضرورية، وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي، وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لما لها من دور في تنمية شخصية المتعلم، وتعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعوية والوقاية، ودعم برامج الدمج المدرسي لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم، وتعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وإسناد المنح المدرسية والجامعية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها، وتوفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم في الأجال وبالكميات الكافية، وأحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات. في أبرز أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، وسيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة. نقلت تقارير إخبارية عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي يوم الاثنين القادم، والمهم هو ما إذا كانت طهران تريد التفاوض والموافقة على اتفاق وحتى الآن لم تفعل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني لترامب إنه لا يمكن الاستيلاء على هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات، ولا نخشى التهديدات. ختاما، قالت أو أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلا عن شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها بمضيق هرمز مساء أمس دون تسجيل إصابات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: بدنا نروح من عند هيفا واحد بيغنى نوصلوا معها نوصل ليه 21 دقيقة على موجة الجوهرة فيم وصلنا معكم صاريتنا حتى الماضي ساعة. عن جد وتحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا وما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس يسمعوا فينا هو في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. صاريتنا بدأت من 10 مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة. فلاشباك معنا برشا أغاني غربية في الفلاش باك بالنسبة للمدة اللي تعديت. اخترنا اليوم أن نرجع للسنوات التسعينات والألفينيات في الغنيات الشرقية. نسمعوا نبدلوا شوية نسمعوا نستمتعوا ونرجع نصل معكم في جوهرة باي نايت.

هذوما أهم وأبرز أغنيات التسعينات والألفينيات بالنسبة لأغاني جيل عاش معهم بنجاحات الفنانين هذوما بأغنيات كانت محفوظين وكانوا ديما موجودين في مختلف المناسبات ولا حد يسمعهم وحده يبدأ عمل لهم بون كيف ما زلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام صلتينا. الليلة مش نسمعوا أغنية من الأغنيات اللي تعودت برشا وكان لها بيانسور أصوات حلوة عودتها وحاولت أنه تكون وفية للأغنية هذه لكلمات مرسي جميل عزيز وليألحان محمد الموجي غنية غنتها الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية وعودوها بعدها عديد الأسماء من أبرزهم فضل شاكر آدم وغيرهم من الأسماء وكانت فرصة في ليلة روائع وردة أنه يقدمها الفنان ماجد المهندس قدم الجمهور في أجواء المباشر غنية خليكم تسموها وتستمتعوا بها وبها نوصلوا لنهاية موعد ليلة من جوهرة باينة كنا سعداء جدا بمرافقتكم وكونوا أسعد كل مرة أن نتقابلوا أنتم في أحسن حال ربي يحفظ الجميع سيس روحكم كان في الطريق على المصنع كان في الخدمة خليكم ديما معنا في الاستماع أنتم من مهين ولا تبديوا في أي شهور من الأشوار وأنتم في الدار ليلتكم زينة مع تحياتي سامي بهري كان معنا ومعكم في الإخراج التقني أحمد حبسي من قدام الميكرو صباح الخير سلام.